0: مشيتي له ولا قلتي نمشي للعيطه ولا شي حاجه اخرى؟
1: زوين هاد السؤال، لانه فعلا ممكن دابا من بعد ما داز الوقت كنحس بانني احسن حاجه تنغنيها هي الجاز، ولكن ما اختارتوش لان صوتي تايليق اكثر من انا.
0: هو اللي اختارك؟
1: هو اللي اختارني، حيت كان بديت بانني كنبغي نسمع ليه عاد، وكان بغي الفنانين ديال الجاز، وكان بغي الموسيقى زعما من غير الغناء الانسترومنتال ديال الجاز، هو اللي خلاني نبغي نغنيه. مي في الاخر منين كنغني شي حاجه، ومن بعد ملي كنت صغيره بيان سور ما كنتش كنغني الجاز، كنت كنغني لا فاريتي فرونسيز وداكشي زعما بين في دارنا.
0: دابا تحشمي تغني لا فاريتي فرونسيز؟
1: دابا غنغنيها بواحد الطريقه اللي غتقول مختلفه، كل اختلاف على كيفاش كنغنيها.
0: بديتي من 6 سنين 7 سنين تتغني لي كلاسيك لا شونسون فرونسيز، سيلين ديون، لا رافيون، لا را فابيان اي تو سا. من بعد هذيك المرحله ديال الطفوله صافي نعم. انت رويتي في اي لون موسيقي؟ انت بنت زعير كنتي تتشمعي الشيخات شويه؟
1: لا زعما انا بنت زعير، ولكن ما على الاسف الشديد اولا بومي ولا الرباط زوجهم تخلقوا تزادوا وترباو في الرباط، دونك ما عندناش شي زعريين زعما ديال لي بارون كانوا كيسمعوا دو كلاسيك زعما اون ايتي بلوس دون لو كلاسيك المغربي الطرب المصري اكثر هادشي.
0: فوالا دونك انت من الصغر ديالك تتعشقي الغناء، ولكن الباركور ديالك ما كانش غادي للغناء، لان قريتي خدمتي كنتي خدامه في تديري لوديت لي فينونس. شنو هو لو ديكليك اللي خلاك انك تقولي انا غنوقف كل شيء، غنقلب حياتي 360 درجه ونهز ساكي فوق كتافي ونمشي لمصر؟ يعني عاودي لي القصه ديالك اساره مول البلاد.
1: هي لو ديكليك ديال ان خلي الخدمه كان شويه قبل من مش المساله في نفس العام، يعني اللي هو قلت صافي كان خاصني بحال قلتي ان تبت نفسي ان عائلتي انني راني نقدر، خاصني لانك كتربى على واحد الاساس انك خاصك
0: تقرا ديبلوم وتخدم.
1: ديبلوم وتخدم الحمد لله تزوج ما فلت منها، انا غدرتها معطل ولكن دونك كان خاصني ندير هذيك القضيه شويه ونثبت ونشوف ما خرجش لا عن زعما ماشي ما كنتش كيفاش فيرم في لا ديسيزيون، يعني بديت كنخرج بشويه كنخدم ولكن في المجال الموسيقي، ولكن انا راني ما تنغنيش وبحال بشويه
0: ديري لهم عمليه مراوغه لا فاميلي
1: بشويه هكا.
0: شنو كنتي تتغني لهم في الدار باش توجديهم؟
1: لا ما كانش عندنا هاد لا ريلاسيون بزاف، يمكن مع خوتي حتى انا بين الفرق بين خوتي كبير بزاف، دونك كنقول انا تربيت مع خوتي كثر. والديا الحمد لله بابا الله يرحمه، كان ماما باقي عايشه لطوف عمرها، مي زعما هما ما كنتش.
0: شنو كنتي تغني الوغ في الدار لهاد لي فخير؟
1: كنت كنغني جو شانتي بوكو دو فاريتي فرونسيز.
0: داكور
1: بوكو.
0: وما خمتيش ديري اون ايميسيون ديال التيلي رياليتي؟
1: سي درت.
0: شنو درتي؟
1: كنت صغيره درت في 16 عام درت ستار اكاديمي ديال فرنسا، كنت كنموت عليها بيان سور نهار كامل متابعه.
0: داك كنتي عايشه في فرنسا؟
1: لا غير قريت
0: يعني درت قريتي تما؟
1: قريت
0: ولكن مشيتي تقراي وانت صغيره 16 ans؟
1: لا 16 ans باش جات ستار اكاديمي ديال فرنسا جات لهنايا ومشيت دوزت، وكنت كندوز ديك الساعه في السيزيام ايوا كان بابا باقي عايش، ومشيت وقبلوني في لي دو اوديسيون، مي ابخي ما خداوتيش واحد من المغرب دايوغ، سيتي راه في سول فوا دايوغ ممكن اللي جاو خداو من المغرب. دوزنا هنا مني مشيت عندهم قال لي تمشي، والله الا ما عرف زعما مسكين قال لي
0: نعم. الان دابا يا واحد حياته تدورها 360 درجه، حنا تنعرفوا في هذا الوقت الخدمه كاينه واحد شويه ديال سيكوريتي في الخدمه، في الاخر الشهر تيجي كان سالير تيك تخدمها في غروند بواط بلا ما نقولوا الاسم ديالها، اللي عندك لي زافونتاج وكاينين دي زانكونفينيون. انت قررتي تمشي للفن، جلستي مع راسك استشرتي الناس ولا صافي كان ان بوان نون روتور؟
1: يعني لا كنت بحال كنت موجده ليها حيت انا من بعد استراتيجي بحال حيت ملي مشيت للمسار سي تيرا بيرود حتى هي اللي ما كنتش كنت ما خدمتش صافي غنمشي للمسار. من بعد جا الكوفيد ديك الساعه ما كاينش الرحمه خصك ترجع تخدم، دونك هي فاش رجعت نخدم وهي فاش رجعت فريمون جلست في مصر حيت خدمت صافي في مصر.
0: لكن حنا تنعرفوا انا كتمشي لمصر، علاش مصر ماشي الاردن ماشي دبي ماشي الرياض؟
1: تلاقيت حيت تلاقيت هنا في المغرب مع فنانين مصريين
0: اللي كانوا تيجيو دون لو كان دي فيستيفال كانوا
1: وي اكزاكتومون فور ميوزيك اي تو سا فوالا اكزاكتومون و ولينا اصدقاء وقلت لهم غادي نجي نشوفكم وباش مشيت شفتهم بحال قادوا ليا بزاف ديال لي بيرونديفو وتلاقيت مع لا كوميونيتي لهي وعجبني الحال وكنت ديك الساعه باغي نخرج انا من الخدمه فريمون ديك الساعه كنت باقي كيف ما قلت لك رجع هنا رجع باقي ولقيت بان تماك الدنيا كانت رخص C'est-à-dire que la ketija m'a chef choué de l'flos la réaïche qui n'a pas de l'âme, n'a pas de l'âme. Ou la communauté qui dira de l'moussaqiyin.
0: Facilement.
1: Bzef de l'moussaqa, bzef de l'hajat, de les événements culturels.
0: Donc, hum a qbelouk.
1: Hum a, saraha, zama t'hassit, ana awel marra t'nhass bi anani, ana bghit.
0: Qbelouk, hait ma mchitish la wahad le style musical li fi l'munafasa ou li nti mchiti la...
1: Peut-être aussi, zama ana ma mchitish
0: ريبا غادي نغني في دار الاوبرا
1: لا ما ولا زعما في الكوميرسيال داكشي اللي كينافس مثلا نشري داكشي لا ما كنش في داك الاتجاه نهائيا
0: واحد انت الاتجاه ديالك اخر
1: اتجاه ديالي اخر زعما مختلف بعيد كل البعد
0: وكان لقاء مع مصري اللي هو الهواري سي سي
1: سي لو غيتاريست ديال
0: كايروكي هو اللي جرك للجروب باش تغني معاهم ولا شنو كي
1: هو اللي زعما اترافير لوي منين درنا ديك ليميسيون وكنا فيها انا وياه وهما ديما كيكون عندهم دي كولابوراسيون في لي البوم ديالهم كتكون مشاركة مع فنان واحد آخر دونك هو اللي عيط لي قال لي راه بغيناك تغني معنا شي أغنية في هذا الألبوم
0: وقلتي لهم أوكي والأغنية هي نفسي أحبك اللي غنطلب من المخرج يدوز لنا الأغنية اللي كانت تسمع لي المخرج هو اللي غادي الأغنية نفسي أحبك غنسمعوا لها مقطع وراجع لكم

0: انام اشوفك تاتي في الكلام وبعدك افضل عد واحسب الايام.
1: اذا الانطلاقه بدات غنيتي معاهم وصافي قلتي صافي هما اللي يدقوا لك داك
2: هما كان
1: الفاكسان صافي اللي خلاك انك يعطيك عطاك واحد الثقه واحد الوزن بانك تقولي سي انا يا موجوده.
2: هما عطوني الثقه ولكن زعما ماشي من موراهم انا خليت الخدمه باغ اكزومبل نو نو ماشي موراهم جلست شويه حيت انا ديجا كنت خرجت شي حوايج جاولي
1: هي عندك غدار
2: عندي دنيا هي اللي كانت عزيز عليها هي اللي مشيت هي اللي باش مشيت مصر هي اللي كنت
1: بغيتي
2: غادي نخدم عليها ومن بعد من بعد لا كولابوراسيون مع كايروكي خلات بانه مثلا الناس تعرفني بزاف اكثر وحتى لي ميديا حتى حتى
1: لي ميديا كيفاش استقبلوك
2: استقبلوني
1: يعني تشوفوك كمغربيه يعني حامله واحد الهويه واحد الثقافه واحد التاريخ واحد الحضاره وكذلك جايه في ان تيغان صعيب لان احنا تعرفين مصر يعني صعيب انك تدير بلاصتك في مصر ولكن اللي حبوك راه صافي تطلع
2: اكزاكتومون الحمد لله مي انا زعما الحمد لله لا فيغيتي هما زعما عارفين القيمه ديال زعما كيفاش نقول هذه القضيه من غير ما نبان بانني متعجرفه لانه يعني انا كنعتقد ان الحاجه اللي عندي فريمون هي لو تالون زعما عندي صوتي مميز نوعا ما انا نخلي الناس يعجبهم صوتك ما عنديش الشهره كيف ما المغنيات الاخرين اللي كيطلعوا يمشوا لهي ما كنغنيش شي حوايج اللي هما غيوصلوا الاذن بطريقه سهله فهادشي كيسهل بزاف انك توصل للميديا ولا للجمهور مي
1: خالف تعرف
2: زعما انا لا لا لا لا لا كاع نهائي لا ودي كيفاش ما بيناش عليا ما فيهاش كاع هادشي
1: لا واحد الا ما بغيتيش تخلي راسك في
2: ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تنبغيها فريمون زعما انا جاي مش حاجه دابا انا تنحاول نقرب بحال دابا هاد لوتيتر اللي انا درته بالنسبه ليا راه يقدر يقرب من الاذن المستمع بطريقه سهله من
1: غير ما يكون غادي نتكلموا عليه
2: من غير ما يكون تخي جاز ولا تخي
1: دونك هادي نقولوا هاد توحشتك هي لا شونسون ماتوريتي ديالك
2: سي لا شونسون ماتوريتي كي ريبريزونت هاد القضيه ديال انني باغا نقربت انا نولي في شويه في شي حاجه مينستريم من غير ما نبقى في التعقدات وحقك سميتها مغنيه ديال الجاز حيت تماك صافي وليت مغنيه ديال الجاز كندير غير جاز فيستيفال كنغني ستاندارد دو جاز دونك بغيت نخرج من هذيك القضيه وسورتو من مورا ديك اللي كنا كنهضروا على كايروكي دونك الناس سمعوني في واحد اللون ثاني دونك انا حاولت ندير ما بين الجوج تعزيز عليا الجاز وكنغني هذا الشيء وما بغيتش ندير الموسيقى كيفاش كنقولها التسويق الكوميرسيال ما بغيتش نديرها وفي نفس الوقت كنحافظ على ليسانس ديال الارتستيك ديالي.
1: علاش تغني؟
2: علاش
1: كنغني؟ أنا نعطيك نسهل عليك شنو حامله شنو الرساله ديالك انت في الغناء يعني فاش تتغني باش تغني باغي توصلي صوتك باغي توصلي افكارك باغي توصلي ما عرفتش شنو انت تقولي لي يا
2: سارة لا هو في الاول كيف اي واحد كتكون كتغني لانك كتبغي تغني ياك كتكون موهبه مي ابخي من مورا انك كتشوف لانك مثلا خاصك تخدم كمغني هي تماك فاش كتولي كتبدل لك القضيه خاصك تولي تفكر فيها تولي تفكر في ليدونتيتي ارتستيك بحال كتولي زعما سي تريس دو لو دير غادي حزينة اللي غنقول لكم كتولي بحال نوع ديال ان برودوي خاصك تفكر في راسك كوم ان برودوي
1: هذه اللعبه
2: اذا دابا انا تنضل كنبغي نغني اولا باغا نغني بالدارجه بغيت نغني بواحد الطريقه اللي نغنيو بالمغربيه ولكن ماشي ولا بدا نركزوا ونشطحوا مهمه بالنسبه لي ان انا وصلت هذه الرساله غنكون اسعد انسان في الدنيا ان ما كاينش غير ركيز
1: والرسالة ديالك راه تتكلمي على بزاف ديال التيمات الذاكرة التجوال الحضاري لا بيرت يعني بزاف الفقد يعني بزاف الحوايج
2: لي ميساج كي مو جو بارلي دو الرسالة كفنان عام ولكن الا كنهضروا على الرسالة من اترافيغ الاغاني بيان سور ديما خاص تكون واحد الرسالة فيكو انا اللي كنكتب
1: الوغ بوكو تتكتبي علاش تكتبي يعني تقدري تاخذي اغنيه مكتوبه وملحنه
2: قدرت اخذت اغنيه مكتوبه أيوة
1: ولكن دابا انت تكتبي وتتلحني انت
2: صراحه انا كنبغي نلحن يعني انا كنلحن ملحنه اكثر من لان كاتبه كنكتب لانني بحال اللي كنقول خاصني ندير كلشي بوحدي فهمتي دونك دونك كنكتب مي انا كملحن اكثر ملي كنجي نكتب كنفكر في شي تيماتيك هاد لا تيماتيك مثلا اللي كنا كنهضروا عليها غنهضروا على الحب حاولنا نهضروا على الحب بطريقه يعني اللي نشوفوا شي حاجه نحاول اون في باسي ان ميساج اللي ما دارش قبل اللي كان في توحشك هو انه انك زعما تكون متصالح الكل في الكل مع لا فيبلس ديالك
1: نعم. ألوغ الأغنية توحشتك اللي تتقوليها هو كليب لأن كليب مع ممثل رسالة حب للدار البيضاء وذكريات غير متكاملة شرحي ليها شنو الذكريات اللي مازال ما كملوا غتكمليهم ولا شنو
2: لا هو دونك هنايا كاين واحد تدخل ما بيني زعما واحد لو بوين دانتيرسيكسيون ما بيني وما بين المخرج رضا الحمويد اللي منين جلسنا غنهضروا على لا تيماتيك ديال ديال ديال الكليب اش غادي تكون دونك انا كنهضر على توحشتك انا مور بيردو شي حاجه اللي انت ما بقيتيش بغيتيها ولكن كتوحشها وفي نفس الوقت كنت بغيت تكون كاينه كازا بلانكا
1: علاش الدار البيضاء
2: لانني انا بنت الدار البيضاء
1: دونك سان اوماج ا كازا بلانكا
2: سان اوماج ا كازا بلانكا رضا حتى هو من كازا بلانكا وقلنا بغينا نديرو نوريو هادوك كيف ما حنا كنهضروا على الذكريات بغينا ندخلوا حتى الذكريات ديال كازا بلانكا منين كنا صغار اللي هي ساحه الحمام اللي هي البارك بحال وحنا كنا بغينا ما كرهناش نديروا بارك ياسمينه ما عرفتش كات
1: وانا بيضاوي
2: حتى بيضاوي صافي
1: بارك سيدي بعد
2: هاد بارك ياسمينه كان كيوصل ليه الطوبيس دونك كان ساهل اكسيسيبل بالنسبه للناس اللي ساكنين في المعارف
1: أكيد. نعم.
2: دونك بغينا كندا عرفتي دوك لي كلي دابا ولاو سميتهم لي كليشي شحال هادي اللي كنا كنطيروا بالفرحه باش كنمشيو
1: لهم شارع محمد الخامس
2: شارع

0: الناس هذيك شي كله. دايوغ كنا بغينا عرفتي جبدنا تصاور، جبت لي واحد التصويره ديال ملي كنت صغيره مع ساعه الحمام. كنظن ان اي بيضاوي عنده التصويره ديال ساعه الحمام ولا مع بابا نويل في الخلف هذيك. ولا بدا منا قلت لي راه هذا الشيء دابا بغينا غير نوصلوا بان راه الا مشيتي تمشى في ديك البلاصه ما كي راك ماشي صافي باغانغار ان فيت صافي سيتي فري ذكريات ديالك الحقيقيه.
1: الوغ الاغنيه امتى نزلت وحشتك؟
0: نزلت 6 فبراير.
1: فبراير يعني بقى
0: فريش.
1: ردات الفعل ديال الجمهور شكون اللي الان اللي متبعك؟ الاولاد البنات لي جون وان جون؟ مشيتي شفتي شويه؟
0: لا ما
1: يعني ما انت تتغني بور طول الموند ما تمشيش
0: شريحه كنظن انا تنظن انني كنغني بور طول الموند مي جو كرو كو سا هادي ان بارتيكولي ال توش جو كرو كلا توش الناس الكبار والناس الصغار زعما ماشي غير زعما المراهقين اللي في سن الحب ولا شي حاجه. كنظن زعما حيت قريت شويه لي كومونتير حسيت لي كاينين الناس هما اسي ماتور اي سورتو هاد لا شانسون كتهضر على لا ماتوريتي ديال انك ما بقيتيش واحد النوع من tu acceptes le fait انك ما بقيتيش مع هذاك الشخص ولكن راك باقي كتوحشو
1: يعني فوالا يعني تتنسحبي بطريقه موان دو ديغا
0: موان دو ديغا ديال ما كاينش داك التانيب الضمير وداك الشيء سامي صح.
1: هي ماشي قصه واقعيه جرات لك ولكن لا ولا ديال شي حد عاود لك القصه اللي اثرت فيك
0: لا هي كنظن ما عرفتش كنظن بان هذه كتجرى لكل شيء زعما انك تكون جالس قنطتي هي فريمون سي اون هيستوار دو قنط يعني تتقنط ودماغك كيبدا يجيب لك عرفتي باش كتبغي تعيش واحد حاله الحب انت تشي دون زان مود اللي بغيتي تعيش الوغ كو ما كاينش دابا دونك غتولي تجيب هذاك اللي يلاه داز وانت اصلا ما باغيهش دونك سيتي سا ليدي. نعم
1: الوغ هذا سان بروجي ديال ميني البوم ديال او بي ولا شنو؟
0: سان او بي
1: اللي اول اغنيه ديالو هي هذه
0: هي توحشك.
1: ومن بعد كاين اغاني موجودين اخرين؟
0: كاين جوج ديال الاغاني
1: تا ما غتخليهم وقتهم تا ما كل وحده تنزل نفس التيما تريلوجي ولا كل وحده؟
0: لا نفس
1: الدار البيضاء توجور؟
0: دار لو كليب لو دوزيام كليب وي دار البيضاء توجور مي موان كازا زعما سي بلوس ان اندوا بريسيز زعما ما كندوروش بحال الاخر مي كيعبر على نفس الحاجه ديال الاغنيه يعني نفس لا تيماتيك ديال الاغنيه فهمتي؟
1: نعم ساره من البلاد انت الان لونيفير كيفاش الموسيقى ديالك فين داخله؟ لا وورد ميوزيك اغنيات شبابيه ما عرفتش كيفاش شنو نقدروا نسميهم انت فين باغا تدخلي انت ولا انت بغيتي تكوني يونيفرسال ما تقدري تغني غدا الملحون وبعد غدا تغني الطراب؟
0: انا ما نقدرش نغني الملحون نخاف نغني زعما ما عرفتش كيفاش ما غنصنفش راسي في شي حاجه معينه بيتيت وورد ميوزيك بوكو با زعما بحال دابا هادشي هاد اندي شويه اندي بوب زعما فيك ان تو بتي غو دو جاز مي تري هكا ما كاين اكثر في الاغاني الجايه كنظن انا تقدر تصنف في هذه القضيه اخرى ولكن انا ماشي من النوع اللي نقدر نغني اي حاجه في العالم لا ما كنقدرش.
1: بلاصتك في المغرب فين تتشوفي راسك انت بين هاد الاصوات اللي ما مشاوش في لو ميم سيركوي احنا هضرنا كوميرسيال او كذا لان احنا ملي عارفين كومون اللعبه كيف غاده دابا الترند كاين بزاف الحوايج يعني انت هادشي يعني سا تو ستريس با يعني انت تلقاها و سي سا برون تبارك الله
0: بيان سور كو سا مي ستريس باسكو شي حاجه اللي انا صراحه ما كنقدش عليها ما عرفتش
1: ولكن الاضواء دابا انت بديتي تتكلمي بديتي الاضواء تتسلطوا عليك يعني انت جيتي لبلادك يعني دوزي لي ميديا غيسمعك حد غيجيبك ان فيستيفال اون سواري
0: وي فيستيفال اون سواري و سا جو في بيان مي جو با اتر دون لي ترين دو تيك توك باغ اكزومبل.
1: ولكن الناس يقلبوا على ترين تيك توك
0: ما كنعرفش ليه كي غندير ليه
1: لا ولكن على مالك هذاك الشيء ديال
0: هذاك الشيء ديال الله
1: ديال الله يقدر دابا شي واحد اليوم تيسمع الميديا في تونس ولا في ليبيا ولا موريتانيا ولا في ما كان تيسمع يقدر ان مورسو يقيسو في ديك الحاله ويقطعو وتمشي لان الناس تيجيو تيقول لك نتمنى نكون ترند
0: لا نتمنى نكون ترند دون لو سونس ونتمنى نوصل لبزاف ديال الناس حيت هذيك هي الطريقه السهله انك توصل بزاف ديال الجمهور ولكن كيفاش نديرها ما عنديش لو سافوار فير صراحه بحال كبرت شويه على هذه الهضره عرفتي زعما كاين اللي صغر مني كيف ما تيقولوا المصريين اشطر مني في هذه القضيه زعما انا باقي يلاه كنتقاتل يلاه درت تيك توك اصلا حيت بزز مني درت تيك توك ويلاه كنشوف كيفاش خاصني ندير و
1: ولكن تيك توك اللي بلو فيرال على على على على انستغرام
0: هادشي اللي قالوا لي
1: لا انا نقول لك انا تنحط شي حاجه ما عندها حتى معنى تنوصل 1 مليون
0: ولكن راه كيفاش
1: هذوك ما بقيتش باغي ندير تخلع لان اي حاجه محسوبه عليك للتاريخ وفير تريز اتونسيون
0: وي حتى انا حدا انا جي اون فيديو اللي وصلت 900,000 جوستمون اللي هي
1: انا كنت دخلت التيك توك ديالي غتشوفوا لي تندير كو دي بروفيرب اللي عندهم دي تروك تراديسيونيل بلادنا جونغ سلمات عليك لالا في السطل قالتك لا بغات تجي خافت لا توحل شوف دي تروك بات سامبل اللي عندهم اون هيستوار تنوصل 1 مليون 1 مليون ونمي وهذاك الشيء خلعني وانا نوقفه Donc tu vois, je ne peux pas. C'est des outils que je ne maîtrise pas.
0: Moi non plus d'ailleurs.
1: Mais tu vas avoir, Inch'Allah, Timati.
0: Inch'Allah,
1: Inch'Allah. Je suis content parce que le hadith avec toi, Inch'Allah, on va revenir une fois, on va parler de choses différentes. Sarah Moulblad, tu te mêles avec Tawfiq. Bien sûr, les gens qui ne savent pas, aujourd'hui, ils savent que les gens qui ont des infos dans le Bladi, ils vont vous parler de toi, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok, et ils voient la chaîne YouTube de toi, Sarah Moulblad. اخر كلمه ليك وغادي نختموا مع توحشتك شنو تقولي لي فان ديالك والناس
0: تاعك لي فان ديالي بعدا بغيت نشكرك انت الاول
1: مرحبا
0: بزاف والله العظيم انا من الناس اللي كيحترموا بزاف شنو كدير اش كدير كانيماتور وكجورناليست وتنتمنى ان الناس تعجبهم توحشتك وتقيسهم تلمسهم كيف ما انا كان لو ميساج ديالي انا تلمس الناس وكذلك لو غيست ديال او بي اللي غادي يجي كنتمنى يكون دا هادشي شي حاجه مختلفه في الموسيقى المغربيه الحاليه
1: شكرا لك ساره
0: شكرا
1: توحشتك الى اللقاء

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: السهرة العربية.
2: أغني اسمعوني.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: المغرب يجدد دعوته إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الحديث عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لم يعد مجرد نقاش اقتصادي يتعلق بالرسوم الجمركية أو حركة السلع بين الدول، بل أصبح جزءاً من معركة أكبر حول مستقبل القارة وموقعها داخل الاقتصاد العالمي. ففي وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتعاد صياغة سلاسل الإنتاج والتوريد عبر العالم، تبرز إفريقيا كسوق ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، لكنها لا تزال تعاني ضعفا واضحا في حجم تجارتها البينية مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الكبرى. في هذا السياق، المغرب يجدد دعوته إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معتبرا أن هذا الورش الاستراتيجي قادر على إحداث تحول اقتصادي عميق، ليس فقط عبر رفع المبادلات التجارية، بل أيضا من خلال تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات والمساهمة في تقليص معدلات الفقر داخل القارة. لكن بين هذا الطموح والواقع، هل تمتلك فعلا إفريقيا اليوم البنية التحتية والمؤسسات الكفيلة بتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح؟ وهل تستطيع الدول الإفريقية الانتقال من منطق تصدير المواد الأولية إلى منطق الإنتاج المشترك والقيمة المضافة؟ ثم أين يتموقع المغرب داخل هذه المعادلة الجديدة؟ هذا ما نناقشه اليوم مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ رضوان زهرو، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ زهر رضوان، إذن المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما من شأنه المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد خلال جلسة خاصة بإفريقيا ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. هل أولا تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم مشروعا اقتصاديا فقط، أم أنها أيضا مشروع سيادي يهدف إلى تعزيز استقلال القرار الاقتصادي الإفريقي اليوم؟
2: نعم، هي كذلك، هي مشروع اقتصادي أولا، مشروع تنموي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية. إذن هو مشروع سيادي كذلك كما ذكرتم، المشروع نوعي كبير إذا ما تم تفعيله كما يجب، سيساهم من دون شك في إنجاز تحول اقتصادي داخل القارة الإفريقية. إفريقيا اليوم تتوفر على عدد من المؤهلات، من الإمكانات، من المزايا أيضا والفرص. حسن استغلالها وتعاون جماعي بين كل الدول الإفريقية على استثمار هذه المزايا وهذه الإمكانات سيمكن كما ذكرتم يمكن من تحقيق السيادة الاقتصادية للدول الإفريقية، سيمكن كذلك من تقليص التبعية للقوى الكبرى، خاصة القوى

0: استعمارية التي لا طالما استنزفت الخيرات ديال إفريقيا سنوات طويلة جدا، ولا تزال إلى ولو بدرجات أقل اليوم. أيضا من شأن هذا التكتل وهذه التجربة ديال الاندماج الاقتصادي أن تقلص نوعا ما من المديونية. اليوم هناك واحد المديونية مفرطة تعاني منها أغلب الدول الإفريقية، أربع دول وصلت النسبة ديال المديونية من الناتج الإجمالي في بعض الدول إلى أزيد من 100%، وهذا من شأنه أن يقوض ويعوق جهود التنمية داخل القارة الإفريقية، ويفقد عدد من الدول قرارها، أو على الأقل يؤثر، إن لم يفقد يؤثر على هذا القرار الاقتصادي السيادي الحر والمستقر. اليوم هذا المشروع من شأنه كذلك أن يمكن دول إفريقية من الصمود، الصمود الفردي والصمود الجماعي ككتلة في وجه الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم. طبعا بالاعتماد على الذات أولا، اعتماد على إفريقيا في إطار التعاون الإقليمي المشترك جنوب جنوب. أيضا المشروع، هذا المشروع الكبير من شأنه أن يمكن كذلك من تحقيق الريادة ديال بعض الدول، الريادة العالمية في بعض الموارد الطبيعية والمعدنية، خاصة تلك المعادن النادرة والاستراتيجية التي تسعى جل دول أو كل دول العالم، خاصة العالم المتقدم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا، الحصول عليها، لأنها اليوم هي ضرورية. هذه المعادن الاستراتيجية والنادرة ضرورية من أجل تحريك عجلة الصناعة، خاصة الصناعة الجديدة، خاصة في مجالات ذات الكثافة التقنية والتكنولوجية العالية.
1: طيب، ماذا عن الدور الذي يطمح المغرب إلى لعبه داخل هذه الهندسة الاقتصادية الجديدة للقارة الإفريقية طبعا إن تمت؟
0: أولا المغرب لم ينتظر هذه الهندسة الاقتصادية الجديدة. المغرب هو حاضر في داخل القارة الإفريقية، حاضر بقوة، بيقدم تجربته ويقدم خبرته في عدد من المجالات لصالح إفريقيا، طبعا بتعليمات ملكية سامية، أولا انطلاقا من مكانته، من قوته الاقتصادية لأنه أصبح قوة، من إرادة مسؤوليه وعلى رأس جلالة الملك. اليوم المغرب هو في طريق إحداث واحد التحول اقتصادي كبير، أول اقتصاد صناعي اليوم في القارة الإفريقية حسب البنك الإفريقي للتنمية ومؤشر التنمية في إفريقيا. المغرب اليوم حاضر في إفريقيا، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في عدد من الدول داخل القارة، طبعا من خلال مؤسسات ديال المكتب الشريف للفصوات، حتى أن البعض يطلق على هذا الدور ديال المكتب بدبلوماسية الأسمدة. أيضا المغرب رائد في الطاقات المتجددة، خدمات المالية، حاضر أزيد من 20 دولة إفريقية في مجال البنية التحتية، أيضا يقدم تجربته ويساهم في إنجاز عدد من البنيات، طرق، مطارات، أنفاق، مستشفيات، مؤسسات تعليمية، وأيضا لا ننسى ذلك المشروع الاستراتيجي والضخم المهيكل الذي هو قيد الإنجاز اليوم، اللي هو أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب.
1: نعم، نأتي إلى التحديات أستاذ زهر ورضوان. اليوم إذا كانت التجارة البينية الإفريقية وفق المعطيات لا تتجاوز 15%، ما هي أبرز العوائق التي تمنع اليوم ارتفاع هذه النسبة؟ وهل إزالة مثلا الحواجز الجمركية وحدها كافية لرفع المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية؟
0: نعم، هناك عوائق، هناك تحديات عميقة جدا تحول، أو إذا شئنا تضعف، من وتيرة التطور ديال التجارة البينية الإفريقية. كما ذكرتم اليوم حصة ديال التجارة البينية لا تتجاوز 15% فقط، في حين مثلا في أوروبا التجارة البينية فيما بين الدول الأوروبية داخل التكتل الأوروبي 70%، بالنسبة لآسيا تصل إلى 60%. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الحصة الأكبر ديال التجارة الخارجية ديال عدد من الدول الإفريقية هي لا تتم بين الدول الإفريقية وإنما مع بقية دول العالم.

0: الآلام، ونحن نعلم الشروط والأسعار المجحفة جدا التي طبعا بالنسبة للدول الإفريقية في إطار ما نسميه بالتبادل اللامتكافئ. في غالب الأحيان هناك تصدير ديال المواد وديال المنتجات أقل تحويلا وأقل تكنولوجيا، وهذا طبعا يؤدي بالضرورة إلى عجز في الموازين التجارية ديال هذه الدول. أيضا هناك تمركز قوي ديال التجارة الإفريقية حول بعض الدول قليلة جدا، منها المغرب مثلا، جنوب إفريقيا، مصر ونيجيريا. أيضا هناك بعض الدول ما عندهاش منفذ نحو البحر، وهنا تأتي الأهمية ديال المبادرة الملكية الأطلسية في تمكين عدد من دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي في الواجهة ديال في الصحراء المغربية. أيضا لا ننسى التفاوتات ديال في وتيرة النمو بين الدول. كل هذه العوائق، كل هذه التحديات من دون شك تضعف الفعالية والتأثير كما ذكرتم الإيجابي المتوقع والمنتظر طبعا من إزالة الحواجز الجمركية والحواجز غير الجمركية. لذلك يبقى المطلوب اليوم هو سياسات عمومية إفريقية موحدة، سياسة تجارية طبعا وصناعية تساهم في اندماج أكبر ديال سلاسل القيمة داخل القارة الإفريقية. أيضا المطلوب إصلاحات هيكلية كبرى كما صنع المغرب. المغرب التجربة ديالو رائدة في مجال الإصلاح بكل أنواع أشكالية، الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمؤسساتي.
1: نعم. طيب برأيك أستاذ زهر رضوان، ما هي القطاعات اليوم المغربية الأكثر قدرة على الاستفادة من التفعيل الكامل للمنطقة الحرة الإفريقية؟
0: المغرب هو قوي داخل القارة الإفريقية من ناحية الاقتصادية، وهو تقريبا يمكن أن نعتبره مثل ألمانيا وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. الاستفادة ديال المغرب طبعا ستكون كبيرة إذا ما فعلت المنطقة الحرة القارية الإفريقية، لأنه من الناحية النظرية كل الدراسات تشير على أن هناك منافع من دون شك، خاصة بالنسبة للدول اللي ستكون كبرى داخل التكتل المندمج. مثلا المنطقة ستكون واحد محرك إضافي ديال المزيد من التحول الصناعي. أيضا المنطقة ستسرع التجارة البينية، التجارة أيضا ديال المغرب مع باقي دول الإفريقية، وستساهم من دون شك في الرفع من الناتج الإجمالي. طبعا أيضا التكاليف ديال التقليص ديال التكاليف التجارية تنافسية أكبر، تنويع العرض، تطوير الإنتاج في عدد من القطاعات خاصة القطاعات التي تعرف تنافسية أكبر، أيضا تحسين ديال سلاسل القيمة، جذب الاستثمار وغيرها. بمعنى أنه وتبقى القطاعات الأكثر قدرة على الاستفادة هي القطاعات اللي المغرب عنده فيها قدرة تنافسية كبيرة ويواصل اليوم تطويرها والنهوض بها. مثلا الفلاحة والصناعة الغذائية، السياحة والخدمات المالية، النقل، اللوجستيك، طاقة متجددة، البنية الأساسية، التكنولوجيا الرقمية. خاصة وأن إفريقيا اليوم هي معنية أكثر من غيرها بتحقيق هذا الانتقال الرقمي والانتقال الطاقي والانتقاد الديمقراطي أيضا. والمغرب عنده تجربة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والانتقال نحو الديمقراطية، يمكن أن يقدم أيضا تجربته والمصالحة مع الماضي. ونحن نعلم عدد التوترات والنزاعات إما سياسية أو حدودية أو عرقية إثنية، إما في داخل الدولة الواحدة أو بين الدول الإفريقية، والمغرب من شأنه أن يقدم الشيء الكثير في هذا المجال كذلك، مش فقط في المجال الاقتصادي وأيضا في المجال الحقوقي والديمقراطي. أيضا في مجال صحة صناعة الأدوية، مجال الصحي، الثقافي، التكوين، التعليم والبحث العلمي، العقار، البناء والأشغال العمومية، النسيج والملابس، المنتجات الإلكترونية، الميكانيكية، الكهربائية. المغرب راه واحد القوة اقتصادية كبيرة، سيكون هو المستفيد الأول والأكبر إذا ما تم التفعيل الحقيقي ديال هذه المنطقة القارية الإفريقية.
1: نعم. طيب أستاذ زهر رضوان، كما أشرت طبعا الحضور المغربي في إفريقيا بارز في عدة مجالات اليوم.

0: يعني اقتصادية، صحية، ثقافية، روحية أيضا. اليوم هذا التوجه الإفريقي للمغرب وخلال سنوات يعني عديدة، كيف انعكس على حجم استثمارات المملكة وحتى مبادلاتها التجارية داخل القارة؟
1: اليوم هو ينعكس إيجابا. اليوم هناك دينامية قوية تعرفها القارة الإفريقية، دور كبير تلعبه وستقوم به بلادنا في المستقبل، لا على مستوى حجم الاستثمارات الذي الآن هو في تطور مستمر، حجم المبادلات كذلك، نوعية الشراكات مع عدد من الدول، لكن في أيضا والآفاق تبقى واعدة، القواعد لما يتوفر عليه المغرب من مزايا تنافسية قوية مقارنة مع باقي الدول الإفريقية. أولا إفريقيا هي واحد السوق واسعة جدا، حوالي 1.4 مليار مستهلك، من المتوقع أن يصل هذا العدد في أفق 2050 إلى 1.5 مليار، ومليار كلهم من الشباب. إفريقيا هي واحد الناتج إجمالي يقدر بحوالي 3400 مليار دولار. إذن الآفاق تبقى واعدة، لكن هاد الآفاق هي تصطدم بعدد من العوائق قد تضعف شيئا ما من الوتيرة ديال إنجاز الاستثمارات وأيضا المبادلات. أولا عوائق تتعلق بمناخ التجارة والأعمال والاستثمار داخل عدد من الدول الإفريقية، هو واحد المناخ في المجمل غير محفز. ثم أيضا هناك ضعف ديال البنيات الأساسية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، أيضا الخدمات الجمركية اللي تتعرف واحد واحد واحد واحد تعطيل كبير، عملية العبور عبر الموانئ أو حتى المطارات. هنا الرأسمال البشري أيضا يبقى يعاني من ضعف ديال التأهيل، ضعف ديال الرقمنة وديال التكنولوجيا الرقمنة ديال العمليات إما الإدارية أو العمليات التجارية. وهناك واحد المشكل اللي تعاني منه جل الدول الإفريقية يتعلق بالحكامة، هناك في بعض الدول ضعف ملحوظ جدا ديال الحكامة، هناك فساد، هناك سوء تدبير، هناك تعقد ديال المساطر الإدارية. أيضا اليوم رغم أنه منذ 2018 كانت الرغبة طموحة جدا ديال 54 دولة من أجل إنشاء المنطقة الحرة، لكن التفعيل يبقى واحد المسار طويل يحتاج إلى تدرج، كما صنعت أوروبا منذ نهاية الخمسينات شرعت باتحاد جمركي، ثم منطقة للتبادل الحر، ثم سوق أوروبية مشتركة، ثم اتحاد شامل. نحن نحتاج إلى هذا التدرج لأنه هو الذي يقوي من هذه المنطقة. وأحيانا أيضا هذه المنطقة تمر عبر مراحل، عبر محطات، عبر مفاوضات، أحيانا تكون عسيرة، لكن المغرب هو في موقع مريح جدا وفي صالحه أن تتفعل أو يتم تفعيل هذه المنطقة الحرة القارية.
0: نعم، في حال تفعيل هذه المنطقة ونجحت منطقة التجارة الحرة الإفريقية برأيك، كيف يمكن تصور خارطة الاقتصاد الإفريقي خلال 2050 مثلا؟
1: نعم، الاقتصاد الإفريقي أعتقد على أنه بالموارد، بالطاقات، بالإمكانات، بالفرص التي يتيحها، طبعا هو لا شك أنه سيحقق الاعتماد على الذات كذلك، كما قال جلالة الملك إفريقيا يجب أن تعتمد على إفريقيا، لكن هذا يحتاج إلى كفاءات، يحتاج إلى خبرات، لأن القضيات ومسألة التحول الاقتصادي والتطور الاقتصادي يتطلب خبرات تقنية متخصصة، لأن شفنا التجارب ديال الاندماج وديال التكتل القاري خاصة التجربة الأوروبية، لأن من دون شك تعتبر هي التجربة الرائدة والناجحة في مجال التكتل والاندماج. فأعتقد على أنه لا بد من أن يكون هناك دور ومساهمة قوية وازنة للأفكار، لمساهمة ديال الدراسات، ديال الأطروحات، ديال المراكز.

0: البحث والتطوير والابتكار، مراكز للتتبع للمواكبة لدراسة الجدوى، تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بما في اعتقادي على أنه الخبرة والرأسمال البشري الإفريقي هو الذي يجب أن يعمل على تحقيق النجاعة والفعالية في تفعيل وتنزيل المنطقة، لأن الرأسمال البشري اليوم الحمد لله الإفريقي هو موجود داخل إفريقيا وخارج إفريقيا، يمكن أن يساهم في التطور ديال إفريقيا في المستقبل أو في أفق 2050. المطلوب هو فقط اكتشاف هذا الرأسمال، هذه الكفاءات، منادات عليها، تحفيزها، تمويل المشاريع التي تحملها، وتوفير كل الظروف ديال العمل الملائمة للبحث والتفكير والمساعدة صناع القرار والمسؤولين على النهوض بإفريقيا لما في لصالح الإفريقيين أولا.
1: قبل ختام هذه الحلقة أستاذ رضوان زهرو، طبعا نتحدث اليوم عن هذا التوجه الجديد، والمغرب طبعا يسعى إلى يعني تسريع هذا التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. كيف يمكن برأيك تحويل هذا الشعار، وتحديدا شعار صنع في إفريقيا، من خطاب إلى واقع اقتصادي ملموس؟ ما هي يعني إلى الآن الأهداف المسطرة والواضحة من أجل إنجاح هذا يعني الطموح؟
0: نعم، هو الإرادة أولا، إرادة ديال جميع الدول من أجل المضي، لأنه عندنا تجربة ديال الاندماج داخل إفريقيا نفسها ديال دول غرب إفريقيا، وأعتقد وصلوا إلى أن كانت هناك عملة موحدة وهناك تجارة بينية في تطور مستمر. يمكن أن ننهال من هذه التجربة أولا في إطار تعاون جنوب جنوب، ننهال من التجربة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي الذي رأى منذ نهاية الخمسينات إلى اليوم اللي كانت 6 ديال الدول إلى 9 إلى 12 إلى 15 إلى اليوم وصلنا ل 27 دولة. هذا التدرج والإرادة وحسن النية النيات عند كل الدول، هذا من شأنه طبعا أن يقوي هذه المنطقة الحرة القارية الإفريقية. المغرب طبعا هو يمكن أن يساهم بدوره كما قلت بمقاولاته، لأنه كما تعلمون هذا العمل الإفريقي المشترك هو واحد أصبح اليوم واحد العقيدة واحد الفلسفة خاصة عند جلالة الملك. والمغرب ذهب إلى إفريقيا في وقت مبكر حتى قبل عدد من الدول في العالم اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والصين وغيرها. وكان نتذكر جميع الزيارات المتتالية التي قام بها جلالة الملك، عدنا أبرمات خلال عدد من اتفاقات ديال الشراكة، اليوم عدنا مقاولات نشطة منخرطة في قوة بقوة في المجهود التنموي الذي تعرفه عدد من الدول الإفريقية. هناك مشاريع ضخمة اليوم ومهيكلة تنجز فعليا داخل عدد من الدول الإفريقية، بمعنى أن السياسة ديال المغرب من أجل تجدر في عمق الإفريقي هي فعلية وحقيقية قولا وفعلا، ليس كما يقول البعض. إذن طبعا أعتقد على أنه هذا التجدر ديال المغرب لم يأتي صدفة، المغرب كان سباق لاستكشاف إفريقيا، وطبعا عقد عدد من الشراكات المربحة للجميع في إطار أو في ظل مبدأ رابح رابح لمصلحة بلادنا أولا والقارة الإفريقية وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة التي يتقاسم ثمار أو يجب أن يتقاسم ثمارها الجميع. وهذه أعتقد من الرؤية مرة أخرى استباقية واستشرافية لجلالة الملك أن يراهن على إفريقيا قبل حوالي 25 سنة من الآن. اليوم جميع دول المتقدمة هي تتحول أو تحول البوصلة نحو إفريقيا والاستفادة من الموارد والإمكانات التي توفرها إفريقيا المغرب

0: المغرب كان سباقا، وهذه كما قلت من الرؤى الاستشرافية والاستباقية ديال جلالة الملك.
1: أشكرك جزيلا دكتور رضوان زهر، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية بجامعة الحسن الثاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: Now another hour of the Bryan Adams Radio Show exclusively on Medi One.
2: En exclusivité sur Medi One.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا عريب الحي من أرض قبا، اقبلوا من أمكم عبدا ذليل، ثم طب نفسا ويمم طيبة، تلك دار ما لها قط مثيل، روضة المختار فيها قد بدت، فاقرع الباب وقل جئت دخيل، ثم نادي يا رسول الله يا من له بين الورى حظ جزيل، يا رسول الله إني شائق لك والمولى شهيد ووكيل، يا رسول الله إني عاشق في سنا حسني محياك الجميل.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين ملتمسون من فضله، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل أجمعين، ما أرسل الرحمن في الورى مثله، ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقله.

هو الواسطة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو محمد مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه في صلاته الشهيرة: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدده يصل المرء إلى الله تعالى، وبواسطته يتقرب من الله، فما من نبي ولا رسول ولا ولي ولا مجتبى إلا وواسطته إلى الله وشفيعه إليه سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

يا نبي الله، يا من يده أبرأت باللمس من كان عليل، يا صفي الله، يا من قد أتى فينا بالتنزيل من رب جليل، يا ولي الله، يا من جوده عم خلق الله في كل سبيل، يا نجي الله، يا من وجهه جنة الخلد بها ظل ظليل، يا أمين الله، يا منقذنا من ظلام الجهل للدين الأصيل، يا رسول الله، يا ملجأنا يوم لا ظل سوى ظل الجليل، يا رسول الله، يا مانحنا منه كل الخير، يا نعم الخليل، يا رسول الله، يا من قد هدى لسبيل الرشد من كان ضليل، كن شفيعي يا حبيب الله، يوم الجزاء أنت لنا نعم الكفيل، وعليك الله صلى وعلى آلك والصحب ذوي المجد الأثيل. طابت ليلتكم.

بكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الخير لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقعات. مستمعنا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعنا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس تقريبا في كل النواحي في الحياة ديالنا، وغادي يعطي شي شد الشتاء في الأطلس المتوسط في جنوب المنطقة الشرقية بحال حتى في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في درعا وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-80% في عامة المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 24-29 درجة في دكالة، ما بين 24-30 درجة في ناحية عبدة، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 25-30 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في السوس، ما بين 28-33 درجة ناحية الريف، 29 درجة في الشوية، ما بين 29-36 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الغرب، 31-32 درجة في سايس، ما بين 31-34 درجة في الحوز، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-36 درجة في المنطقة الشرقية، 36-37 درجة في تادلة، ما بين 36-42 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس والحرارة العالية اللي فيه وسط النهار ولكن بلا شرقي في غالب النواحي، خاص الإخوان الكسابة يردوا بالهم البهايمهم والكسيبة ديالهم ما يخرجوهمش وسط النهار يرعاو على برا، لأن بزاف ديال الأمراض ديال الراس والعينين تيمكن تشد فيهم في هاد الشمس والحرارة بالخصوص ديال وسط النهار ما بين 10-5 د العشية، ويردوا لهم البال الماء ديال الشرب يكون دائما قريب لهم إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسدوهاتنا بمدئة، هذا موجز لأهم الأخبار. وجه العاهل المغربي رسالة إلى المشاركين في أشغال دورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، منظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. عبر فيها الملك محمد السادس عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكامة عبر العالم، وفي مقدمتها تقوية الدور المحوري الذي يجب أن تطلع به المدن والجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. وقال الملك محمد السادس إن احتضان طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالة عميقة بما ترمز إليه من انفتاح حضاري وبما تتميز به من موقع استراتيجي عند ملتقى القارات والبحار. في تطورات الشرق الأوسط، وهناك خلاف بين طهران وواشنطن حول التفتيش النووي، حيث أعلنت طهران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أكد الرئيس ترامب أن طهران وافقت على عمليات تفتيش على أعلى مستوى، ما قد يشكل نقطة خلاف جديدة في مسار إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوب عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. وقال روبيو بعد وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولة خارجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت إن هرمز ممر مائي دولي، ومن غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوما للعبور على ممر مائي دولي. في سياق آخر، أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك حركة عبور متزايدة للسفن عبر مضيق هرمز، إذ ارتفعت بصورة لافتة مقارنة بالأيام الماضية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية مكثفة لسحب قواتها من جنوب لبنان، وبالمقابل يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، فيما يقضي أحد المقترحات المطروحة بأن تنفذ تل أبيب مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني. إلى أوروبا، ألمانيا تحديدا، ونقاش واسع حول سن التقاعد، حيث تعتزم ألمانيا رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما، وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب حزمة توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريك ميرتز. وتواجه ألمانيا مشكلة شيخوخة السكان، وشكلت العام الماضي لجنة خبراء لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد، وقدمت اللجنة اليوم نتائجها مشيرة إلى ضرورة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع ورفعه إلى ما بعد 67 عاما. فالرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي مساء أمس بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لمونديال 2026، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينيه. وأوضح وهبي في المؤتمر الصحفي أن طاقم التقني عمل على إشراك أفضل تشكيلة ممكنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن التشكيلة الأساسية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. بعد الفاصل نكمل باقي مشوار صباح الأخبار.
3: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان،
4: رام الله نتحرك،
3: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
5: طرابلس،
6: باريس،
7: دي شورتة في لندن
8: الأولى.
3: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر، وكالعادة فيه قصة. في كرة القدم هناك من يشغل مركزا داخل الملعب، وهناك من يمنح فريقه حلولا في كل المراكز. نصير مزراوي من هذا الصنف النادر، لاعب صنع مكانته بذكائه التكتيكي وقدرته على التأقلم حتى أصبح أحد أبرز ركائز المنتخب المغربي وأهم الأسماء في الملاعب الأوروبية. لكن وراء هذا المسار اللامع تختبئ قصة شاب واجه الشكوك والعقبات وكاد أن يبتعد عن كرة القدم قبل أن يتحول إلى أحد أبرز سفراء الكرة المغربية في العالم. قصة الدولي المغربي نصير مزراوي نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل سفيان أمنحوت.
9: في كرة القدم هناك لاعب يؤدي دورا واحدا، وهناك لاعب يختصر لك نصف الفريق. لاعب يستطيع أن يكون ظهيرا، قلب دفاع، ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماما ما أصبح عليه نصير مزراوي. ولد نصير في 14 من نوفمبر عام 1997 بهولندا لعائلة مغربية بسيطة، وهناك بدأت حكايته مع المستديرة. في سن 9 التحق بأكاديمية أياكس أمستردام، إحدى أكبر مدارس التكوين في أوروبا، لكن الطريق لم يكن سهلاً. شعر بالتهميش وكاد أن يترك كرة القدم نهائياً، متجهاً نحو الدراسة وحلم آخر، أن يصبح محامياً. لكن فرصة جديدة أعادته إلى الميدان، ومن هناك تغير كل شيء. صعد إلى الفريق الأول لأياكس وتألق في دوري الأبطال قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ثم إلى مانشستر يونايتد، حيث رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين اكتمالاً في أوروبا. بين هولندا التي كونته والمغرب الذي يسكن جذوره، اختار نصير حمل قميص المنتخب المغربي ليصبح أحد أعمدة الأسود.
10: احنا كل واحد كي هادشي الدريم ديالهم وديالنا، ويدرناها جريونا في التيران باش نفرحوا البشر وكل واحد اللي كيتفرج وكل واحد اللي في ستاديوم اليوم. ويعني نعود الحمد لله.
9: نصير ليس مجرد

0: مجرد لعب، بل حكاية إصرار أثبتت أن لحظة شك واحدة قد تكون بداية مجد كبير.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا ووجهتنا الآن باريس مع ميديا روبورتاج. تعيش فرنسا على وقع موجة حر استثنائية سجلت معها البلاد أشد ليلة حرارة منذ بدء تدوين البيانات المناخية، في مشهد يعكس تسارع تداعيات التغير المناخي بوتيرة تفوق التوقعات، وبين وفيات مرتبطة بالحرارة و40 حالة غرق في أيام قليلة. تتجدد الأسئلة حول قدرة السلطات على التكيف مع ظاهرة باتت أكثر تكرارا وحدة، كما يبرز ملف السكن والبنية التحتية الحضرية وتراجع مخصصات المناخ ضمن أبرز التحديات المطروحة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
2: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتان، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة.
3: في بيتي الصغير الحرارة تجاوزت 30 درجة، في حين أنني هنا وجدت ظلا وهواء، ثم الغطس في الماء يعدل حرارة الجسم. أنا أحسن الآن، لا أفهم فكرة منع السباحة، هذا غير مفهوم حين تتجاوز الحرارة 35 درجة. من الطبيعي إذا وجد مصدر ماء أن يستعمله الناس.
2: هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف ووحدة أمام حدث غير مسبوق. زعيمة الخضر تستنكر غياب تدابير جدية وتنازل الحكومة على أولوية الأولويات.
4: أنا غاضبة جدا لأنني اقترحت إلى جانب حزب الخضر إقرار عطلة مناخية، وهي فكرة مستوحاة من التجربة الإسبانية بعد تسجيل وفيات في صفوف الفلاحين والعاملين في قطاع البناء. الحكومة الإسبانية سارعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال، بينما اكتفى وزير العمل لدينا عندما سئل عن مقترحنا بالقول إن العمال أدرى بمصالحهم ولا يحتاجون إلى نصائح من حزب الخضر. ما يثير القلق هو أن الدولة لا تتعامل بجدية مع ما يحدث ولا تبذل ما يكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو عبر تعزيز سياسات التكيف مع الظاهرة. لدينا في فرنسا الصندوق الأخضر المخصص لتمويل إجراءات التكيف المناخي، غير أن ميزانيته تشهد تراجعا مقلقا منذ عامين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل المدارس ودور رعاية المسنين والبنيات التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
2: تخطيط التعايش يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير، يقول الباحث فرانسوا جيمان. يتطلب أيضا الخروج من فكرة سلبية حول معنى التأقلم.
5: يبدو الأمر وكأننا نعيش كل عام أحداث فيلم بيل موري وأندي ماك دويل، حيث يضطر الأبطال إلى عيش اليوم نفسه مرارا وتكرارا. مع كل موجة حر يتكرر السيناريو ذاته، نعبر عن دهشتنا، نعقد اجتماعا وزاريا طارئا، ثم تنخفض درجات الحرارة ينتقل الإعلام إلى موضوع آخر، وما أن تحل موجة حر جديدة حتى نعود إلى القصة نفسها. أعتقد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأهيل المدارس، ف7% فقط من المؤسسات التعليمية مجهزة بأنظمة تكييف، وقد تعرض تلاميذ وأساتذة خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بسبب الحرارة المرتفعة. كما ينبغي إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل، فقد توفي عامل شاب مؤخرا نتيجة موجة الحر، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي باتت تفرضها الظروف المناخية الجديدة. علينا أن نستوعب أن المناخ في فرنسا قد تغير وسيواصل التغير خلال السنوات المقبلة، وما نعيشه اليوم ليس استثناء عابرا، بل واقع سيتكرر بشكل متزايد. لذلك أصبح التكيف ضرورة ملحة ويجب ألا ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الاستسلام أو التراجع.
2: لأن شهر مايو الحار لن يكون الأخير في فرنسا، تحذر ماغالي غيزيزازيد، هو الاستثناء الذي سيصبح العادة.
6: نحن نعيش سنة باردة بالنظر للسنوات المقبلة، الكربون المتراكم أثر بشكل دائم على المناخ. اليوم هو حدث استثنائي من وجهة نظر الأرقام، منذ أن بدأنا إحصاء درجات الحرارة بفرنسا لم نسجل فوارق بهذا الحجم خلال شهر ماي. هذا الحدث كان مستحيلا في كوكب لا يعيش احتباسا حراريا، أي في بداية القرن العشرين. اليوم هو ليس مفاجئا لأنها قوانين الفيزياء، الاحتباس الحراري يتسبب فيما نعيشه اليوم، لكننا متفاجئون لأننا لم ننتظر حدوثه بهذه السرعة.
2: وإن مست موجة الحرارة كل الباريزيين إلى أن أكثرهم فقرا كانوا في مقدمة الضحايا. التغير المناخي يعني بالدرجة الأولى الفئات الهشة، يقول المهندس سيلفان غريزو.
7: إذا نظرنا للأحياء الأكثر تعرضا لتبعات التغيير المناخي سنلاحظ أن الأحياء الأكثر فقرا، وهذا صحيح في منطقة باريس وأيضا مدن كليون. بالإضافة للأحياء التي أعيد بناؤها، لدينا سباق علينا خوضه على مستوى السكن بشكل عام. على مهنة البناء أيضا أن تتغير، لازلنا نتكلم عن راحة الصيف في حين هي مسألة تتعلق بجعل البيوت قابلة للسكن في كل فصول السنة وخاصة في فصل الصيف. هذا يمس أيضا أحياء ليست فقيرة في قلب باريس، مثلا كل من يسكنون تحت أسقف من الصفيح.
2: ستبقى صورة الشباب الذين يحاولون السباحة ويتعرضون لقمع الشرطة ملخصا لقلة تحضير عاصمة لتغير أكيد. باريس، إكرام بن شريف، الميديا.
8: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
9: Les sirènes ont retenti.
8: Des émissions qui donnent la parole.
10: La société avait arrêté son image.
8: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média 1, صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: والسامعين صباح الأخبار على ميدي آم، والتواصل واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. تشهد العلاقات المغربية الصينية دينامية متصاعدة تعكسها زيارات واللقاءات الاقتصادية المتبادلة، وآخرها مشاركة المغرب في المعرض الدولي لسلاسل التوريد ببكين، حيث تم التأكيد على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات الصينية. فالمغرب بفضل موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية وإصلاحاته الاقتصادية يسعى لتعزيز مكانته كمنصة إقليمية تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فيما تبحث الصين عن توسيع حضورها الاقتصادي في أسواق واعدة. في نقاش الحصاد، الزميل محمد بن عبو يسلط الضوء رفقة ضيوفي على واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبكين ودور الاستثمار في دعم التنمية بين البلدين.
11: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا بك دكتور.
12: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
11: الشكر لك على قبول دعوة ميديا أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا دكتور يدير أكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية من الدار البيضاء. أيضا مرحبا بك أستاذ يدير.
12: مرحبا بكم ميديا، ومرحبا بالضيف الكريم، شكرا على الاستضافة.
11: الشكر لك أيضا أستاذي الكريم. وأبدأ معك أستاذ رضوان، كيف تقيمون مسار العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2016، وما الذي يجعل المغرب وجهة يمكننا أن نقول جذابة للاستثمارات الصينية مقارنة بوجهات أخرى في المنطقة؟
12: نعم، للتذكير فقط، فقد مر على 10 سنوات أو أزيد من 10 سنوات تقريبا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منذ زيارة جلالة الملك إلى الصين وإبرام عدد من الاتفاقات في إطار هذه الاستراتيجية. اليوم هناك زخم قوي ومتنامي للشراكة الشراكة للتعاون بين

0: الصين والمغرب. منذ التوقيع على هذه الشراكه لاحظنا واحد الديناميه قويه متواصله في العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين المغرب والصين. هناك تعلمون على ان المغرب منذ او خلال السنوات الاخيره يريد تنويع شركائه وتعزيز ايضا علاقاته مع شركاء غير تقليديين خارج الاتحاد الاوروبي. اعتقد على انه اليوم بتعليمات ملكيه ساميه هناك رغبه في تقويه المبادلات التجاريه مع الصين، البحث عن شراكات جديده في قطاعات استراتيجيه واعده. قلتم المغرب، لماذا المغرب واختيار المغرب؟ لان المغرب المكان الاستراتيجي، الموقع الجغرافي المتميز. اولا هو قريب من جل الاسواق العالميه، من السوق الاوروبيه، السوق الافريقيه، كذلك على الشرق الاوسط علاقات ثنائيه متميزه مع الصين. المغرب ايضا هو واحد البوابه نحو افريقيا واوروبا، والمغرب شريك اساسي للصين من اجل تعزيز ايضا الحضور ديالها داخل القاره الافريقيه. اذا طموح المغرب اعتقد على انه هو طموح الصين.
1: نعم. أنتقل إليك أستاذ يدر، كما استمعت لمداخلة الأستاذ رضوان والذي أجمل مجموعة من الأشياء التي تجعل من هذه الشراكة ذات بعد يعني اقتصادي قوي جدا، وخصوصا خلال العشر سنوات الأخيرة. الأستاذ رضوان قال أيضا أن المغرب يوفر إطار تنافسي وشفاف، وأيضا يوفر يعني موقع جغرافي مهم للشركات الصينية. سؤالي لك أستاذي الكريم، إلى أي حد يعني ساهم مثلا الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز جاذبية المملكة، وكيف يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الحوافز التي يقدمها المغرب لتطوير مشاريع ذات القيمة المضافة؟
2: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. بنقطة الإضافة وعطفا على ما قاله الأستاذ الجليل، أن العلاقة الصينية المغربية تحدت المجالات التجارية والدبلوماسية، ولكنها تقريبا أصبحت جزء من إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ظل هذه التحولات اللي كنعرفوها واللي كيعرفها العالم، فالعلاقات المغربية الصينية أصبحت علاقة متميزة، والصين نعرف جميعا أنها دولة براغماتيكية تبحث عن الفرص وتبحث عن الإمكانيات خروج من الحدود الجغرافية ديالها ومن النطاق الآسيوي إلى مناطق أخرى، وطريق الحرير خير دليل على ذلك. بالتالي ما قام به المغرب، وما الجواب، ما قام به المغرب من خلال إصلاحات اقتصادية وإصلاحات يعني قانونية، ميثاق الاستثمار، وكذلك النظرة ديال 2030 بالنسبة للمغرب، الصين كتعتبرها فرصة تاريخية لتحويل هذه العلاقات إلى رفيع التنمية والسيادة الاقتصادية. فبالتالي هنا كيتضح لنا أن الصين، وكان أخواتي بالنسبة لنا براغماتيك، ما كتلوش الفلوس ديالها، بل أنها تستغل ما يمكن أنه يستغل في هذا المجال هذا. فبالإضافة إلى ما قاله الأستاذ من ناحية الموقع الجغرافي للمغرب، كذلك أن الفرصة ديال المغرب 2030 وهذه النقطة كتشكل فرصة تاريخية للصين من أجل الاستفادة من يعني الاستثمارات الضخمة اللي غيعرفها المغرب، سواء في المطارات، المواني، تطوير الشبكة ديال القطار فائق السرعة، المنشآت الرياضية، المنشآت السياحية، وكذلك تطوير المدن الذكية والرقمنة، وتعزيز كذلك البنية التحتية ديال المملكة. فالصين كتستغل هذه المسألة هذه، وكتستغل كذلك أن المغرب مش بعيد البحث عن التمويلات، لأن مثلا البنك الإفريقي للتنمية أعلن على أنه غادي يمول تمويلات مرتقبة للمغرب ما يفوق 150 مليون يورو مشاريع البنية التحتية. فبالتالي الصين كيبان لها هنايا بأنه كاين إمكانية.
1: أنتقل إليك أستاذ رضوان، والنقطة المتعلقة بالضبط التي تحدث عنها الأستاذ يدر والمتعلقة باستراتيجية الصين الاقتصادية المرتبطة بإفريقيا، هناك حديث عن شراكة ثلاثية المغرب الصين إفريقيا، كيف يمكن لهذه الصيغة أن تساهم في دعم التصنيع والتنمية داخل القارة الإفريقية في ظل يعني التنافس الدولي قوي على الاستثمار في القارة الإفريقية ككل؟
0: ونعم، الصين بقدراتها بتجربتها في الصناعة، والمغرب طبعا بمؤهلاته ومزاياه.

0: التنافسية العديدة والمتنوعة بالمشاريع ديالو الضخمة والمهيكلة، بنية لوجستية حديثة ومتطورة، شبكة واسعة من المناولين، اتفاقات تجارية تمنح امتيازات وإعفاءات جمركية كبيرة لدولة الصين. اليوم راه هناك مشاريع صناعية ضخمة في بلادنا، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وصناعة السيارات. نعم، الثلاثي المغرب الصين إفريقيا، نعلم على أنه الصين مؤخرا منحت إعفاء شامل من الرسوم الجمركية لصالح 53 دولة إفريقية تجمعها بها علاقات دبلوماسية. هذا الإعفاء من دون شك سيساهم في الرفع من حجم الصادرات نحو الصين، لكن نعلم على أن الميزان التجاري اليوم بين المغرب، البنية ديالو بين المغرب والصين هي لصالح الصين. عندنا 11 مليار ديال الدولار من المبادلات، فعشرة ديال المليار كلها صادرات ديال الصين نحو المغرب في مقابل مليار واحد. إذن الأمر يحتاج إلى تحالفات استراتيجية بين المقاولات المغربية حتى تتمكن من ولوث سوق كبير كالسوق الصينية. نحتاج كذلك إلى من أجل اختراق السوق الصينية، نحتاج إلى تحسين التنافسية على مستوى الأسعار تحديدا. الصين اليوم تسعى أكثر من شراكة استراتيجية، تسعى اليوم إلى إبرام واحد الشراكة موسعة وشاملة، إبرام اتفاق للتبادل الحر يكون شامل غير إلى جانب طبعا الإعفاء من الرسوم الجمركية. اليوم هناك لأنه الصين تريد ماشي المبادلة التجارية، تريد مزيد من الاستثمارات داخل المغرب. إبرام هذا الاتفاق أعتقد يفرض أولا وقبل كل شيء واحد قياس الأثر على الاقتصاد الوطني، على الصناعات المحلية، على المقاولات المغربية، على إنعاس الصادرات المغربية نحو الصين، ولوث السوق الصينية الكبيرة والواسعة. اليوم الصين تسعى إلى تعزيز كما تعلمون السيطرة ديالها في مجال صناعة السيارات خاصة الكهربائية والهجينة، تريد كذلك إعادة توطين عدد من الفروع ديال الإنتاجية نحو المغرب، ومنه طبعا إلى الولوج بسهولة إلى معظم الدول الإفريقية. طبعا هي تريد تفادي واحد السياسة تجارية أوروبية متشددة جدا، وتجنب أيضا الضغط الجمركي الأوروبي. اليوم رانا نعلم على أنه حوالي أو أزيد من 40% ديال ثمن السيارة هو رسوم جمركية داخل أوروبا، خاصة إذا علمنا أن الصين اليوم راه تنتج سنويا حوالي 35 مليون مركبة، وهي بذلك تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها. اليوم منذ 2020 الصين استثمرت في بلادنا حوالي 6 مليار ديال الدولار، 50% من مجموع الاستثمارات في قطاع السيارات وحده، 50% أنجزت في الاستثمارات اللي دارت في منطقة شمال إفريقيا والأوسط، نصف ديالها في المغرب. نعم. عندنا جوج ديال المصانع كبيرة جدا، مصنع ديال ميغا بروجي طنجة ومصنع ديال القنيطرة، استثمار حوالي 1.3 مليار دولار لصناعة البطاريات الكهربائية تشغل أو تخلق حوالي 17,000 منصب شغل، واحد البنية ديال الإدماج المحلي مهمة جدا. هناك قبل كل شيء هناك نقل للتكنولوجيا، نقل للخبرة طبعا حتى تستفيد بلادنا طبعا في مجال التصنيع، وتنقل هذه الخبرة نحو عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، لأن الإعفاء هو يعني بشكل مباشر إعفاء من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، لكن بشكل غير مباشر الإعفاء يساهم أيضا في تطوير الصناعة، الصناعة الإفريقية والصناعة في بلادنا طبعا عبر تخفيض التكاليف وتحسين التنافسية، وبالتالي الرفع من حجم الصادرات نحو الصين.
1: بالفعل أستاذي الكريم، ويمكن يعني حسب ما أجمعتما عليه أن تشهد أو أن نشهد خلال السنوات المقبلة انتقال من مرحلة تعاون تجاري إلى شراكة صناعية وإنتاجية أكثر عمقا بين البلدين، وأيضا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية يمكن للمغرب والصين بناء نموذج تعاون طويل الأمد يقوم على المنفعة المتبادلة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر المغربي محمد الميموني من رواد الحداثة في الشعر المغربي المعاصر. توفي عام 2017 وترك للمكتبة الشعرية العربية العديد من الدواوين، كما أصدرت وزارة الثقافة أعماله الكاملة. ومن

0: مؤلفاته النقدية سبع خطوات رائدة، دراسة في الشعر المغربي المعاصر وفي الشعر المغربي المعاصر، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرات كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: ينقسم هذا الكتاب إلى بابين، باب أول عن عتبات التحديث ويتضمن مقاربات ونماذج لكل من علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي وعبد الكريم بن ثابت وعبد النجيد بن جلون، ثم ينتقل إلى نصوص منسية من الشعر المغربي المعاصر، حيث يؤكد المؤلف بأن مدينة تطوان شهدت خلال الأربعينات والخمسينات حركة ثقافية حيوية أفرزت تجربة فريدة في الشعر المغربي من حيث احتضانها لبذرة التطور والتجديد، وفي محاولة منه للاقتراب من أجواء تلك الحركة الثقافية يقرأ محمد الميموني إبداع ثلاثة من أعلامها، عبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال. ويقول محمد الميموني إنه إذا ركز على أسماء دون أخرى فبقصد الاختيار وليس الإهمال لباقي شعراء المرحلة، فركز على شعر علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي ممثلين لشعراء الثلاثينات، ثم عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم بن ثابت ممثلين لمرحلة الأربعينات، فعبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال المجموعة التي يسميها المؤلف بكوكبة تطوان. يحاول محمد الميموني في هذا الكتاب في الشعر المغربي المعاصر سبع خطوات رائدة تتبع الخط التطوري للشعر المغربي من سنة 1930 إلى بداية الاستقلال، ويؤكد بأنه لم يتخير النصوص المدروسة اعتباطا وإنما اقتناعا منه بأحقيتها التمثيلية عن ذوق خاص وليس استرشادا بمقاربات سابقة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا ربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة للمشاركين في أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة، ويؤكد على تقوية الدور المحوري للجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. خلاف بين طهران وواشنطن بعد إعلان إيران منع مفتش الوكالة الدولية من دخول الموقع التي تعرضت له للقصف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مجدد رفض بلاده لفرض أي رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. المنتخب المغربي يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره هايتي في تمام 11 مساء من اليوم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم. والناخب المغربي محمد وهبي يؤكد من أتلانتا أن الفوز وصدارة المجموعة يظلان هدفه الرئيسي. وفي المونديال، المنتخب الكولومبي يعبر رسميا إلى دور 32 عقب فوزه الثامن على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيب لحساب المجموعة 11.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدرت تصريحات مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي وحسابات صدارة المجموعة الثالثة من منصات التواصل الاجتماعي قبيل المواجهة الحاسمة التي تجمع أسود الأطلس بمنتخب هايتي اليوم بملعب مرسيدس بنز بأتلانتا في ختام دور المجموعات، وهي المقابلة التي يدخلها المنتخب برصيد 4 نقاط ويطمح للفوز لضمان التأهل المباشر، بينما يسعى الخصم هايتي للخروج بأقل الأضرار بعد خسارتين متتاليتين. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا، حيث عبر تيار واسع من المشجعين في تعليقاتهم عن إعجابهم الكبير بالثقة العالية والشجاعة التكتيكية التي أبان عنها محمد وهبي، حيث وصفه المعلقون بالداهية والمحترم الذي يشغل بدون مركب نقص، معتبرين أن تصريحه بالجاهزية لمواجهة أي منتخب كفرنسا أو الأرجنتين أو اليابان يثبت أن المغرب دخل رسميا خانة الكبار وباتت مبارياته تصنف كقمة من عالمية. أما على مستوى حسابات الدور القادم والمباراة القادمة فقد انصبت التعليقات بالتحليل الدقيق لمستقبل الأسود، حيث ركز المعلقون على أن صدارة المجموعة الثالثة تمنح المغرب امتياز البقاء داخل الملاعب الأمريكية نيوجيرسي تحديدا، بينما تدعه الوصافة أمام حتمية السفر إلى المكسيك لمواجهة متصدر المجموعة السادسة القوية التي تشهد صراعا حارقا بين هولندا واليابان برصيد 4 نقاط لكل منهما مع مطاردة السويد ب3 نقاط. وحذر المعلقون في تعليقاتهم من سيناريوهات الحسابات المعقدة لأفضل مركز ثالث في حال التراخي، مشددين على ضرورة امتزاع الفوز لإثبات قوة المنتخب المغربي.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
2: لا تحركش.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
3: طرابلس.
4: باريس.
5: دي شرطة لندن.
3: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا غرب خط الخميسات السمارة، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي الأرجاء، مع احتمال نزول أمطار على الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 25 درجة بالدار البيضاء، 24 درجة بالصويرة، 29 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، 32 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الشمال الشرقي والربع الشمالي الغربي من البلاد، وكذا في الجنوب الشرقي من تمن الراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الأوراس والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة، 29 درجة ببجاية ووهران، 32 درجة بعنابة، 34 درجة بقسنطينة، 38 درجة بغردايا وتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الثلثين الشماليين من البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء، مع احتمال نزول أمطار رعدية على مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بالعاصمة، 32 درجة ببنين والمنستير، 31 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بتوزر، و36 درجة بقفصة. السادسة صباحا باستديوهاتنا بمديا، لحظة التحق بنا محفوظ والتسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بطنجة، ضمن محاورها التأكيد على مواصلة المغرب جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية. في تقرير لها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا وتعتبر ذلك عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة بغزة. التقرير انتقدته إسرائيل بشدة. وفي الرياضة السادسة نهتم بمشاركة أسود الأطلس في مونديال 2026. المنتخب المغربي يستعد لمواجهة هايتي برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات، والناخب الوطني محمد وهبي يؤكد أن الهدف هو الفوز. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية، لا سيما مع نظيراتها الإفريقية، وذلك في رسالة وجهها أمس إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة. وقد تلاها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر. بالمناسبة أكد الملك محمد السادس أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات. تقرير زهير التومي.
2: في رسالته توقف العاهل المغربي عند شعار هذه الدورة جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مبرزا أن هذا الشعار يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكم الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية. بهذه المناسبة استعرض الملك محمد السادس التجربة المغربية في الإصلاح المجالي مستحضرا ورشة الجهوية المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية الجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة وتكريس لهذا التوجه. ذكر العاهل المغربي بإطلاق جيل جديد

0: إذن من برامج التنمية الترابية المندمجة. الرسالة الملكية، وبعد أن أطرت رهانات وأبعاد التنمية المجالية في علاقتها بالمدن والجهات والجماعات الترابية، استحضرت نموذج الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تواصل تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. كما ذكر العاهل المغربي بالمناسبة بالمبادرات التي أطلقها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية. لاختتام رسالته بالدعوة إلى تعميق التفكير في السبل الكفيلة بإرساء جيل جديد من الحكمة الترابية يقوم على القرب والإنصاف والاستدامة والنجاعة، ويمنح للحكومات المحلية والجهوية الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.
1: شكرا لك زهير. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أبيلاردو دي لا إسبريا عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا. في هذه البرقية أعرب العاهل المغربي للرئيس الكولومبي عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا الاستعداد للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. إلى ملف الأنباء الدولية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا رمزيا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب هذا القرار واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى. نواصل بشأن الفلسطيني. في تقرير لها اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، اتهمت إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرة أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. التقرير الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية بشدة أوضح أن الاستهداف المتعمد للأطفال وأحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية. يعلق على هذا التقرير أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، حاوره يوسف النعماني.
2: هذا التقرير الأممي متوقع جدا في ظل هذه المرحلة. في غزة في عنا أكثر من 100,000 شهيد حسب الإحصائيات الفلسطينية، فيهم أكثر من 30,000 طفل. كل ذلك دفع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل من اليونيسيف إلى سيف تشيلدرين إلى تبني تقارير مستقلة. واليوم الأمم المتحدة في عداء واضح مع دولة الاحتلال بسبب السياسات الإسرائيلية. في هناك سعي إسرائيلي للتضييق على الأمم المتحدة وعلى التقارير الدولية، لكن في نفس الوقت في هناك العديد من الدول داخل هذه المنظمات يدعم أهمية وجود تقارير مهنية مستقلة توثق حالات الانتهاك وحالات القتل التي تمارسها إسرائيل. وبالتالي أنا بعتقد أهمية هذا التقرير هو أهمية الدول الأعضاء التي تنتمي إلى الأمم المتحدة والتي تسعى جاهدة لتقديم أدلة واضحة ودامغة تقول أن إسرائيل ارتكبت جرائم بحق كل الفلسطينيين داخل غزة وفي الضفة الغربية أيضا.
1: أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني عقب وقف إطلاق النار. بموازاة ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن والتي يرفضها حزب الله. في الصفحة الرياضية، يستعد المنتخب المغربي مساء اليوم لمواجهة هايتي برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات. بالمناسبة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في مؤتمر صحفي يسبق المواجهة أن الهدف الرئيسي هو الفوز، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى نصب عينيه. عن رهانات مباراة المغرب وهايتي نتابع تقرير الحسن جابري.
3: وهو على بعد خطوة واحدة فقط من العبور رسميا إلى الدور الثاني من المونديال الحالي، يدخل المنتخب المغربي مواجهته مساء اليوم أمام منتخب هايتي، مواجهة ثالثة لتأكيد شخصية الأبطال التي أظهرها الأسود حتى الآن. أسود الأطلس قدموا وجها مقنعا أمام البرازيل بتعادل أعطى إشارات القوة، ثم أكدوا النضج أمام اسكتلندا بانتصار عرف فيه المنتخب كيف يدير التفاصيل. وما بين المباراتين ظهر منتخب أكثر توازنا وأكثر قدرة على التحكم في إيقاع اللعب. في قلب هذا التوازن وصل خط الوسط رسم ملامح التفوق المغربي عبر نايل العناوي.

0: وأي بعد ثنائي يجمع بين الصلابة الدفاعية والدقة في التمرير ومنح العمق للفريق هجوميا. وأمام ذلك يواصل إسماعيل الصباري تألقه كأحد أبرز مفاتيح هذا المنتخب بأهداف حاسمة وحضور هجومي ذكي بين الخطوط، جعله رقما صعبا في معادلة التشكيلة المغربية. ومن الخلف يظل أشرف حكيمي عنوان الخبرة والقيادة، لاعب يمنح المنتخب توازنا بين الصعيد الهجومي والانضباط الدفاعي ويجسد روح المجموعة داخل الملعب. في المقابل يدخل منتخب هايتي هذه المباراة من دون ضغوط، هو ما يجعله خصما خطيرا يلعب بحرية كاملة ويبحث عن خلق المفاجأة لإنهاء مشاركته بأفضل صورة. المنتخب المغربي لا يبحث فقط عن الفوز بل عن تقديم مباراة يجمع فيها بين النتيجة والأداء لتأكيد مكانته كمنتخب قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه النسخة المونديالية.
1: في خطوة جديدة لترسيخ حضور المغرب في المشهد الدولي تزامنا مع مونديال 2026 والإنجازات المتواصلة التي يحققها أسود الأطلس، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة ترويجية استثنائية بالولايات المتحدة على واجهة أكبر وأشهر شاشة LED في العالم، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع مجموعة إكسبيديا جروب. حول هذه الحملة وأهميتها نتابع توضيحات المستشار في المجال السياحي زبير بوحوت، حاوره يوسف النعماني.
2: هذه المبادرة مهمة جدا، كتدار في أكبر شاشة LED في العالم بتنسيق مع أحد أكبر المنصات لتاع التسويق السياحي الرقمي. التوقيت ديالها مهم جدا لأنه الملايين اللي كيتابعوا المباريات ديال كأس العالم في هذا التوقيت هذا بالضبط، والمغرب بحكم النتائج ديالو اللي كيسجلها كيحرك واحد الفضول الإيجابي للناس يزيدوا يتعرفوا عليه أكثر، فالتواجد ديالو لا بالأرقام لا بالنتائج ولا بالجماهير اللي كتعبر على واحد الغينة ديال واحد الشعب والغينة ديال الثقافة ديالو، ففي نفس الوقت كيزيد يرسخ الصورة ديال المغرب في الأذهان ديال الناس اللي متتبعين. ولهذا أكيد أن هذه المبادرة هذه غادي تكون عندها انعكاسات إيجابية، خصوصا حنا في واحد السوق اللي كبير اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب بدا كيتفتح عليها أكثر فأكثر. وما ننساوش أن هذه التظاهرات الرياضية كيكون عندها واحد الانعكاس كبير وواحد الأثر إيجابي كبير. ما ننساوش النتائج اللي حصلناها بعد مشاركة أسود الأطلس في قطر 2022، ولهذا 2026 محطة حاسمة للترويج المغرب كذلك.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العزيز.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون البداية مغاربية، ماذا في الصحف؟
4: الرباط تحتضن الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء نقل دول غرب المتوسط، القصة في إسبريس. يسعى هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة وزراء الدول الأعضاء ومنظمات دولية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والنقل المستدام والترابط بين ضفتي المتوسط. في تونس عبد العالي، رغم تهديد المجلس البنكي بخصم أيام الإضراب، أعوان البنوك والتأمين يضربون وسط تعبئة نقابية واسعة، العنوان على غلاف المغرب التونسي اليوم. زيادة ب 260%، شرق ليبيا يتحول إلى مركز رئيسي للهجرة غير النظامية نحو اليونان، يعنون موقع الجزيرة نت الإخباري. تشير بيانات أوروبية ويونانية إلى تحول متزايد في مسارات الهجرة غير النظامية نحو الجنوب اليوناني. يأتي هذا التحول في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل ليبيا بشأن ملف الهجرة وسط ضغوط أوروبية متزايدة لاحتواء التدفقات الجديدة عبر المسار الليبي اليوناني. عبد العالي.
3: خلدون، الداخل البريطاني يشتعل سياسيا وكذلك فرنسا تشتعل بالتغير المناخي، ماذا في التفاصيل خلدون؟
4: سقط ملك سياسي آخر وبدأت لعبة خلافة جديدة في وست مينستر، وفي قلبها برز أندي بورهمان عمدة مانشستر الكبرى السابق الذي تعرفه بريطانيا بلقب ملك الشمال، وهو المرشح وفق الصحافة لأن يعبر من رمزية اللقب إلى عتبة الحكم في داونينغ ستريت. واشنطن بوست تقول إن بورهمان البالغ 56 عاما بات المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر في قيادة حزب العمال بعد استقالة رئيس الوزراء بعد عامين فقط من فوز انتخابي كبير. نيويورك تايمز رأت في بورهمان النقيد السياسي والشخصي لستارمر، فهو رجل مباشر كاريزمي قليل التكلف لا يتحدث بلغة وستمنستر المصقولة، مما يجعله قادرا على التواصل بسلاسة مع الناخبين. إندبندنت ترى أن جوهر مشروع بورهمان لبريطانيا يقوم على تسمية المانشسترية، وهي رؤية تمزج بين تفويض السلطات للمناطق

0: وإعادة بعض الخدمات إلى السيطرة العامة. موجة الحر الحالية هي حدث استثنائي يكشف أن فرنسا دخلت مرحلة جديدة من التطرف المناخي وفق الصحافة الفرنسية عبد العالي. لوموند تحدثت عن ضرورة تغيير النموذج الفكري السائد وإدخال القضية في صلب المعركة الانتخابية القادمة. لاكغوا أضاءت على الجانب التوثيقي مقارنة الموجة الحالية بالموجات التاريخية الكبرى لفرنسا في 2003 و2019. لو باريزيان نقلت صورة ميدانية للحياة اليومية تحت وطأة الحر متنقلة بين الخبازين والعمال والمعلمين والمزارعين وسكان المدن عبد العالي.
1: خلدون، شرق أوسطيا التفاهم الأمريكي الإيراني يبقى الأبرز، لكن ماذا عن الصين؟ كيف تقرأ الصحافة الصينية هذه التطورات؟
0: بينما تنظر بكين إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بوصفه إشارة إيجابية نحو التهدئة حسب ما نقلته صحيفة تشاينا ديلي عن وزير الخارجية، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن طريق المفاوضات لن يكون سلسا، وأن الحفاظ على زخم الحوار هو التحدي الحقيقي في بيئة إقليمية معقدة ومليئة بالمتغيرات. ووصفت صحيفة الشعب اليومية الصينية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات سويسرا بأنه تقدم مشجع يعكس رغبة متبادلة لدى واشنطن وطهران في إنهاء الصراع. جلوبال تايمز رأت أن المرحلة المقبلة من المحادثات الفنية ستكون محطة حاسمة، حيث ستختبر قدرة الطرفين على معالجة قضايا معقدة مثل البرنامج النووي ورفع العقوبات. كان هذا ما في الصحف الصينية عبد العالي. وهناك صحيفة سويسرية أيضا نوي زوريخر ساوتونغ تقول إن بالنسبة لترامب قد يكون الاتفاق مجرد تفاهم اضطر إلى إبرامه على الأقل في الوقت الحالي، أما بالنسبة لإسرائيل فيبدو الأمر وكأنه تهديد وجودي لأن الولايات المتحدة تترك شركتها إسرائيل وحيدة. هذا ما في جولتنا عبد العالي.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع.
4: ثاني مرض غادي ناخذوه اليوم باش نتكلموا عليه مزيان ونتوسعوا فيه شويه نظر الاهميه ديالو والخطوره ديالو على زراعه البحيره، هو مرض الشهيبه او اللابوبياد ولا الشهوبيه، كل واحد وكيف تيسميه. المهم هو ان كل واحد من الاخوان الفلاحه اللي تيديروا هاد الزراعه ديال البحيره ولا حتى هادوك اللي عندهم الداليا ولا ماطيشه بالخصوص تيعرفوه مستحقين من المصائب والخسائر اللي يمكن يديرها في الزراعه الا مشى حتى شد فيها وساعدته الظروف يكثر وينتشر. لكن شكون هي هاد الظروف اللي يمكن تساعده؟ يتساعد مرض الشهيبة في زراعة البطيخ ولا الدلاح بالكترة بالحرارة العالية واللي ما تابعها ريح بارد مثلا، وإلا كان مرة شوية ديال الندى بحال في الليل والصباح مثلا. كذلك إلا كان الإنسان تيعطش البحيرة ديالو ولا ما تطحش عليها شي اشتواء إلا كانت على البور. أما كيفاش تيبان في الأول فمرض الشهيبة، وهذه كتير ما تنقولوها، تيبان في شكل طرقات صفر مايلين البيض بالخصوص في الوريقات الشارفين واللي تيبدا يبان عليهم في وجههم تحتاني صوف بيضاء بحال الدقيق، الشي اللي خلى المختصين يسموه بالعربية الفصحى البياض الدقيقي. وإلا مش حتى كتار وطول في الورقة تيبسها وتتولي تتشقق وتتهرس من قوة النشاف اللي ناشفاه، وهذا الشي بالطبع تيدفع الغص ما يقدرش يغدي بتدخاته ولا دليلحاته اللي عاد تيتكونوا ولا تيغلادوا. ومن أهم الوسائل باش نحافظوا على الزرعة ديالنا منه هي بعدا نبعدوا علينا كل ورقة ولا عرش مقيوس، ونسقيوا بانتظام وما نقربوش الدري بزاف إلا كان عندنا، باش نخليو الريح يصوت شوية على الورق ديال البحيرة. وأخيرا نرشو بشي دواء خاص ضده، وفي البداية وما حد الحال إلا كان مازال ما سخنش يمكننا نستعملو الكبريت خبرة ولا الكبريت مخلط مع الماء قبل ما ندوزو من بعد واحد ثلاثة ولا أربعة رشات لدواء آخر من الأدوية الفعالة اللي كتيرة هاد الأيام ضد هاد المرض الشهيبة.
3: ملاحظة اليوم.
4: والباح تكلمنا على الأهمية ديال المساحات اللي تيتداروا في العالم من دلاح ولا كوار كما تسميوها البعض منا ولا بطيخ ولا قرعة ولا غيرهم، وقلنا بأن هاد الزراعات كلهم تيبغيوا الحرارة تكون عالية باش يكبروا ويعطيوا الغلة ديالهم. لكن ما فيها بس نزيدوا نقولوا بأن لهاد السبب ديال الحرارة باش ولاو بعض الفلاحة اللي تيعرفوا اش تيديروا متبعين الطلب على البطيخ بالخصوص ولاو تيديروه تحت من لاسير باش يستافدوا

السخونية اللي فيها ويمكن لهم ينتجوه وخا في البرد والشتاء. وهكذا خاصنا نعرفوا بأن مثلا في إسبانيا كاين أكثر من 15,000 كتار كلها مغطية بميكا وتتدار كلها بالطيخ. تابعها هولندا اللي عندها أكثر من 1000 حتى 1500 كتار ديال لاسا تيتداروا كلهم بالطيخ كل عام. وحنا حتى حنا هذه سنين باش عدات فلاحة بالخصوص الفلاحة الشباب تعاطوا لهذا الزرعة ديال البحيرة في لاسر في الوقت اللي مازال فيه الحال بال شوية على برا. وهكذا تنشوفوا عندنا المنون أي البطيخ في شهر 12 ولا شهر 1، لكن بأتمينة تتكون عالية شوية في السوق. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المؤشر: يسجل المغرب معدلات بطالة مرتفعة، بينما تشتكي قطاعات حيوية من نقص حاد في اليد العاملة، إلى درجة أن بعض المقاولات أصبحت تؤخر مشاريعها أو ترفع أجورها لاستقطاب الكفاءات. مفارقة عصية على الفهم تكشف عن اختلالات عميقة في سوق الشغل، كما سنتابع في ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع زهير التومي.
1: من تناقضات سوق الشغل في المغرب استمرار تسجيل بطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، يشكون فيها من ندرة مزمنة في اليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة، لدرجة الاستعانة في بعض الأوراش والمهن بالعمالة القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في محاولة لسد الخصص. من مظاهر هذه المفارقة في بلد يضم زهاء 1.25 مليون عاطل أن يترك محصول الزيتون بعد سنوات عجاف من الجفاف يتعفن في أشجاره في بعض المناطق الفلاحية لعدم وجود من يجنيه، مشهد بدأ يتشكل أيضا في موسم حصاد الحبوب. أضف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية الكبرى المهددة بالتباطؤ في عز طفرة القطاع، فقط لأن المقاولات لا تجد المعلم أو التقني المؤهل والمهندس المختص. نفس الخصاص طال جزءا مهما من صناعة السيارات، حيث باتت مصانع الكابلاج في طنجة والقنيطرة تفتقر بشكل كبير لليد العاملة. هذه المفارقة ليست مجرد سوء تفاهم بين العرض والطلب في سوق الشغل، بل تؤشر إلى أزمة بنيوية في هذه السوق. بعض الأوساط المهنية تشير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية

0: وحده يعاني من خصاص يقدر بما بين 150 ألف و 200 ألف عامل مؤهل. والمشكلة هنا ليست في الشهادات بل في المهارات والكفاءات، فمن بين 1,300,000 مشتغل في هذا القطاع نجد أقل من النصف يمتلكون تأهيلا كافيا، علما أن الأجور في هذا المجال تضاعفت بأكثر من 50% في غضون بضع سنوات. فأين يكمن الخلل في تفسير عزوف الشباب عن بعض المهن؟ سؤال إجابته جاهزة تكمن في القطيعة بين مراكز التكوين وسوق الشغل. وإن كانت هناك عوامل أخرى مساهمة، من بينها أن الشباب باتوا ينفرون من مهن يعتبرونها غير جذابة أو شاقة كالفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، بينما تفضل الكفاءات التقنية ذات التكوين العالي الهجرة نحو أوروبا أو الخليج، مما يحرم الاقتصاد المغربي من موارده البشرية. وحتى أولئك المستعدون للعمل بالحد الأدنى للأجر الذي يظل هزيلا رغم رفعه تباعا في هذه الولاية الحكومية، تصدمهم تكاليف التنقل وغلاء كلفة المعيشة والسكن في المدن الكبرى حيث تتركز معظم الأنشطة الصناعية والخدماتية. البطالة اليوم في المغرب لم تعد مسألة قلة فرص بقدر ما هي قضية تيه كفاءات، فنحن ندشن الأوراش ونستقطب الاستثمارات ونملك العاطلين، لكننا نفشل في الربط بين هذه المكونات بخيط التكوين الجيد والحد الأدنى من الكرامة المهنية. باختصار، إذا لم تتحرك عجلة التدبير الحكومي لردم هذه الفجوة عبر منظومة تعليمية وتكوينية فعالة وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية، فستظل الرافعات متوقفة فوق الأوراش، وستظل أرقام البطالة في منحها التصاعدي رغم محاولات الالتفاف المفاهيمي على مؤشراتها وطرق احتسابها، ورغم اجترار استراتيجيات التشغيل الورقية مع مقدم كل حكومة.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج، لحظات تقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: من 2 حتى 5 يوليوز، معرض العمرة للعقار بالمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.
1: Il est 6h49 sur Médien. Tout de suite, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Malawi.
2: يوميات الفلاح. اليوم نتبعوا كلامنا على موضوع الحشرات اللي تتسلط على شجر الزيتون ويمكن تضر به الى ما قاومناش ضدها في الوقت المناسب. ومن بعد ما تكلمنا البارح على الدبانات الزيتون داكوس، اليوم تاني حشره غادي نعطوها الاهميه وندويو عليها هي السوسه الزيتون، واللي هي من العائله ديال الفرطوس الصغير واللي تتميز بواحد القضيه في المعيشه ديالها في شجره الزيتون. هي انها عندها ثلاثه ديال الجيال مختلفين، كل جيل منهم تيعيش في محل خاص به وطرف من الشجره منعوت له. الجيل الاول باش تتبدا وتتكون السوسه مخبعه من البرد والشتاء هو الجيل اللي تيعيش في الورقه، فاش تتحفر غيران ما بين الجليدات ديال الورقه. الجيل الثاني واللي هو جيل النواره، بحيث انه تيعيش في البدو ديال فصل الربيع حتى الاول ديال الصيف في النواره قبل ما تفتح، حتى تفتح وتبدا تلقح وتعطي الزويتينات الصغار. والجيل الثالث هو الجيل ديال الغله اللي تيعيش في الزويتينات نفسهم من بعد ما تحفرهم النتوى باش تحط لداخل البيض ديالها ملي تيبدا تغلاض الزيتونه شويه في الصيف. والخسارة إذن تتكون لا على الزيتون اللي تيتحفر من الداخل وتيبدأ يخماج ويطيح، ولا على الورق اللي تيحفروه الدويدات ديال الجيل الأول واللي يمكن يضعف الشجرة ونقصلها من الجهة ديالها وتيح لها الورق ديالها. وإلا جينا نخمموا شوية غادي نلقاو أن المحاربة خاصة تكون من الأول ديال فصل الربيع، فاش تيبدأ هاد الجيل الأول يبان على الورق، لكن في الحقيقة الأكثرية ديال المداويات تيكونوا ضد الجيل الثاني اللي يمكن يشد في النوارة قبل ما تفتح، لأنه منو تيمشي أكبر الهجومات ديال السوسة على الزويتينات من اللي تيبداو يغلاضوا في الصيف. ولأن المداوية ضد السوسة قبل ما تدخل لداخل ديال الزيتونات أسهل وتيمكن تطيح أرخص شوية. والأدوية ما غادي نتكلمش عليها لأنها كثيرة اليوم والاختيار موجود وسهل.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: في عدة ضيعات لا ديال شجر الحواميد في السوس ولا ديال شجر الفواكه في ناحية مكناس وفاس والحاجب مثلا، الإخوان المنتجين تيحاولوا يداويو ضد الربيع وتيخدموا الأدوية مع الماء ديال السقف الكوتاكوت، لكن مع الأسف هاد التقنية ما يمكن لها تخدم مزيان إلا إذا كان الدواء يمكن يشربوا الربيع بالعروق ديالو ويقتلو. أما الأدوية اللي تيخدموها هما عامة راها خاصة ترش على الورق ديال الربيع باش تقتلو. اللهم إلا كانوا عندهم هادوك الرشاشات الصغار اللي تيسقيو تحت من الشجر ويمكن لهم يقيسوا الربيع فوق من الورق ديالو، هنا يمكننا نخدموا الدواء مع الماء ديال السقا. أما في الكوتاكوت راه ما عندنا علين من البوطة والمداوية بالرشاش العادي إلا بغينا نستعملوا هادوك الأدوية العادية اللي تكلمنا عليهم من قبل.
4: أخبار فلاحية.
2: من المنتوجات الغذائيه المحبوبه والمطلوبه بزاف من طرف كل سكان بلادنا العزيزه كاين الكرموس البلدي اللي مغروس عندنا في عده نواحي فلاحيه، تكون في الوطا بحال ناحيه دكاله ولا في الجبال بحال في المناطق الجبليه ديال الشماليه ديالنا، وتكون طريه ولا يابسه شريحه واللي عندها عده منافع صحيه في التغذيه ديالنا. لكن واحد المشكل يمكن يقضي على الشجر والكرم ديالها الا مشى حتى تسلط عليها، هو مشكل الرامود ديال الكرموس اللي تيشبه شويه الرامود ديال الحبوب، لكن هو اصعب منه لانه تيتسلط على الشجره وتياكل لها العروق ديالها بواسطه الدويدات ديالو وتيمكن يقتلها وتموت في ظرف شهور قلال كما وقع في جنوب فرنسا اللي قضى لهم بعدا على عشرات الكتارات ديال الكرم ديال الكرموس. وهذا علاش دايرين عليه حمله هاد السنوات الاخرى وعده دراسات سايره تدار على وسائل المقاومه ضده قبل ما يخرج.

0: لهم على شجر الكرموس كله ديالهم، وحنا حتى حنا راه الكرموس ديالنا مهدد بهاد الحشره الخطيره الا مشات حتى دخلات عندنا. نطلبوا الله يحفظ الكرم ديالنا منها الا مازال ما دخلاتش عندنا، وهذا علاش خاص المراقبه الصارمه والاحتياط منها لا تدخل عندنا في شي كرموس ولا نقله جايه من فرنسا اللي حتى هما ما كانتش عندهم هذه غير شي سنين، ودخلات الجنانات ديالهم جايه من بلدان اسيا بحال مثلا بلاد الصين. أخواتي إخواني، طلبوا معايا الله يوفقنا جميعا نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا، وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:47 الغرب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Mélanie Pinto. Et comme promis dans le sommaire, on prend la direction du Sénégal ce matin. Lutter contre la pollution plastique, c'est l'ambition de la campagne CDAO sans plastique lancée au début du mois par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur les plages de la baie de Haine de Dakar, en accompagnement d'une nouvelle réglementation régionale. Dans le même temps, à l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar de cette année, le comité d'organisation des JO de la Jeunesse multiplie les opérations nettoyage avec une ambition: faire des JO un événement zéro déchet. La transition écologique se joue surtout au quotidien. Et c'est à Dakar que certains restaurateurs s'engagent par exemple à réduire leurs déchets en repensant leur mode d'approvisionnement. La chronique d'actualité aujourd'hui, ce matin, d'Alison Fernandez vous emmène à la découverte du premier établissement de la capitale sénégalaise à avoir obtenu le label Mon Restaurant Zéro Déchet.
2: Dans ce restaurant de Dakar, les va-et-vient des surfeurs se mêlent avec celui des serveurs. Sur la devanture trônent 4 macarons turquoises estampillés « zéro déchet ». En 2021, le Copacabana Surf Village est devenu le premier restaurant du Sénégal à ne plus utiliser de déchets plastiques. Une idée née de son gérant, Babacar Thiaou.
3: À chaque fois qu'on surfait, j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps du plastique autour de nous, que ce soit des sacs en plastique ou bien des bouteilles en plastique. Et c'est là où ça a commencé à tiquer dans ma tête. Mais je me suis promis que, une fois que j'aurai fini mes études, je vais faire un projet sur la sensibilisation, sur l'environnement. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à poser plein de questions, que ce soit à l'école, aux gens qui venaient au niveau du Copacabana. Je leur parlais de mon envie juste de vouloir changer les choses.
2: C'est en 2021 que Babacar Thiaou décide de s'associer avec l'association Zéro Déchet Sénégal afin de penser à un label pour les restaurants qui, eux aussi, souhaitent revoir leur manière de consommer. Abdoulaye Sène est l'un des responsables de ce label.
4: Zéro bouteille plastique, zéro capsule café, zéro paille jetable et le label sur la valorisation des déchets organiques. Donc 4 labels qui sont proposés aux restaurants qui s'engagent dans une démarche de réduire leurs déchets qu'ils produisent. Et en ce moment, nous sommes à plus de 80 restaurants qui sont labellisés à Dakar, en Sélune, au niveau de la Petite Côte et au niveau de Sinsalo.
2: Carafe d'eau, bouteille en verre et café acheté en grains. Grâce à ces petits gestes, Babacar dit avoir réduit sa consommation de déchets de 80%. Pari gagnant, car les clients restent au rendez-vous, mais ça n'a pas toujours été le cas.
3: Au début, ça a été vraiment un grand challenge. Un grand challenge côté clientèle et côté personnel. Et il y en a, ils n'étaient pas convaincus, ils sont passés. Je me suis dit, tant pis, d'autres personnes vont venir. Je n'avais pas peur de perdre des clients ou quoi que ce soit. Ce qui était plus important pour moi, c'est de montrer cette voie et que les gens se réveillent un jour et se disent que tiens, ah ouais, ça c'est possible, on peut le faire et on peut même faire mieux.
5: Donnez les sacs, venez.
2: Militant convaincu, Babacar est également cofondateur de Surf Rider Foundation Sénégal, association dédiée à la protection des océans.
5: Ok, allez, venez.
2: À Dakar pour Médien, Alison Fernandez avec Oscar Massi.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
6: Et d'ici quelques instants, ça sera bien évidemment le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
0: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس تقريبا في كل النواحي في الحياة ديالنا، وهذه عرتيشين شد الشتاء في الأطلس المتوسط في جنوب المنطقة الشرقية بحال حتى في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-80% في عامة المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 24-29 درجة في دكالة، ما بين 24-30 درجة في ناحية عبدة، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 25-30 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في السوس، ما بين 28-33 درجة ناحية الريف، 29 درجة في الشاوية، ما بين 29-36 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الغرب، 31-32 درجة في سايس، ما بين 31-34 درجة في الحوز، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-36 درجة في المنطقة الشرقية، 36-37 درجة في تادلة، ما بين 36-42 درجة ناحية التافيلات، وما بين 38-42 درجة ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس والحرارة العالية اللي فيه وسط النهار ولكن بلا شرقي في غالب النواحي خاص الإخوان الكسابة يردوا بالهم البهايمهم والكسيبة ديالهم ما يخرجوهمش وسط النهار يرعاو على برا لأن بزاف ديال الأمراض ديال الراس والعينين تيمكن تشد فيهم في هاد الشمس والحرارة بالخصوص ديال وسط النهار ما بين 10-5 العشية. ويردوا لهم البال الماء ديال الشرب يكون دائما قريب لهم إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-Khair Mahfoud.
7: Sabah al-Khair Mélanie. Sabah al-Khair Moustami'ina. Ahlan bikoum ila anawini nashrah. العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بطنجة ضمن محاورها التأكيد على مواصلة المغرب جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدد الدعوة إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لبلاده وتقليل اعتمادها على الدعم العسكري الأمريكي في هذا المجال، ويشدد على ضرورة التحرر من التبعية وبناء منظومة تسليح مستقلة. في الصفحة الرياضية نهتم بمشاركة أسود الأطلس في مونديال 2026. المنتخب المغربي يستعد مساء اليوم لمواجهة هايتي برسم الجولة 3 من دور المجموعات، والناخب الوطني محمد وهبي يؤكد أن الهدف هو الفوز. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. أكد العاهل المغربي الملك محمد بن السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية لا سيما مع نظيراتها الإفريقية، وذلك في رسالة وجهها أمس إلى المشاركين في الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة. وقد تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال الافتتاح الرسمي لإشغال المؤتمر. بالمناسبة أكد الملك محمد السادس أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات. زهير التومي.
8: في رسالته توقف العاهل المغربي عند شعار هذه الدورة جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مبرزا أن هذا الشعار يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكم الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية. بهذه المناسبة استعرض الملك محمد السادس التجربة المغربية في الإصلاح المجالي مستحضرا ورشة الجهوية المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية الجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتكريسا لهذا التوجه ذكر العاهل المغربي بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. الرسالة الملكية وبعد أن أطرت رهانات وأبعاد التنمية المجالية في علاقتها بالمدن والجهات والجماعات الترابية استحضرت نموذج الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تواصل تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز

0: التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية المتكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. كما ذكر العاهل المغربي بالمناسبة بالمبادرات التي أطلقها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية. لاختتام رسالته بالدعوة إلى تعميق التفكير في السبل الكفيلة بإرساء جيل جديد من الحكمة الترابية يقوم على القرب والإنصاف والاستدامة والنجاعة، ويمنح للحكومات المحلية والجهوية الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى أبيلاردو دي لا إسبريا عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا. وفي هذه البرقية أعرب العاهل المغربي للرئيس الكولومبي عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا الاستعداد للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. في الشأن المغربي، دائما أجرى وزير الخارجية ناصر بوريطة أمس بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين. كما أجرى بوريطة أمس كذلك مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، تطرقت لسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المغرب والأردن. في ملف الأنباء الدولية، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس دعوته إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لبلاده وتقليل اعتمادها على الدعم الأمريكي في هذا المجال. وقال نتنياهو لضباط الاحتياط المشاركين في دورة تدريبية بالضفة الغربية المحتلة إنه يقدر كثيرا الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الأصدقاء الأمريكيين، مشددا على ضرورة التحرر من التبعية وبناء منظومة تسليح مستقلة. قراءة في تصريحات نتنياهو يقدمها أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية بحلب، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: هناك شعور الآن لدى النخبة السياسية والنخبة الاستراتيجية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ستذهب بعيدا في خياراتها فيما يتعلق بالانطواء نحو الداخل، نحو إعادة بناء القدرات الأمريكية على حساب حلفائها بما في ذلك إسرائيل. وبالتالي فإن الولايات المتحدة لن تضع إسرائيل في المرتبة التي وضعتها سابقا من ناحية حصولها على الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري والأمني والعلمي كذلك والدعم القانوني. لذلك تصريحات نتنياهو تبدو في ظاهرها تحفيز للرأي العام وللنخبة الإسرائيلية بالبحث عن بدائل، لكن المسألة صعبة للغاية بالنسبة لإسرائيل. الولايات المتحدة هي أكبر ضامن لإسرائيل في المنطقة والعالم، ولذلك إسرائيل لن تستطيع مظلة الحماية الأمريكية. وأعتقد أن ردود الفعل داخل إسرائيل حادة ضد نتنياهو تحمله مسؤولية الموقف الأمريكي الأخير، وأن الولايات المتحدة تذهب بعيدا نتيجة سياسات نتنياهو التي يحاول فيها استغلال أو معاكسة السياسة التي يتبعها ترامب.
1: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا رمزيا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب هذا القرار واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى. إلى ذلك، شرعت عشرات سفن الشحن في عبور مضيق هرمز مطلع الأسبوع الجاري مسجلة رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية في هذا الممر البحري منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، حيث كانت تعبره نحو 120 سفينة يوميا. بحسب المحلل الاقتصادي أنور القاسم، فإن إعادة فتح مضيق هرمز لا تعتبر كافية بوحدها. نستمع لتوضيحاته من لندن متحدثا ليوسف النعماني.
3: فتح مضيق هرمز يعتبر خبرا طيبا للاقتصاد الدولي، لكن ليس كافيا. الاقتصاد الدولي تضرر بشكل كبير وفعلي، سواء في قطاعات الطاقة بالنسبة للنفط وأيضا الغاز، إضافة إلى قطاعات التأمين وقطاعات النقل والسياحة، كل هذه تضررت. تحتاج الأسواق إلى وقت طويل جدا كي تتعافى، وأيضا الدول تحتاج إلى وقت أطول كي تستطيع أن تملئ خزاناتها من الاحتياطات التي استنفذت أثناء هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة. لا ننسى أيضا أن النمو الاقتصادي الدولي تباطأ بشكل كبير، وهذا أيضا بدوره يحتاج إلى وقت كي يستعيد المستثمرون ويستعيد الاقتصادات أنفاسها ويستعيد قوة الدفع والاستثمار. هناك دول قد تخطط للاستفادة من درس إغلاق مضيق.

0: هرمز باعتباره مضيقا حيويا وشريانا حيويا، سواء بالنسبة للطاقة أو بالنسبة لسلاسل الغذاء، وبالتالي يجب التفكير والتخطيط لبدائل مستقبلية إذا حدثت أي حرب في المنطقة، وهذا متوقع طبعا، قد تحدث مشاكل مستقبلا وقد يعاد إغلاق مضيق هرمز.
1: آخر الملفات، يستعد المنتخب المغربي مساء اليوم لمواجهة هايتي برسم الجولة الثالثة من دوري المجموعات. عن هذه المباراة نتابع من أتلانتا الأمريكية التي تحتضن اللقاء مراسلة موفد ميديان لتغطية المونديال منصف عدي.
2: 90 دقيقة تفصل المنتخب المغربي عن تعزيز حظوظه في العبور كمتصدر للمجموعة الثالثة، حين يواجه منتخب هايتي في ختام دور المجموعات في مباراة بعنوان واحد لا مجال للخطأ. المنتخب المغربي يدخل اللقاء بأفضلية منطقية سواء على مستوى النتائج أو الانسجام داخل المجموعة، بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم وروح جماعية صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة. لكن الحسم لن يكون سهلا، فمنتخب هايتي رغم وضعيته أظهر قدرة على المناورة والاعتماد على التحولات السريعة، ما يفرض على الأسود يقظة تكتيكية عالية خاصة في الكرات المرتدة. الدعم الجماهيري حاضر بقوة والثقة كبيرة في قدرة العناصر الوطنية على فرض الإيقاع منذ البداية لتفادي أي سيناريو مفاجئ. هي إذن مباراة قد تلعب على تفاصيل صغيرة، تركيز، نجاعة وانضباط، مفاتيح يعرفها المنتخب المغربي جيدا ويأمل أن يترجمها فوق أرضية الميدان نحو خطوة جديدة في رحلة المونديال. منصف عدي لميديا أتلانتا.
1: شكرا لك منصف. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Merci à Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Et puis bien sûr, on va continuer de parler du match de ce soir. C'est bien sûr dans Sport Matin avec Hassan Jabiri. Bonjour Hassan.
4: Bonsoir Khair Milani.
3: Alors fin prêt pour ce soir, on compte les heures justement pour ce dernier match de poule des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde.
4: تماما بمدينة أتلانتا الأمريكية، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم منتخب هايتي وهو على بعد خطوة واحدة من العبور إلى الدور القادم، مواجهة لتأكيد شخصية الأبطال التي أظهر الأسود حتى الآن في أول جولتين. أسود الأطلس قدموا وجها مقنعا أمام البرازيل في الجولة الافتتاحية بتعادل أعطى إشارة القوة، ثم أكدوا النضج أمام سكوتلندا بانتصار عرف فيه المنتخب كيف يدير التفاصيل. وبين المباراتين ظهر منتخب أكثر توازنا وأكثر قدرة على التحكم في إيقاع اللعب. المنتخب المغربي يدخل مباراة اليوم بطموحات كبيرة لمواصلة عروضه القوية، إذن مستندا على مجموعة تجمع بين الخبرة والموهبة ومشروع أثبت نجاعته خلال السنوات الأخيرة. في قلب هذا التوازن يظهر خط وسط مكون من نائل العناوي وأيوب بوعدي، ثنائي يجمع بين الصلابة والافتكاك والدقة في التمرير. وأمامهما يواصل إسماعيل الصباري تأكيد تألقه كأحد أبرز مفاتيح اللعب بأهداف حاسمة وحضور هجومي ذكي بين الخطوط. ومن الخلف يظل أشرف حكيمي عنوان الخبرة والقيادة، لاعب يمنح المنتخب توازنا بين الصعود الهجومي والانضباط الدفاعي. عن لقاء اليوم أمام هايتي نستمع للناخب المغربي محمد وهبي متحدثا أمس في الندوة الصحفية قبل اللقاء.
5: نعلم أنه اللقاء الثالث في كأس العالم هذه، نعلم ترتيبنا، نحن في المركز الثاني ب4 نقاط ونتوفر على حظوظ كبيرة للتأهل، لكن ذلك ليس رسميا. الهدف إذن هو الفوز بالمباراة. إذا سألت هايتي وقلت لهم إنكم ودعتم البطولة وكيف تحضرون اللقاء، ستدرك أنهم رغم ذلك سيلعبون بحوافز كبيرة. إنه لقاء في كأس العالم، سيبحثون عن فوزهم الأول، عن أول نقاطهم، عن أول أهدافهم. لديهم أهداف واقعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنا. هو لقاء في كأس العالم، نريد أن نفوز وأن نتصدر، لذلك الحل الأنسب لبلوغ هذا الهدف هو الفوز بالمباراة، لأنه إذا فكرنا في شيء آخر غير الفوز قد نندم على ذلك. سمعت كثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف التي علينا تسجيلها، لكن الأهم هو

0: وتحقيق الانتصار بداية، وبحسب السياق سننظر ماذا سيحدث. لن نغير شيئاً، سنلعب بذات العزيمة وبذات الحوافز وبنفس الاحترام للخصم. قمنا بمتابعتهم منذ مدة، هم منتخب جيد جيد جداً. لقد أحرج خصميه في أول مبارتين، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، أن نلعب بمبادئنا وأن نكون حذرين من تحولاتهم، من كراتهم الثانية ومن عرضياتهم، لكن سنعمل على الفوز باللقاء. المجموعة كلها متحمسة، هذه مباريات كأس العالم، وصدقوني بأن لا أحد سيتخاذل.
1: في المقابل يدخل منتخب هايتي اللقاء من دون ضغوط، وهو ما يجعله خصما خطيرا، يلعب بحرية كاملة ويبحث عن مفاجأة تنهي مشاركته بصورة مشرفة. كيف يجب أن يتعامل المنتخب الوطني المغربي مع لقاء هايتي مساء اليوم؟ نستمع لرأي المحلل الرياضي أسامة براوي.
2: أول شيء هو البحث عن الانتصار، الانتصار سيكون معنويا، لا تهم الآن المركز الأول والمركز الثاني، لأن المنتخبين التي سنواجههما في المجموعة الأخرى قويا، سواء هولندا أو اليابان، لهذا لا تهم المركز، بل ما يهم هو أن نتحسن في الجانب الهجومي. يجب علينا أن نعمل على عملية إنهاء الهجمات، لو إذا كان هناك تحسن كبير في هذا الجانب في مباراة هايتي فتعطينا إشارات إيجابية على بقية المشوار المونديالي إن شاء الله.
1: لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب هايتي ينطلق بداية من 11 ليلا بالتوقيت المغربي. والمنتخب المغربي في جيله الحالي المشارك في كأس العالم يضم في صفوفه مزيجا بين اللاعبين المميزين الذين تلقوا تكوينهم في أعلى المدارس الأوروبية وأيضا وطنيا وبالأساس أكاديمية محمد السادس. والحديث هنا عن لاعبي وسط الميدان عز الدين أناحي وحارس المرمى أحمد رضا التقناوتي. أكاديمية محمد السادس التي تحولت إلى نموذج رياضي يحتذى به قاريا وعربيا بفضل رؤيتها القائمة على التكوين المتكامل للاعبين رياضيا دراسيا وإنسانيا، عن فلسفة التكوين والعمل الذي تقوم به الأكاديمية منذ تأسيسها لتطعيم المنتخبات المغربية. نستمع إلى مدير التكوين والتنقيب بالأكاديمية طارق خزري في مقتطف من استضافته سابقا في برنامج بوديوم.
3: منذ التدشين ديال أكاديمية محمد السادس من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني كان الهدف واضح، وأن الأكاديمية تكون واحد النموذج الباقي الفرق الوطنية باش تدير نفس الشيء وتشتغل بنفس الطريقة، بحيث أنه تذكر جيدا في 2008 والرسالة الملكية لمدينة الصخيرات كانت واضحة، بحيث أنه حدات مكامن الخلل في كرة القدم الوطنية، وقال بأنه جلالة الملك بأن السبيل الوحيد لتطوير كرة القدم الوطنية هو الشغال بجدية على التكوين. فكانت انطلاقة ديال أكاديمية محمد السادس والتدشين ديالها الرسمي من طرف جلالته 2010. في 2010 يعني الهدف كان هو أن هذا الصرح العالمي اللي أصبح الآن مصنع ديال تفريخ النجوم، أن جميع الفرق الوطنية أن تدير نفس الشكل وتنهج نفس النهج باش نقدروا أننا نهزوا من المستوى ديال التكوين الوطني للاعبين، أن نرفعوا من المستوى ديال التكوين كذلك ديال المدربين، أن البطولة الوطنية المغربية ترجع واحد البطولة اللي هي قوية تكون قادرة أنها تصدر وتصنع لاعبين على المستوى الأوروبي، كذلك أن الأكاديميات تقدر تعطينا لاعبين في واحد السن اللي هو صغير 17-18 سنة يقدر يلعب في قسم وطني احترافي أول في المغرب على أعلى مستوى تحت الضغط ديال الجمهور تحت الضغط ديال النتائج، كذلك ان نخرجوا لاعبين ديال 18 سنه ان يمشيوا يلعبوا في اوروبا في واحد الانديه اللي هي كبيره. وهذا الشيء اللي كان من الصعب جدا ان واحد لاعب عنده 18 سنه يخرج من المغرب ويمشي يلعب مثلا فرين الفرنسي ولا يمشي يلعب في الدوري البرتغالي والدوري الاسباني. هذا الشيء اللي اكاد محمد السادس يعني في ظرف صغير استطاعت انها توصل له.
1: لقاء المنتخب الوطني المغربي اعود واذكر ضد منتخب هايتي يجرى اليوم بمدينه اتلانتا الامريكيه بدايه من 11 ليلا بالتوقيت المغربي. في نفس التوقيت يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب اسكتلندا في المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة. المنتخب البرازيلي الذي يحتل صدارة المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني المغربي. وفضلا عن لقائي المغرب هايتي والبرازيل اسكتلندا برسم الجولة الثالثة عن منافسات المجموعة الثالثة، تجرى اليوم مباريات الجولة الثالثة عن منافسات المجموعة الأولى. منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة يواجه منتخب سويسرا في مباراة بشعار إنهاء الدور الأول في الصدارة. كلاهما حصد 4 نقاط في أول جولتين. كندا ستعمل على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والعبور لأول مرة في تاريخها إلى الدور الثاني. نواصل مع أخبار المونديال. ففي إنجاز تاريخي جديد، أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من المونديال. رونالدو البالغ من العمر 41 عاما

0: سجل هدفين في الفوز الكاسح للبرتغال أمس على أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات، رافعا رصيده إلى 145 هدفا دوليا، ومؤكدا مرة أخرى استمراره في كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. الهدفان الجديدان أضاف نسخة سادسة إلى سجل رونالدو التهديفي في المونديال، بعدما سبق له التسجيل في نسخ 2006 2010 2014 2018 2022 قبل أن يكرر الإنجاز ذاته في هذه النسخة من المونديال. منتخب البرتغال وبفوزه أمس على أوزبكستان بعث حظوظه في هذه المجموعة، فرفع نقاطه إلى 4، مجموعة ضمن بها منتخب كولومبيا بطاقة التأهل الأولى للدور الثاني بفوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لصفر في المباراة التي شهدتها مدينة غوادالاخارا المكسيكية ضمن الجولة الثانية. في الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المجموعة 11، منتخب كولومبيا سيكون في مواجهة منتخب البرتغال في ميامي السبت القادم، بينما يلتقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان في أتلانتا، علما أن المنتخب الكونغولي لا يزال أمام فرصة بلوغ الدور 32 في أول مشاركة له في كأس العالم منذ العام 1974. وبالمجموعة الثانية عشرة، منتخب غانا فرض التعادل على منتخب إنجلترا وحرمه من حزم التأهل إلى الدور الثاني. مبكرا منتخب البلاك ستارز بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لعب بتنظيم دفاعي مميز فخطف نقطة التعادل، أوصل عدد نقاطه إلى 4 في وصفة المجموعة متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا. أما منتخب كرواتيا فأنعش أمله في التأهل إلى الدور الثاني بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على نظيره من بنما بهدف دون رد، هدف المباراة الوحيدة جاء في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بودمير ليرفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة، بينما ظل منتخب بنما من دون رصيد ليوضع البطولة رسميا من مرحلة المجموعات. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات ماتانفو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
1: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Médian vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Médias. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Il est l'heure sur Médien de parler intelligence artificielle qui est rattrapée par son coût invisible, l'eau. Dans une récente étude publiée au début du mois par l'Université des Nations Unies, les chercheurs alertent sur l'empreinte environnementale croissante des centres de données indispensables au fonctionnement des modèles d'IA. Et ce rapport souligne que l'impact ne se limite pas à l'électricité, aux émissions de carbone. Les conséquences concernent aussi les volumes d'eau utilisés pour refroidir les serveurs et produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Pierre Boussel en parle ce matin avec Damien Bancal dans le magazine de l'intelligence artificielle.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. La France accélère le pas pour être dans le top 10 des grands qui font l'intelligence artificielle. Le gouvernement annonce la mobilisation de 13 milliards d'euros supplémentaires auprès d'investisseurs institutionnels. C'est la troisième phase de ce que l'on appelle l'initiative TIBI. L'objectif est de renforcer le financement des entreprises technologiques françaises et européennes dans le secteur de la souveraineté industrielle. L'objectif étant, et cela a été exprimé au salon Vivatech, l'objectif étant d'être présent dans le secteur de l'IA et se tenir prêt à ce que l'on appelle le kill switch, à savoir que demain, pour une raison politique étrangère, eh bien, il soit décidé par les Américains de couper Internet. Maintenant, la méfiance est de mise en France, en Europe. Donc voilà, tout le monde se prépare à ce que demain, ils puissent faire acte de souveraineté dans ce secteur de l'intelligence artificielle. Pékin, de son côté, veut faire de l'IA un outil de consommation de masse. Le ministère chinois du commerce vient de présenter

0: في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الثلثين الشماليين من البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء مع احتمال نزول أمطار رعدية على مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بالعاصمة، 32 درجة ببنين والمنستير، 31 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بتوزر، و36 درجة بقفصة.
1: huit heures tout pile sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Wulsalak. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المنتخب المغربي يستعد لمواجهة هايتي مساء اليوم برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، والناخب محمد وهبي يؤكد أن الهدف هو الفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بطنجة، ضمن محاورها التأكيد على مواصلة المغرب جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية. إيران تؤكد أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية المتضررة جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي، وترامب يؤكد أن طهران وافقت على عمليات تفتيش على أعلى مستوى. على غرار العديد من دول أوروبا التي تعاني موجات حر شديدة، السلطات البريطانية تصدر تحذيرا أحمر نادرا وتتعبأ لمواجهة التداعيات الصحية والخدماتية للطقس غير المعهود بالمملكة المتحدة. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول كرة القدم. يستعد المنتخب المغربي مساء اليوم ابتداء من الساعة 11 بتوقيت المغرب لمواجهة هايتي برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم المتواصلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. عن رهانات مباراة المغرب وهايتي نتابع تقرير الحسن جابري.
3: وهو على بعد خطوة واحدة فقط من العبور رسميا إلى الدور الثاني من المونديال الحالي، يدخل المنتخب المغربي مواجهته مساء اليوم أمام منتخب هايتي، مواجهة ثالثة لتأكيد شخصية الأبطال التي أظهرها الأسود حتى الآن. أسود الأطلس قدموا وجها مقنعا أمام البرازيل بتعادل أعطى إشارات القوة، ثم أكدوا النضج أمام اسكتلندا بانتصار عرف فيه المنتخب كيف يدير التفاصيل. وما بين المباراتين ظهر منتخب أكثر توازنا وأكثر قدرة على التحكم في إيقاع اللعب. في قلب هذا التوازن وصل خط الوسط رسم ملامح التفوق المغربي عبر نايل العناوي وأيوب بعدي، ثنائي يجمع بين الصلابة الدفاعية والدقة في التمرير ومنح العمق للفريق هجوميا. وأمام ذلك يواصل إسماعيل الصباري تألقه كأحد أبرز مفاتيح هذا المنتخب بأهداف حاسمة وحضور هجومي ذكي بين الخطوط، جعله رقما صعبا في معادلة التشكيلة المغربية. ومن الخلف يظل أشرف حكيمي عنوان الخبرة والقيادة، لاعب يمنح المنتخب توازنا بين الصعيد الهجومي والانضباط الدفاعي ويجسد روح المجموعة داخل الملعب. في المقابل يدخل منتخب هايتي هذه المباراة من دون ضغوط، هو ما يجعله خصما خطيرا يلعب بحرية كاملة ويبحث عن خلق المفاجأة لإنهاء مشاركته بأفضل صورة. المنتخب المغربي لا يبحث فقط عن الفوز بل عن تقديم مباراة يجمع فيها بين النتيجة والأداء لتأكيد مكانته كمنتخب قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه النسخة المونديالية.
2: شكرا لك الحسن جابري. وضمن ذات السياق، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيسي حاليا هو الفوز على هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى نصب عينيه. وأوضح وهبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المقررة مساء اليوم على أرضية ملعب أتلانتا أن طاقمه التقني يعمل على

0: إشراك أفضل تشكيلة ممكنة. عن اللقاء المرتقب بين المغرب وهايتي نستمع لتعليق المدرب والدولي المغربي السابق محمد مديحي محلل البرامج الرياضية لميديا.
1: بالنسبة للمقابلة ديال المنتخب المغربي أمام هايتي، فأكيد بأن المنتخب المغربي إلى حتى المرتبة الأولى أكيد بأن كاين امتيازات كبيرة. أولا البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا الخصم اللي غادي نواجهه، كثاني غادي نقدروا نواجهه هولندا، وشفنا المستوى اللي لعب به هولندا بأن منتخب قوي. فأكيد هذه حسابات كلها تتصب على أن المنتخب المغربي غادي يلعب بالتشكيلة الأساسية، وسيرتو هذا كأس العالم كاين تباعد ما بين المباريات، فما كاينش هذاك تدوير اللاعبين وراحه بعض اللاعبين، فتنظن بان كاينه راحه كافيه للاعبين باش يمكن الا كان تغيير يقدر يكون تغيير ديال لاعب او لاعبين على الاكثر، لان المقابله انا بالنسبه لي مهمه. هايتي في المقابله الاولى امام اسكتلندا بكل صراحه قدم مقابله جيده رغم الخساره، اكيد غادي يبغيو ينقلوا ماء الوجه على الاقل ولو بتعادل والانتصار. فأكيد بأن كما تنقولوا ما بقى عندهم ما يخسروا، المنتخب المغربي خصو ينتصر وينتصر بالحصة والأداء، لأن صراحة أداء ديال المنتخب المغربي مباراة من بعد مباراة يتحسن، تنخلقوا عند فرص كثيرة. المشكل اللي كاين هو خصنا نبداو نستغلوا هذوك الفرص، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى يدوز كأول مجموعة باش إن شاء الله يبقى في نفس البلد، وإن شاء الله يواجه خصوم أقل من الخصوم الكبار اللي مرشحة باش تاخذ كأس العالم.
0: استمعنا لتوضيحات محمد مديحي محلل البرامج الرياضية لميديا، وقد تحدث للحسن جابري. أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية، لا سيما مع نظيراتها الإفريقية، وذلك في رسالة وجهها أمس إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة، تلاها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر. بالمناسبة أكد الملك محمد السادس أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات. زهير التومي.
2: في رسالته توقف العاهل المغربي عند شعار هذه الدورة جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مبرزا أن هذا الشعار يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكم الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية. بهذه المناسبة استعرض الملك محمد السادس التجربة المغربية في الإصلاح المجالي مستحضرا ورش الجهوية المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجربة المغربية في مجال المركزية الجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتكريسا لهذا التوجه ذكر العاهل المغربي بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الرسالة الملكية، وبعد أن أطرت رهانات وأبعاد التنمية المجالية في علاقتها بالمدن والجهات والجماعات الترابية، استحضرت نموذج الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تواصل تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار الرؤية المتكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. كما ذكر العاهل المغربي بالمناسبة بالمبادرات التي أطلقها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية. لاختم رسالته بالدعوة إلى تعميق التفكير في السبل الكفيلة بإرساء جيل جديد من الحكمة الترابية يقوم على القرب والإنصاف والاستدامة والنجاعة، ويمنح للحكومات المحلية والجهوية الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.
0: شكرا لك زهير. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى أبيلاردو دي لا إسبريا عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا. في هذه البرقية أعرب العاهل المغربي للرئيس الكولومبي عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا الاستعداد للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. في شأن المغرب دائما أجرى وزير الخارجية ناصر بوريطة أمس بالعاصمة الأردنية عمان

0: محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين، كما أجرى بوريطة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطرقت لسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المغرب والأردن. إلى ملف الأنباء الدولية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا رمزيا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب هذا القرار واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى. إلى ذلك، أعلنت إيران أمس أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على عمليات تفتيش على أعلى مستوى، ما قد يشكل نقطة خلاف جديدة في مسار إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية متحدثة من القاهرة ليوسف نعماني.
1: إيران سبق واتهمت الوكالة بأنها وكالة مسيسة تخدم أجندات إسرائيلية أمريكية، ولهذا كان من الطبيعي جدا أن ترفض إيران هذا البند، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أن مفتشي الوكالة سيبدأون عملهم في إيران في أقرب وقت ممكن. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هذه الخطوة ستتسبب في تعطيل أو تعليق المفاوضات؟ يعني أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي مشكلته الحقيقية في الحصول على اليورانيوم المخصب، لأن أمريكا إن لم تحصل على اليورانيوم المخصب ستجد تعنتا وتدخلا من الكونغرس الأمريكي الذي سيدفع بسلطته بتعطيل أي اتفاق مبرم بين إيران والإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يريد على الأقل يعني تحديد مواقع اليورانيوم المخصب من أجل استهدافه. وإيران تدرك هذه الحقيقة، ولهذا هي لن تسمح بخطوة دخول مفتشي الوكالة، لأن أيضا إيران إن سمحت بدخول مفتشي الوكالة يعني ستكشف عن أوراق سرية لم تعلن عنها فيما يتعلق بملف التخصيب، لأن يعني هنالك تقارير تقول أن نسبة التخصيب إلى ما فوق 80%، لكن التقارير السرية أو المسربة تقول أن نسبة التخصيب تجاوزت 80%، وإيران لا تريد أن يعني يكون للإدارة الأمريكية ورقة قوية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي، وبالتالي ستبرر موقفها فيما قررت باستهداف إيران مجددا.
0: في التطورات الدبلوماسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، يلتقي اليوم في إيطاليا قادة القوى الأوروبية الكبرى في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولة إنهاء الحرب بين موسكو وكييف. ووفقا للحكومة الإيطالية، فإن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا. من إيطاليا إلى بريطانيا، شأنها شأن العديد من دول أوروبا اجتاحت موجة حر شديدة للمملكة المتحدة مع اقتراب درجات الحرارة من 35 درجة مئوية، فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعها إلى ما بين 38 و 40 درجة خلال الأيام المقبلة. وأصدرت السلطات هناك تحذيرا أحمر نادرا، وهو أعلى مستويات تحذيرات الطقس، يشمل أجزاء من إنجلترا وويلز، ويستمر حتى مساء غد في ظل مخاوف متصاعدة من تداعيات صحية خطرة على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى واضطرابات محتملة في خدمات النقل والبنية التحتية. من لندن نتابع مراسلة حميد الأزهري.
2: تحذير نادر باللون الأحمر، ذلك الذي أصدره مكتب الأرصاد الجوية، وهو أعلى درجات الإنذار وأشدها، يشير إلى خطر يهدد الأرواح. لذلك تعطلت حركة القطارات في مناطق عديدة، وسارعت مئات من المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها، كما تقول لنا فيكتوريا لانغلي مديرة إحدى المدارس الابتدائية في شمال إنجلترا.
3: مبانينا غير مهيئة للتعامل مع هذه الدرجات من الحرارة، ولذلك يتجاوز الحر في كثير من الأحيان حاجز 30 درجة مئوية داخل بعض فصولنا الدراسية.
2: العلماء يؤكدون أن توالي هذه الظواهر المناخية المتطرفة بات السيناريو الأكثر ترجيحاً في ظل التصاعد المستمر للاحتباس الحراري. إيميلي شاكبيرغ عالمة المناخ في جامعة كامبريدج.
4: ما يحدث يجب أن يكون تحذيراً بالغ الأهمية للجميع في هذا البلد، ولا سيما لصناع القرار، كي يعلموا أن التغير المناخي أمر لا مجال للتغاضي عنه.
2: موجة الحر هذه هي الثانية التي تضرب البلاد هذا العام، وقد أطاحت برقم قياسي لحرارة شهر يونيو ظل صامداً منذ خمسينيات القرن الماضي. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: وبهذا ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
5: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses, et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
7: Matin Info, Mélanie Pinto.
8: 8h15 sur Médien, merci de votre fidélité. On prend la direction de notre continent. On va en République démocratique du Congo, où la guerre ne connaît pas de répit. Le M23, le mouvement du 23 mars, groupe rebelle, mène une guerre contre l'armée congolaise, surtout dans la région du Kivu. Les affrontements continuent entre le M23 soutenu par l'AFC, alors que fin 2025 a été signé un protocole du nom de Pax Americana Washington pour un terme à la guerre. Pour le moment, tout traîne et la situation s'aggrave. En avril, l'ONU a souligné que ce conflit, qui dure depuis plus de 3 ans, avait déplacé plus de 6 millions de personnes. On fait le point ce matin avec le général Bruno Clément Bollé. Il est expert des questions de sécurité en Afrique. Bonjour général Bruno Clément Bollé.
9: Bonjour.
8: Merci infiniment d'être avec nous ce matin pour parler de cette situation. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi, dans la soirée, l'armée a qualifié les déclarations de la coalition RDF-ACF-M23 de mensongères. Ces derniers avaient fait état d'une prétendue extermination de groupes minoritaires en RDC. Mi-mai, Kinshasa s'est lancé dans la reconquête de Rubaya, la plus grande mine de coltan, tombée aux mains des rebelles depuis avril 2024. Quelle est la situation réelle sur le terrain ?
9: Alors, la situation, elle est épouvantable. Les combats n'ont jamais cessé. D'abord, je voudrais souligner qu'on est à 3 jours, actuellement, on est à 3 jours de l'anniversaire, du premier anniversaire de la signature du plan de paix, rappelez-vous, le 27 juin 2025, sous l'auspice du président Trump. Eh bien, les deux parties opposées, RDC et Rwanda, puisqu'il s'agissait là d'un accord d'État à État, de signer cet accord de paix. Et on se rappelle aussi que le même jour, les combats reprenaient à Bukavu. Ils n'ont pas cessé depuis. Les dispositions qui avaient été prévues dans le cadre de cet accord de paix, donc je rappelle qu'elles étaient la dissolution des FRDC. Les FRDC, c'est une milice supplétive qui travaille au profit des forces armées du Congo démocratique. Et elles sont elles-mêmes aidées par des milices, d'autres milices locales qu'on appelle les Vazalando. Et donc, il était prévu de dissoudre ces milices. Et de l'autre côté, du côté du M23 et Rwanda, hein, et armée rwandaise qui était présente et qui est probablement encore présente assez massivement, par de plusieurs milliers d'hommes dans ces régions-là. L'armée rwandaise devait donc replier au Rwanda et le M23 devait être réintégré dans l'armée congolaise. Rien n'a été fait de tout ça. En revanche, la partie américaine semble se soucier de l'autre partie de cet accord qui prévoyait, outre ce que je viens de dire, qui prévoyait l'achat du coltan, enfin, en tout cas la gestion du coltan de toutes ces régions-là. Et c'est précisément actuellement, il y a une reprise des combats. Enfin, les combats n'ont jamais cessé, mais là, la situation devient particulièrement inquiétante dans la région que vous avez citée, hein, cette fameuse mine de Rubaya, qui est très riche en coltan. Mmh. Elle est exploitée depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, par le M23.

0: اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: Et comme tous les jours, on va ouvrir une page culture. C'est bien évidemment la chronique qui est signée Bilal Marmid.
2: اهلا بكم. سينما التحريك تستحق الاهتمام وان كانت فقط سينما تحريك. كان من المفترض ان اعبر من مهرجان انسي المنعقد حاليا في نسخته 50 والذي يهم صناعه السينما التحريك لاسباب كثيره تعذر علي الحضور. من هذه الاسباب ان مهرجان سينما التحريك كان وسيبقى مهرجانا لسينما التحريك. مع ذلك اود اليوم ان اتحدث عن فيلم توي ستوري 5 الذي حقق ايها الساده 160 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. هذا الفيلم وهو فيلم تحريك سجل في أمريكا الشمالية في عز فترة كأس العالم رقما قياسيا جديدا للسلسلة. حقق أيضا أكبر عائدات في أول عروض عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الحالي. توي ستوري الجزء الخامس من السلسلة السينمائية تفوق على الأجزاء السابقة فيما يخص تحقيقه أكبر قدر من الإيرادات في افتتاح عروضه متفوقا على توي ستوري 4 الذي حقق خلال انطلاق عرضه 120 مليون دولار في العام 2019. كذلك نجح الفيلم في جمع 152 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 312 مليون دولار. أحداث توي ستوري 5 تتمحور طبعا حول الصعوبة التي تواجهها الألعاب التقليدية في ظل اعتماد الأطفال المتزايد على التكنولوجيا والأجهزة الرقمية، إذ يجد راعي البقر وودي ورائد الفضاء بوز لايتير بوز ليكلير بالنسبة لمن ألفوا الترجمة الفرنسية مع بقية الألعاب أن صداقتهم ومكانتهم في حياة أصدقائهم باتت مهددة بسبب جهاز آيباد. نعم، إيقاع آخر في عمل من سينما تحريك حقق كل هذه المداخيل، علما بأن سلسلة توي ستوري هي إحدى أكثر سلسلات الأفلام تحقيقا للأرباح لشركة ديزني. الأجزاء الأربعة السابقة كانت قد حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت 3 ملايير دولار، كما حققت ملايير أخرى من مبيعات المنتجات المرتبطة بها. هل تتخيلون الآن حجم هذا الاستثمار؟ ألعاب وسلسلة تحريك تحقق كل هذه الأرقام. السلسلة بدت أنها وصلت إلى نهايتها مع توي ستوري 3 في العام 2010، إلا أن ديزني قررت إحياء السلسلة بعد 9 سنوات ونجحت في رهانها بعد تجاوز إيرادات الفيلم الرابع حاجز المليار دولار في شباك التذاكر. ومن شبه المؤكد أن يحقق الجزء الخامس نتائج مشابهة أو أكثر، أي أن يتجاوز على أضعف تقدير حاجز المليار ونصف المليار دولار، وقد يصل لملياري دولار. الجزء الخامس سجل إذن أفضل انطلاقة لأي فيلم من أفلام السلسلة، حيث تجاوزت إيراداته تقديريا الجزء الرابع بنسبة 37%. هذا الأداء سيجعله على الأرجح ثاني أكبر فيلم رسوم متحركة من حيث إرادة الافتتاح على الإطلاق بعد فيلم Incredibles 2 والذي حقق أزيد من 182 مليون دولار في يونيو من العام 2018. في Toy Story 5 ليس هناك شيء يترك للصدفة. تسجل مثلا عودة توم هانكس وتيم آلين وجون كوزاك لأداء أصوات الشخصيات الرئيسية في 4425 صالة في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب تقديرات شركة Exhibitor Relations. أصوات هؤلاء النجوم ارتبطت أصلا بالشخصيات في الأجزاء السابقة من سلسلة التحريك، بمعنى أنهم لا يتركون ولو تفصيلا صغيرا للترقيع وللصدفة. السينما صناعة، وما أشرحه لكم الآن هو المعنى الحقيقي للصناعة. ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك بلغت، استمعوا جيدا، ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك توي ستوري بلغت 250 مليون دولار، أي ربع مليار دولار. كلفة إنتاج جزء من سلسلة تحريك في الولايات المتحدة تعادل الميزانيات المخصصة للإنتاج السينمائي لعشرات البلدان مجتمعة. يدفعون هذا المال ليربحوا أضعاف أضعافه. في السينما الأمريكيون في عالم وكل البقية ومن ضمنهم نحن.

0: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
1: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en deux jours. Et le déblocage du crédit en deux semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
0: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
2: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en deux jours. Le déblocage en seulement deux semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
3: Vous êtes bien sûr Mehdi, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdrahim à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Abdlali Ezzar. Sabah el khair Abdlali.
4: Sabah el nour Melali. نسأل المجلس من المغرب حيث وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة، معربا عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكامة عبر العالم، وفي مقدمتها تقوية الدور الذي يجب أن تطلع به المدن والجهات والجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. وقال الملك محمد السادس إن احتضان طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة لما ترمز إليه من انفتاح حضاري وبما تتميز به من موقع استراتيجي. أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري أمس بالرباط عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. الجوهري أوضح خلال ندوة صحفية هذا التوجيه الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في سياق البريكسيت قد أعاد النظر في نشاط الوساطة التي تمارسه البنوك المغربية الموجودة في أوروبا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم على الخصوص وزارة الشؤون الخارجية والبنوك المغربية المعنية لفتح حوار مباشر مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. في تطورات الشرق الأوسط، خلاف بين طهران وواشنطن حول التفتيش النووي، حيث أعلنت إيران أنها لن تسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أكد الرئيس ترامب أن طهران وافقت على عملية تفتيش على أعلى مستوى ما قد يشكل نقطة خلاف جديدة في مسار إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. جدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطة سلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. من جانبه أكد مركز الأمن البحري في عمان أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور سفن مضيق هرمز من دون رسوم. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل رجل في غارة جوية أوكرانية بمنطقة بيليغورد الروسية الحدودية. وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن قواتها أسقطت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية خلال الليل، وجاء هذا الهجوم عقب غارة جوية روسية ليلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل امرأة في منطقة خاركيف الأوكرانية في ظل تصعيد البلدين للغارات الجوية المتبادلة في الأسابيع الأخيرة. إلى أوروبا، فرنسا تحديدا تسببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا اليوم، وفق ما فادت به السلطات في أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. وأوضحت محافظة بنستير الساحلية في بيان أن الانقطاع الذي نجم عن عطل في محول الكهربائي على الشبكة كان مرتبطا بارتفاع درجة الحرارة. في الرياضة، يخوض المنتخب المغربي مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي مساء اليوم في تمام الساعة 11 على أرض ملعب مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعينه على حسم بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية لمونديال 2026. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز في أمان الله.

0: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe A suréquipée à partir de 399 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
0: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
6: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
5: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
6: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
5: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
6: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
7: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma و 0522 42 15 43.
8: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
9: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
10: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
11: احيانا تمر الايام بسرعه تفوق سرعه اوشين بولت في سباق ال 100 متر او حتى سرعه سيارات الفورمولا 1. هي السرعه التي مرت بها الأيام الأخيرة منذ أن عزف أسود الأطلس سمفونية الفوز الأول لهم في المونديال الأمريكي الشمالي. الأسود سيعودون مساء اليوم لمسرح الأحلام هذه المرة بأتلانتا. سيعودون وقد وضبوا، جهزوا معداتهم، وضبوا أيضا لحنا عذبا ليست فيه نغمة النشاز لعزف ذات السمفونية أو ربما أروع. أمام منتخب هايتي خصم يبدو على الورق في المتناول، على الورق فقط. قائد الأوركسترا محمد وهبي أكيد وضع النوتات الموسيقية اللازمة لهذه المعزوفة بعدما شنف مسامعنا بلحن عذب سواء في لقاء البرازيل أو لقاء اسكتلندا وسط تصفيقات الإشادة والإعجاب. فهل سيتحفنا وهبي ومن معه والأسود على وجه الخصوص بأنشودة مماثلة وخالدة مساء اليوم؟ هل سيجعلوننا نردد بل نحفظ نوتاتها عن ظهر قلب؟ المعادلة سهلة واضحة المعالم، تحقيق الفوز بأكبر حصة ممكنة، تفادي البطاقات الصفراء والحمراء بحثا عن الصدارة والارتقاء لأعلى منصة البوديوم، ثم تنمية المكتسبات ومعالجة النواقص وخصوصا ترجمة الفرص المتاحة لأهداف تهز الشباك وتجعل القلوب تخفق. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، اهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الصباح المبارك، هذا الصباح الاغر، ونحن معكم ككل يوم في برنامجكم اليومي برنامج بوديوم المونديال. ومعي اصدقائي جد مسرور بذلك في نزار نور.
12: صباح الخير.
11: صباح النور. صباح الانوار.
12: صباح الخير عليك.
11: منور ياك زي العاده، ما نبقى نحكي سوداني يا نزار. صديقي حسن الجابري، صديقي العزيز، كيف صبحتي سيدي حسن؟ كل شيء بخير
12: الحمد لله.
11: كيف صبحتي يا نزار؟
12: الله بخير دائما.
11: كله تمام؟
12: كله تمام.
11: يعني قبل ما نبدا دابا البرنامج لقيت خبر صار وهو انك تعرضني للافطار يعني بعد نهايه البرنامج.
12: شرفتني والله. انا
11: واختيار كوني ديالي، انا اللي غنختار المكان. نمشي ونفطروا اليوم على البحر إنيزار إن شاء الله بعد الساعة العاشرة.
12: كمل الشغل على طول
11: إن شاء الله. حسن زي الأمور، كيف الأمور؟
13: الحمد لله.
11: الأحوال كما قلت هذا اليوم كنتظروا يا أولا. شوف المقدمة قلت لكم الأيام مرت بسرعة، لأن حقيقة الأيام مرت بسرعة منذ يوم الجمعة الماضي، ما حسيناش بالوقت مر. باقي حنا يلاه كنهضروا في اللقاء ديال سكوتلندا. حسن تلقينا راسنا كنهضروا على اللقاء ديال
13: هايتي،
11: منتخب هايتي. حسن
13: تماما، ونترقب هذا المباراة. ما كرهناش لو أن المنتخب يكون عنده جهد ويلعب بعد يومين. أكيد متعة المونديال، رؤية المنتخب خصوصا لما يحقق هذا النتائج، دائما يكون هذا الشوق لأنك تشوفه وتشوف دائما هذا الارتقاء في المستوى اللي إن شاء الله غادي نتوقفوا عليه اليوم. ونتمنى أن المنتخب المغربي كما ذكرتي فؤاد يعزف هذه السيمفونية وما يكونش شيء نوطة نشاز.

0: فوق نوطة. وشكون راه يغني لنا في هذا السامبوليا اليوم؟ غنى لنا السيباري بهدفين جميلين، لا في اللقاء الأول أمام البرازيل، لا في اللقاء الثاني أمام اسكتلندي، على أي لعبة تكهنا تنخليوها نهاية البرنامج. طيب نمشيو يعني درجة بدرجة باش نتحدثوا على أهمية هذه المواجهة. دعنا نقول البعض يقول منتخب تأهل، لا المنتخب باقي ما تأهلش حسابيا، هو يعني وضع كما كنقول أنايا واحد أربعة رجل قدم ونصف يعني في الدور القادم. اليوم يجب المنتخب المغربي أن يبقى في نفس الوتيرة، أن يحافظ على نفس العرض، يعني أن يستثمر ما قدمه في المباراتين الأولتين أمام كل من البرازيل واسكتلندا. يا نزار
1: صحيح، يعني أعتقد بأن اليوم هو إعادة الثقة أو إكمال الثقة بعد الأداء الجيد أمام البرازيل، الانتصار على اسكتلندا. أعتقد بأن اليوم يجب تسجيل الكثير من الأهداف، تسجيل الكثير من الأهداف يعيد الثقة. عندما تكون هناك دائما انتصارات وتكون هناك روح جيدة للمنتخب، دائما تختفي الانتقادات فؤاد. يعني الانتقادات تأتي عندما يكون هناك أداء سيء، عندما يكون هناك إخفاق تكتيكي، هذا كله إحنا تجاوزناه. الآن فقط يجب أن نضع الكرزة فوق الكعكة بتسجيل الكثير من الأهداف بأداء ديناميكي يطمن على أننا في الدورة المقبل من سنواجه هذا ليس هو المهم، بل هو المهم بأننا نحن الأقوياء، نحن الفريق الأفضل، لدينا إحنا فافوريت في المونديال، الجميع أصبح يحسب لنا حساب، لذلك هذا هو المطلوب الآن.
0: وكنقولوا إحنا عندنا واحد الكلمة سي نزار في المغرب، اللي جا مرحبا به،
1: هذا هو المطلوب. شكون
0: تقولوا له أنتم في السودان؟
1: نفس الكلمة، اللي يجي أهلا وسهلا.
0: اللي يجي أهلا وسهلا، نحن نقوم نردوها بالسودانية، احتفاء وتقديرا للشعب السوداني الشقيق، لأن ما قلتهاش ربما أنا منذ بداية تواجدك، لان وليت كنحسبك بحال مغربي، ما بقيتش، ولكن انت سوداني مغربي.
1: الله يطول عمرك.
0: وديما كنت كنقولها في يعني في نهائيات كاس افريقيا الامم، كنتحدث على الطيبوبه ديال الشعب السوداني والتجربه ديالي اللي كنقولها ونعاودها، انه لربما انا مثلا اول خرجه ديالي كاعلامي وانا باقي صغير لدوله اجنبيه كانت للسودان لمرافقه الوداد لما فاز بكاس افريقيا للامم في كاس افريقيا الانديه البطله في العام 93. وواحد طيبوبة يا حسن، واحد الترحيب ديال الشعب السوداني، وبطبيعة الحال العلاقة بين البلدين علاقة ضاربة في القدم، وتواجد صديقنا نزار نور كاين درج في هذا الإطار. وأكيد أن الشعب السوداني متابعنا ومتابع المنتخب المغربي،
1: وكله كل الوسائط الاجتماعية تابع المغرب بقوة. نعم. أشوف ردود الفعل كبيرة جدا جدا.
0: أصدقائنا هيثم أيمن تاوما
1: حتى كل هذول عاوزين يجوا اليوم قبل بكرة،
0: ما غادي يجيو ما كرهوش يجيو يتابعوا المونديال هنا في مدينة طنجة، لأنهم يعني سقطوا في غرام وحب مدينة طنجة. طيب حسن، المنتخب المغربي كما ذكرنا لقاء اليوم لا يقبل القسمة على اثنين، خصنا ننتصروا بأي وسيلة كانت، لأن ضروري الأهج الهامة وهي الحفاظ على ديك الديناميكيه، ديك الصيروره ديال الانتصارات وديال المعنويات مرتفعه اللي كتخليك تمشي من بعد ذلك تواجه اي خصم كيفما كان النوع ديالو، لا هولندا لا اليابان وربما بدرجه اقل السويد، فكيخليك انك تمشي تواجه هذه المنتخبات بثقه كبيره، بثقه في النفس، وعارفين دابا هذا هو الشيء الجميل، اننا هذا التغير، اننا جايين ما جايش نشاركوا، ما جايش لعبوا دور الثاني والثلاثين او الثمن، الاعين ديالنا واعين نقولها صراحه يعني الجمهور المغربي كيطمح للفوز بكاس العالم.
2: تماما، هو حق مشروع لانه حجم الطموحات ارتفع، حتى الصوره التي بدا بها المنتخب المغربي المونديال ان تتعادل مع البرازيل بتلك الطريقه، خصوصا على مستوى الاداء، الشوط اول مثالي جدا كان مميز، تلك الصورة يجب الحفاظ عليها. صحيح حافظ عليها المنتخب المغربي أمام اسكتلندا، لكن الآن يجب الجمع بين الأداء والنتيجة على مستوى التأكيد، لأنه ما تحقق أمام منتخب اسكتلندا بتلك الصورة التي كانت تضيع بها تلك الهجمات والفرص التي يصنعها المنتخب المغربي يعني تثير القلق. الآن يجب في هذا اللقاء الأخير أمام منتخب هايتي، احترام منتخب هايتي صحيح لأنه سيلعب كل حظوظه بالرغم من أنه خرج وفقد جميع الحظوظ في التأهل، لكن المنتخب المغربي يجب عليه أن يحقق الفوز نتيجة وأداء، أن يجمع بين الأداء اللي عاهدنا عليه منذ مدة وبين النتيجة، أن يكون اشتغل محمد وهبي والمجموعة المغربية على التركيز أمام المرمى، لأنه منذ هذه المباراة والأدوار القادمة إن شاء الله لن يكون مسموحا لنا بال

0: أخطاء، وربما قد ستقل الفرص، لأنه لما تدخل أدوار خروج المغلوب هامش تدارك يتقلص، ما تكونش عندك فرصة أنك يعني تصنع فرص أكثر، لأنه بغينا أو شئنا أم أبينا غيكون نوع من التحفظ ربما من الخصوم، لأنه أدوار خروج المغلوب يعني الأمور هذه تزيد صعب. لذلك أمام هايتي احترام الخصم صحيح، نعم، لكن الفاعلية يجب أن تكون كبيرة،
1: من الفاعلية وعدم استصغار الخصم احترام ديالو، لأنه كيبقى خصم اللي تأهل لكأس العالم وغادي يجي ربما بذات المعنويات، هو خرج من المنافسة أكيد، ولكن غيبغي يغادر المنافسة كما كنقولوا دائما مرفوع الرأس، غيخلق لك متاعب كثيرة لأنه حيد عليه الضغط. فالمنتخبات أو فرق اللي كيكونش عندها ضغط عاد كتقدر تلعب واحد الكرة وكتلعب بأريحية. طيب نمشيو نشوفوا ما هي اخر اخبار المنتخب المغربي في هذا، دائما مع صديقنا منصف عدي متواجد هناك في مدينه اتلانتا، ولنشاهد ونستمع لهذه المراسله، كيف هي الاجواء وكيف هي اخر اخبار المنتخب المغربي، لنشاهد ونستمع.
2: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام. أتلانتا تعيش ترقبا جماهيريا مغربيا كبيرا، خصوصا أن المباراة أمام هايتي لن تقل أهمية عن مواجهتي البرازيل واسكتلندا. المنتخب المغربي سيبحث من خلالها أولا عن تحقيق الفوز، ولمن تحقيق نتيجة تمكنه من العبور للدور المقبل كمتصدر للمجموعة الثالثة. النخبة الوطنية وضعت آخر اللمسات هنا بحضور جميع اللاعبين وبدون تسجيل أي غيابات، سواء إصابات محتملة أو غيابات محتملة، وهذا ما نتمنى يتواصل إلى غاية المباراة النهائية لملا ونيل اللقب هنا في مونديال 2026. بالنسبة للجماهير المغربية فتواصل التقاطر على أتلانتا، وكان هناك تجمع جماهيري مهم من جانب الجماهير المغربية الراغبة في تحفيز ودعم النخبة الوطنية في هذه المواجهة لملا لنيل بطاقة التأهل في الزعامة، وهذا ما تتمنى جميع مكونات كرة القدم المغربية من وسائل إعلام وكذلك من جماهير والممثلية الجامعة الملكية المغربية الممثلة في فوز القشاع الذي حضر كذلك في الحصة التدريبية ولم يشكل أي غياب أو لم يسجل أي غياب على مستوى الحصص التدريبية، خصوصا أنه هنا لدعم النخبة الوطنية، وهذا ما قاله أو ما قالته العديد من الأسماء على مستوى التركيبة البشرية للمنتخب المغربي، ما يشكل حافزا لهم ودعما لهم من جانب فوز القجاع على مستوى الرحلة المونديالية. بالعودة للندوة الصحفية، فقد شدد الناخب الوطني محمد وهبي على ضرورة التعامل بجدية أمام هايتي وعدم استصغار الخصم، خصوصا أنه يخوض مباراة مصيرية بالنسبة له حسب وصفه لملا قد يبحث من خلالها عن تحقيق فوز أو على الأقل تعادل تاريخي على مستوى المحفل العالمي. على أي نتمنى حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أنصار المنتخب المغربي لدعم اللاعبين في هذه المواجهة، ونتمنى أن يكون السيناريو المجموعة ككل يخدم مصلحة المنتخب المغربي، حيث قال الناخب الوطني محمد وهبي كذلك أنه يتمنى ويسعى جاهدا للتأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة، وذلك نظير العديد من الامتيازات من بينها التنقلات القليلة مقارنة بالمركزين الثاني أو الثالث لا قدر الله.
1: شكرا لك اذا منصف عدي المتواجد باتلانتا، واللي البارح كانت عندي معه مكالمه، ويعني قال بانه الامور نوعا متعبه بالنسبه للتواجد في الولايات المتحده الامريكيه، يعني مسافات طويله مثلا ما بين مركز تدريب، فندق المنتخب، الاقامه، الملعب ايضا بعيده على وسط المدينه بالنسبه مثلا مدينه اتلانتا او مدينه بوسطن، ف يعني قال بانه التنقلات المسافات طويله وطويله جدا، يمكن قال لي ما بين تغير باش تمشي للملعب يعني التدريب كيلزمك واحد ساعه ونصف مثلا باش توصل، لانه اماكن بعيده على وسط مدينه اتلانتا مثلا. طيب مهنة المساعد يعني زار هذا الشيء كان يعني كتقدر توقع فيه في العديد من الأحيان، كما ذكر يعني منصف عدي احتلال الصدارة بغض النظر على أنك ربما تواجه يعني صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة. فبالتالي يعني هاد الصدارة غتخليك أولا ربما تبقى في المقر الإقامة ديالك، وغتنقص عليك التنقلات يعني بالنسبة للمراحل القادمة، دور سدس عشر نهائي، دور ربع نهائي إلى غير ذلك.

0: وفي نهايه المطاف، في نهايه المطاف لا هولندا ولا مثلا اليابان فهما كما ذكرت بالامس يعني خياران احلاهما مروا.
1: كل الخيارات مره، حتى السويد خلي بالك،
0: حتى السويد بقى عندها
1: ما زال عندها حظوظ في انها تكون ثاني مثلا او حتى يعني، يعني هو كل شيء يخضع للحسابات الان فؤاد. ليس هناك معرفه غير سوى اربع منتخبات، ارجنتين، الولايات المتحده، المانيا والمكسيك، هؤلاء عرفوا مكانهم، غير ذلك كل شيء عليه الانتظار حتى الجوله الاخيره، اربعه ايام من 24 حتى 28 يجب ان نعرف من سيواجه من في هذه الايام، غير الحسابات التي تحدثنا عنها بالامس والتي سنتحدث عنها في الايام المقبله، كيفيه شرح للناس انه كيفيه هذه المنتخبات احتلت هذه المراكز، بالاضافه الى حاجه مهمه جدا جدا فؤاد، بان هذه البطوله تميزت بالكثير من الأشياء الجديدة، واحدة من الأشياء الجديدة أن هذا الدور الأول فيه الكثير من المباريات، يعني أنت الآن تخوض أكبر عدد من المباريات، تشاهد أكبر عدد من المباريات منذ ما بدأ كأس العالم، فأنت لذلك الآن الناس شوية مش مركزة.
0: تقريبا نزار حسن تقريبا الرقم تضاعف، 64 مباراة في قطر، 104 في تقريبا زادت واحد كل 40 مباراة زادت مقارنة مع النسخة الماضية.
1: صحيح صحيح، 40 مباراة، ال 40 مباراة فيها جزء كبير في الدور الأول، يعني الآن لدينا هذا الدور الأول من 8 مجموعات أصبحنا إلى 12 مجموعة، وبالإضافة إلى أن هناك في دور ال 16 مباراة اللي هو دوري 32 حتى الآن، يعني سيودع البطولة 16 منتخبا، يعني ليس كل المنتخبات ستودع، هناك افضل 8 ثوالث سيشاركون في البطوله، لذلك
2: اعتقد 6 منهم حسيمه ومصيرهم
1: استخرجوا تبقوا 10، فلذلك هذه الاربعه ايام هي الاربعه ايام الحاسمه، هذه هي التي المباراه الهامه التي يجب ان تشاهدها لمعرفه من سيواجه من في الدور المقبل، وايضا مسار انت هل ستكون في مسار الفرق المنتخبات الصعبه ام هي المنتخبات الاقل صعوبه، لانه كل المنتخبات ستكون صعبه في الدور الثاني.
0: طيب حسن، المنتخب المغربي كما كنقولوا غيدخل المباراه معنويات مرتفعة، دعنا نقول أنا شخصيا كانت عندي شكوك حول قدرة المنتخب أنه يعطينا طبق كروي بهذه القيمة وبهذا الحجم، خصوصا يعني الجولة الأولى أمام البرازيل. أنا شخصيا وشفت المباراة مع صديقي نزار، يعني ما كنتش كنتظرها بهذه الصورة، لأنه دعنا نقول أن يلاه جاء المدرب جديد شهر مارس الماضي اللي هو محمد وهبي، العديد من الأشياء تغيرت في المنتخب، العديد عناصر اللي ما جاتش يا إما باختيارات ديال محمد وهبي مثلا نصيري وأيضا أخو ماش أو لا أمين عدلي أو لا إلياس بن صغير أو لا تيرغالين، هذو عناصر اللي كانت دائما تقريبا في السنوات الأخيرة يعني كتشكل واحد العناصر اللي ديما في المجموعة، غياب أيضا لاعبين آخرين بداعي الإصابة اللي هما خصوصا نايف أكرد وبعد ذلك عبد الصمد الزلزولي ثم عناصر جديده، فكان هناك نوع من الشك حول امكانيه وقدره هذه العناصر على انها تقدم لنا صوره جميله، صوره يعني نفتخر بها بالنسبه لنا، ولكن ما وقع اننا في نهايه المطاف اختيارات وهبي كانت صائبه، الخطه ديالو كانت ناجحه، وفي نهايه المطاف تعادل امام العملاق البرازيلي وفوز على حساب اسكتلندا.
2: أي ناخب مغربي أو أي ناخب وطني لأي منتخب كيختار مجموعة على حساب قناعاته، صحيح الظرفية التي جاء فيها وهبي المنتخب المغربي كان نوع من الشك كيف سيدبر هذا الأمر، تدريب منتخب مغربي أو ليس هو تدريب منتخب الشبان، الأمور تختلف، الآن ستواجه منتخبات من عيار ثقيل، لكن ما أظهره المنتخب المغربي في وديتي شهر مارس أيضا ما أظهره في الوديات قبل المونديال لا أمام مدغشقر، بالرغم من أننا كنقولوا منتخب مدغشقر ليس بتلك القيمة، لما أظهره بالأساس أمام منتخب النرويج في الشوط الأول، كانت مباراة وشوط أول مثالي جعل هذا الإطمئنان أكيد يتسرب للمنتخب.
0: والشوط الثاني حسن ما كانش مزيان أمام النرويج لأنه قام مجموعة من التغيير،
2: غيرنا فريق كامل، لكن اتضح يعني صواب خيارات محمد وهبي لا على مستوى التشكيل ولا على مستوى النهج أمام منتخب برازيلي، أن تستهل المونديال بتلك الصورة بتلك الطريقة، أن تحرج المنتخب البرازيلي، بل أن كنت قريبا من أن تفوز على المنتخب البرازيلي بكل نجومه، بالرغم من أن البعض يقول بأن المنتخب البرازيلي ليس بذلك التوهج، لكن الأسماء التي يتوفر عليها دائما تبقي المنتخب البرازيلي في توب ليفل في كأس العالم وفي التنافس على كأس العالم، هذا

0: مع الحديث أيضا عن التدريب من طرف كارلو أنشيلوتي. جاء اللقاء أمام سكوتلندا أكد هذا الأمر لأن المنتخب المغربي تعامل بذكاء تسيد المباراة لولا هذه الرعونة التي كانت تضيع بها الفرص التي يصنعها المنتخب المغربي تجعلك تحس بالأمان تحس بالفخر، لكن تطلب دائما من هذا المنتخب ومن هذه المجموعة أنها تبقى على هذا التوهج وهذا النسق، لأنه القادم هو الأصعب دائما. لما تصل لواحد المستوى كبير كنقولوا دائما الأصعب أن تصل إلى صعب أن تصل إلى القمة، لكن الأصعب هو أن تحافظ عليها. يعني الأصعب الآن هو القادم بالنسبة للمنتخب المغربي، واللقاء أمام منتخب هايتي صعب ولقاء فخ بالنسبة للمنتخب يجب عليه التأكيد.
1: نعم لقاء فخ وفخ كبير لأنه ما خصناش نسقطوا في السهولة في التساهل. هذا منتخب أنا كما كنقول دائما المنتخب راه يخلقنا متاعب وأنتم غتشوفوا
0: راه كيقلب على أول هدف ديالو
1: أول هدف أول ديالو
0: لو أنت أول نقاط ديالو
1: بطبيعة الحال
0: التعادل بالنسبة لي
1: راه يكون نتيجة إيجابية، لأن دابا المغرب لما يصنف الآن ضمن خانة المنتخبات المرشحة للتنافس على اللقب فهو بغض النظر عن المنتخب المغربي بمرشح هو جاي عارف الامكانيات ديالو عارف المحدوديه، صمد كثير امام اسكتلندا هزم غير بهدف لصفر، صمد ايضا امام البرازيل لان هذا نقول ان الاهداف الثلاثه التي سجلت المنتخب البرازيل كانت باخطاء دفاعيه فرديه يعني ماشي المنظومه، فكيبان لك وقف فريق واقف وفريق اللي قادر انه يخلق متاعب نزار للمنتخب المغربي. اليوم ما خصناش نسقطوا في الفقد ديال انه خصم في المتناول،
2: يعني بالضرورة اليوم عدم السقوط في الفخ لأنه ما تفعله اليوم سيترتب عليه الكثير من الأشياء. أولا بناء الثقة فؤاد، يعني بناء الثقة تأتي بالنتائج، إذا كان هناك إخفاق في تحقيق نتائج هذا دائما ما يؤثر على المجموعة كاملة. وهنا تطرح بعض التساؤلات، هل الاختيارات المدرب صحيحة؟ هل استدعاءات اللاعبين كانت صحيحة؟ سترجع إلى كثير من الخطوات إلى الوراء، ولكن عندما تحقق الانتصارات والانتصار المطلوب بنتيجة عريضة وبتأهل مستحق خاصة إذا حققت الصدارة، أعتقد أن حتى البرازيل واسكتلندا بإمكانهم أن يتعادلوا، يعني حتى أنت فوز عادي بإمكان أن يريحك وتتنفس الصعداء وتحتل المركز الأول. نعم. لأنه من يتوقع نتيجة اسكتلندا والبرازيل؟ نعم. لا أحد يعرف.
1: وكما ذكرنا في هذه الحلقة السابقة أيضا اسكتلندا لا زالت لديها أيضا فرصة لاحتلال الصدارة، فوزها وتعادل المغرب يعطيها الصدارة، كل شيء ممكن كل شيء مشروع. ويعني العديد من المنافسات من البارح مثلا كنشوفوا غانا ترغم انجلترا على التعادل، شفنا ايضا الراس الاخضر
0: نعم جمهوريه الكونغو مع البرتغال
1: ايضا حقوا التعادل الراس الاخضر مع اسبانيا. فخصنا نكونوا كنتظروا جميع الاحتمالات وجميع السيناريوهات. سنعود
0: نعم امس كرواتيا فازت بصعوبه على بنما،
1: نعم يعني غادي ننتظروا مباراه اللي ما غادي تكونش سهله. سنعود بعد قليل الجزء الثاني اصدقائي سيدي حسن الجابري وسيدي نزار نزار ولا نزار؟
2: نزار
1: نزار نزار نزار كنت قلتي المعنى ديال نزار؟
2: نعم الاسد
1: اسد نزار والاسد
2: واحد من
1: الاسماء سيدي والله اذا انت اسد يعني معنا من الاسود
2: وانا من بوق الاسد
1: شنو جامع نزار يا باللغه العربيه؟
2: لا والله
1: ما عندناش دونك نزار الاطلس. نعم شكرا لك نزار الاسد ديالنا السوداني ديال السوداني الشقيق. نعود بعد قليل مشاهدينا متابعينا مستمعينا دائما في هذه الاجواء مريحه اجواء ابتسامه اجواء الطاقه الايجابيه لكم المشاهدين المستمعين المتابعين. نعود بعد قليل.
3: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
4: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture.

0: يوم.
1: أعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا في هذا اليوم المبارك الأغر، وأنتم في الاستماع ومشاهدة ومتابعة برنامجكم بوديوم المونديال. هذا الموعد كل صباح على أثير ميديان راديو، على شاشة ميديان تي في، في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

0: المكسيك. نعود للحديث أصدقائي معي هذا الصباح، جيد مسرور بذلك صديقي نزار نور وأيضا صديقي الحسن الجابري. سي نزار، كما كنقولوا كنا كنتحدثوا على أهمية المواجهة، عدم الاستخفاف بالخصم، لكن الكلمة السر بالنسبة للأسود الأطلس اللي هي بغت طمأن نوعا ما الجمهور المغربي، الجمهور المغربي مرتاح للأداء اللي تقدم لحد الآن، لكن دائما كنبغيو نحاولوا أننا نوصلوا لواحد الدرجة أكبر، نكونوا أفضل، وغنكونوا أفضل إذا استثمرنا الفرص التي تتاح. ربما التفسير ديال الفرص التي تهدر وهي ان المنتخب المغربي في المعظم ديالو لانه يلعب بربعة الخطه ديال 4-5-1، يعني اربعه المدافعين، خمسه وسط لاعبي وسط ميدان ومهاجم اللي كيلعب كمهاجم دائما اللي هو ابراهيم دياز، لان باقي اللاعبين هما لاعبي وسط ميدان، لا بوعدي ولا العناوي لاعبي ارتكاز، وناحي الخنوس والصباري لاعبي ديال وسط الميدان، دونك دي بلاي ميكرز، يعني كيصنعوا اللاعب، وكيبقى ابراهيم دياز هو اللي هذا هو ربما تفسير نزار لاننا الفرص التي اتيحت تهدر، لا مثلا من قبل مثلا الخنوس او لا من قبل اوناحي مثلا او لا من قبل ايضا العناوي في اللقاء الاول امام منتخب البرازيل.
1: صحيح، يعني انا دعني فقط، انا ما بحب احكي تكتيك دائما، يعني بحب دائما احطي اخبار، لكن في التكتيك دائما الذي يتبعه وهبي، يعني محمد وهبي، اعتقد بان 4-2-3-1 هي الافضل، يعني خاصه ان الخنوس والنحيله ودياس هم الذين يصنعوا اللعب وهم الذين يحركوا ديناميكيه الهجوم ويعودون الى الدفاع، يعني تنقلب الى 4-5-1 يعني كما ذكرت انت. هذه الطريقة فؤاد هي اعتماد رسمي لطريقة محمد وهبي من هنا وحتى يعني إلى
0: انفينيتي، من
1: اللي بدأ، واعتقد أنه هو مصر عليها، يعني حتى أنه يلعب بمهاجم وهمي والمهاجم الوهمي حتى يقوم بأدوار دفاعية. الديناميكية التي تقع عبئها على المنتخب المغربي هي ممتازة
0: غير هو ربما اسمح لي أقطعك واحد دقيقة صديقي نزار، في المنتخب ديال أقل من 19 سنة كان عنده الزبيري اللي هو مهاجم صريح، ولكن مهاجم اللي كيقوم بالأعمال العمل الدفاعي، يعني هذا علاش كيبحث يعني محمد وهبي على لاعب يكون خفيف وعنده الحس الهجومي بحال اللاعب الزبيري، وكان جسيم مثلا في منتخب 2000 ديال اقل 19 كان لاعب حر كيلعب في اليمين في اليسار، ثم كان مع ما اللي هو كيصنع الفارق بالتحول السريع ديال الكره. نعم،
1: والان لديك نفس الشيء، لديك يعني انا متفاجئ ببلال الخنوس بالعناوي، طريقه الانقلاب، يعني انت عندما تلعب كلاعب مدافع تكون دائما ما لديك هذه الامكانيه بتاعت الانتقال من اللعب من الدفاع الى الهجوم، لكن الان اصبح طق طق الى الهجوم، وهذا هو المهم، لانه هذا فكر المدرب، المدرب لديه دائما فكر، فتطبيق الفكر، المدرب دائما ينظر الى اللاعب الذي يطبق الفكر بعين الاعتبار، دائما ما تجد انه يبدا بوضع رقم 6، اللاعب رقم 6 هو اول لاعب يضع في تشكيله المدرب، ليس اللاعب الذي يسجل الاهداف، لماذا؟ لانه اللاعب المقرب للمدرب ولا يهتم لا تهتم به الجماهير، فهذه هي المشكله الحقيقيه، ان المدرب دائما لديه فكر يطبقه اللاعب الذي ينفذ التكتيك بالحرف.
0: هو يعني مدرب ذكي حسن، لانه في نهايه المطاف حنا كنا كنسالوا يعني على العناصر اللي اختارها، لاش ما جابش نصيري، علاش ما جابش اخو ماش، علاش ما جابش عدلي، علاش ما جابش الياس بنت صغير، علاش ما جابش تيرغال، ولكن هو مدرب عارف راسو شنو باغي، عارف الخطه باش كيلعب، هاضمها ومآمن بها، والنتائج يعني كتزكي هذه الاختيارات ديالو، فوزه بلقب كاس العالم، راه ما ننساوش انه فاز بلقب كاس العالم الفئه عمريه، فبالتالي يعني المدرب عنده الافكار ديالو كيجي يطبقها وكيختار العناصر واللاعبين اللي غيطبقوا له هذه الفكره حسن.
2: والجميل في المنتخب المغربي ايضا ربما من سوء حظ وهبي او من حسن حظه أن قاعده الاختيارات كانت واسعه، وبالتالي فاش تختار لاعب كتختاره عن قناعه، لانه عاده في اي مركز تتوفر على لاعبين، لكن كتفضل لاعب على لاعب من اجل خدمه هذا المشروع، خدمه هذا الفكر. لاحظنا كيف انه الجميع ربما في بعض الاحيان انتقد عدم تواجد بوفال نظير ما قدمه رفقه المنتخب المغربي ربما في مونديال قطر، لكن اتضح بأن المنتخب المغربي ومحمد وهبي آمن بأفكاره، لأنه شاهدنا كيف أشرك مثلا الخنوس على الجهة اليسرى بالرغم من أنه اللاعب غير متعود على اللعب في هذا المركز، لكن خرج أفضل ما عنده بالرغم من أنه ما لقيش لغوبيغ ديالو، توظيفه الجيد للصيباري بالرغم من أنه ماشي ربما المركز المفضل لديه، لكن تحس بأن هناك ديناميه بأن هناك

0: مشروع لاعب وبان هناك ايضا واحد الاوتوماتيزمات داخل هذا المنتخب لا ادل على ذلك، انه الهدفين اللي سجلهم حتى المنتخب حتى حدود اللحظه يكادان يتشابهان.
1: يكادان يتشابهان، وسيباري سجل في اللقاء الودي امام مدغشقر سجل هدفين. اللي كنشوف هنا الرؤيه مدرب اللي كيشوف اللاعب متابعه، راه متبعه مهدي، ويعني لاعب كسيباري اسماعيل يعني راه كان تم اختياره احسن لاعب في البطوله الهولنديه. هذا ليس بالشيء الهين او السهل، وهو على ابواب الانتقال لفريق كبير وعريق كبايرن ميونخ. اذا كاين الرؤيه، هو ما جاش هكا واختار مثلا اسماعيل سيباري وكلفه بهذه المهمه ديال انه لاعب يتحول من وسط الميدان الى لاعب اللي كيمشي ياخذ السرعه ويمشي يخترق دفاعات الخصم. هناك بطبيعه الحال حضور جماهيري كبير في الولايات المتحدة الأمريكية للجماهير المغربية اللي حضرت بكثافة سواء في اللقاء الأول في نيو جيرسي أو في المواجهة الثانية في مدينة بوسطن، وهي حاضرة بقوة اليوم في مدينة أتلانتا. موفدنا إلى مدينة أتلانتا زميل منصف عدي التقى بمجموعة من المشجعين وكانت تصريحاتهم كهاتف. لنشاهد ونستمع.
2: ان شاء الله غدا 3-0 وتنتمنى غدا نساليو النتيجه قبل في 30 دقيقه الاولى باش يرتاحوا اللعابه الماتش اللي مراد ان شاء الله. برازيل حضرت الحمد لله، كان جمهور بزاف سواء لا بحالي انا الجاليه او الناس اللي جاوا من المغرب ما شاء الله. سمعت ان التسهيلات كانت المغرب من طرف خطوط ملكي المغربيه تنشكروها، جاوا الناس بزاف وفرون لهم التذاكر. مع الاسف الشديد كان الجمهور يكون اكثر، رغم ان الاجواء كانت مزيانه في نيويورك كان الجمهور يكون اكثر لو كانت طريقه باش يوفروا الناس ديال جري التذاكر. عارف ان ماشي المغرب ما عندوش الكلمه الاخيره في هذا عند فيفا ان شاء الله في المستقبل، ولكن الاجواء كانت جميله وكان الجمهور كثير تبارك الله الحمد لله.
3: ان شاء الله غادي تكون مواجهه جيده والتيستا ان شاء الله غادي يكون الحليف ديالنا، واخا طامعين في شي نتيجه ان شاء الله كبيره، ولكن ثلاثه نقاط وواحد لابريستاسيون مزيانه ان شاء الله كان احسن. فيما يتعلق بالاجواء الجماهيريه، انا يلاه 6 الصباح باقي ما ناعش، جيت في الشارتر ديال اليوم عن ان شاء الله نهار الجمعه، ولكن هاد الجماهير وهاد النشاط اللي كاين كيعطي الرغبه ما تعرفش الجمعه تكمل فين ما كمل الفريق الوطني.
1: حب الوطن، حب القميص، حب اللون الأحمر، حب النجمة الخضراء، حب هذا البلد المعطاء اللي هي البلاد ديالنا المغرب ما عنده حدود. وتضحيات ما كنشوفوا السيد بحال هكا كيقول لك انا درت ما نعشتش نوي بلونش وجاي بطبيعه الحال لتشجيع الاسود. حقيقه هذا الحب اللي كيسكننا كمغاربه وهذا المغربي اللي فينا اللي كتجعلنا نضحي بالغالي والنفيس من اجل، ماشي هذه راه ماشي كره قدم اصدقائي، صحيح هي رياضه ولكن هي مفخره لنا لانها كتعطينا المكانه اللي كنستحقوها والمكانة التي نتوق إليها بين الأمم. وكرة القدم ما هي مرآة تعكس هاد المكانة هذه وهذا التطور هذا وهذا الازدهار هذا اللي غادين فيه منذ سنوات في السنوات الأخيرة بفضل النظرة الثاقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، اللي نقولها ونعيدها وسنكررها يعني ما دامت يعني دماء تجري في عروقنا. العمل الذي تم القيام به منذ مناظرة الصخيرات لإعطاء الانطلاقة الحقيقية للرياضة بشكل عام والكرة القدم اللي كانوا نرجعوا نقولوا شوفوا احنا غير المغرب الاسم ديالو كيفاش الاسم ديالنا بين الأمم بين الدول. الحوايج اللي احنا فرحنا بهم هذه 30 سنة أو 40 سنة الناس عاد كيفرحوا بهم، وكل ما كانش هذا المنتخب ديال 48 والله ما يوصلوا ديك الفرحة، لأن 48 منتخب ولا خلى شي منتخبات كتأهل دور ثاني ومنتخبات كتأهل لكأس العالم. بلا هاد الرف من عدد المنتخبات راه والله ما كنت هي الفرحه ديال الفرحه الحقيقيه هي الفرحه ديالنا حنا في 86 مثلا لما حققنا انتصار وكنا كان شحال كان المنتخب 24 او لا شيء من هاد القبيل. هذيك هي الفرحه الحقيقيه.
0: تصدرتي المجموعه ايضا
1: في النسخه الماضيه في 2022. شوف احنا يا نزار يا اما متصدر يا بلاش.
4: لا ان شاء الله متصدرين، ان شاء الله اليوم متصدرين.
1: طيب شنو هي تكون مفاتيح

0: اليوم أصدقائي شنو اليوم؟ هل سيحافظ محمد وهبي على نفس التشكيلة؟ هل ربما يجري بعض التعديلات؟ شنو القراءة ديالك مثلاً؟
1: درجة التفاهم العالية الآن بين وسط اللاعبين، خاصة أن هذول اللاعبين شباب فؤاد، يعني ليس لديك يعني لاعبو خبرة، أنت لديك لاعبين شباب، فدرجة التفاهم الآن كبيرة، فأنت يجب أن تحافظ على هذه الدرجة، خاصة أن هناك في قلب الدفاع يعني أصبح في تناغم ما بين شادي رياض وعيسى ديوب. أعتقد بأن هذه نقطة. النقطة الثانية الخماسي خط الوسط، أعتقد أيضا أنه أصبح هناك تناغم كبير، أصبح يتبادل الأدوار ما بين الأدوار الدفاعية والأدوار الهجومية وصناعة الأهداف الخط الأمامي. أعتقد أنه هذه هي التناغم، هو كلمة السير اليوم، يجب المواصلة على هذا
0: التناغم. إذا بالنسبة لك نزار، كما ذكرت منذ قليل ضروري نرجع حسن هذا يعني هالطفره هذه اللي كتعيشها كره القدم، وهذه غير يعني نقطه من فيض بالنسبه لاننا نوصلوا هكا، واننا ان شاء الله نتاهلوا بحول الله مع قوته الى الدور القادم. عمل ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كما قلت نظره ملكيه ثاقبه، وايضا المشروع اللي خلانا نوصلوا لهذا الشيء هو اكاديميه، ونرجعوا نقولوها وحنا وجهنا احمر كما كنقولوا حنا درجة، وعينينا خارجين في من أحب ومن كره، لأننا احنا وضعنا أسس علمية، ما كاينش ارتجالية. هذا الشيء اللي كنوصلوا ليه راه ما كاينش ارتجالية، كاين عمل تم القيام به من حيث البنيات التحتية أولا، ومن حيث الأكاديمية اللي كاينة واللي هذه رأت النور تقريبا هذه واحد 16 سنة، وحنا كنقطفوا الثمار ديالها. ويعني وكنا منذ حوالي شهرين يا نزار، وأنا غادي نصيفط لك في الواتساب ديالك اليوم الحلقة اللي أجرينا هناك، حلقة خاصة مع صديقنا على الأكاديمية محمد السادس، أكاديمية محمد السادس، وكنا درنا حلقة خاصة هناك مع صديقنا طارق الخزري ومشاركة أيضا المدرب رشيد الطوسي، وتناولنا فيها كل جوانب ديال الأكاديمية والعمل اللي قامت به والعمل اللي كتقوم به والعناصر الآن من نهار اللي كان في الأكاديمية. على سبيل المثال لا الحصر مثلا أناحي وغيره من اللاعبين اللي جايين في الطريق اللي غادي يدقوا باب المنتخبات، يعني المنتخب الأول، وحققنا نتائج أكثر من إيجابية في هذه الثلاث سنوات الأخيرة، لا على مستوى منتخب أقل من 17 ولا منتخب أقل من 19 سنة، اللي به مجموعة من اللاعبين ديال الأكاديمية فزنا بكأس العالم. حسن
2: تماما، بين 2008 واللحظة خصنا نشوفوا الفوارق فين كنا وفين ولينا. كنا في المركز 85 عالميا في وقت من
0: الأوقات، كنا كنخسروا مع غامبيا
2: مع نتأهل لكأس العالم على مستوى
0: 20 سنة
2: على مستوى الفئات السنية، فراغ مهول للمنتخب المغربي لم يكن يتأهل حتى المنتخبات النهائيات المنتخبات السنية. الآن نتحدث عن أن المنتخب المغربي وصل للنهائي النصف نهائي كأس العالم على مستوى الفئة السنية، يفوز بالألقاب. أكيد هذا عمل ما كيجيش بين عشية وضحاها، وإنما بسياسة محسوبة. أكيد الآن كتعطي ثمارها، لأنه ما يمكنش تزرع في 2008 وتحصد بين عشية وضحاها. الآن كنحصدوا الثمار، وإن شاء الله باقي القدام الخير إن شاء الله.
0: الخير أمام، الخير أمام، لأن وكنتي مشيتي الأكاديمية حسن قبل،
2: مشيت
0: طبعا الحال. نزار إلا بقى الوقت نقدروا
1: زيارة، لابد
0: الزيارة إن شاء الله، نقدروا نهبطوا في نهارنا ونرجعوا نشوف بعينك شنو كيدار تما في الأكاديمية. نقدروا نلقاو شي نهار نمشيو غير في الصباح ونجيو في العشية، وبطبيعة الحال طوال هذه الأيام غادي نرجعوا نشوفوا مقتطفات.
2: أنا بغيت نرجع للأكاديمية.
0: مشيو كاملين يلا على البركة، نمشيو إن شاء الله ونشوفوا الأكاديمية، نشوف العمل اللي كيدار تما، عمل كبير جدا، وحنا كنقطفوا الثمار ديالو اليوم، وصلنا نقطف ثمار أكبر في السنوات القادمة بحول الله. طيب أصدقائي، كيدركنا الوقت، هذا الصباح ما لقيت ما ندير، قلت أسيدي إش غادي ندير، عيد لصديقي عمر جعنين بالكاميرا ديالو، قلت لي أجي نديروا واحد الجولة لا في إذاعة لا في التلفزيون، باش نشوفوا دي برونوستيكا ديال الزملاء والاصدقاء اللي كانوا متواجدين، اللي فاقوا بكري، هذوك اللي فاقوا معطلين شي شغل فيهم، اللي غيجيو حتى الجو حتى التسعود ما داخليش معنا في هاد اللعبه هذه وفي هاد لي برونوستيك. شوفوا هاد البرونوستيك مع صديقنا يوسف ونرجعوا نتحدثوا عليه. تفضل يا صديقي يوسف.
3: 2-0 لصالح المغرب. طبعا المباراه راح تكون شويه صعبه، واللي راح يسجل ماشي مهاجمين، راح يكونوا من وسط الميدان، ولكن شكون بالضبط بالضبط ما عرفش.
4: توقع فوز المنتخب المغربي بأربعة لواحد.
5: أنا حتى نتيجة كبيرة اللي هي ديال 4-0. نتمنى

0: وي ماركي وحكيمي ومزراوي والعيناوي والصباري.
1: كنت وقع معايتي تكون جوج زر اللي يسجل هدف يكون دياز وصباري.
2: 3-0 ان شاء الله، ثلاثية نظيفة.
3: Je pense que le Maroc va l'emporter, on est confiant, un petit 3-0.
4: 3-0 صالح المنتخب المغربي.
5: النتيجة 4-0. دياز بوعدي والسيباري.
6: 3-0 ان شاء الله.
7: لا 2-0.
8: نتوقع 3-0 المنتخب المغربي.
9: تنقول 3-0 ان شاء الله.
10: 2-0.
11: 3-1 pour le Maroc et Dima Mghrib.
12: 2-0 صالح المنتخب ان شاء الله، واللي غيسجل السيباري ونايل العناوي ان شاء الله.
0: كنتوقع غيكون ماتش صعيب، 1-0 للمغرب.
13: Un peu plus réaliste, 3-1 pour le Maroc.
14: 4-1 pour le Maroc.
15: Bah, je dirais 2-0, allez.
16: Okay. 2-0
17: pour le Maroc. Tout le temps, il y a un défenseur qui m'a fait.
18: Donc, Natija, il y a juge le 1 Nisbel Moutakhab Louatani Mbarib.
19: 4-0, et je pense que ça y est, c'est le premier but de Brahim Diaz dans la compétition.
20: 4-1, triplé de Saibari et but de Ounahi.
21: توقعت فوز المنتخب 4-0.
22: انا صراحه كنتمنى حظ موفق للمنتخب المغربي. كنظن بلي النتيجه تقدر تكون ما بين 0-1 ولا 0-2. الاهم ان المنتخب يعني العناصر الوطنيه تبقى في مستوى جيد وفي لياقه بدنيه عاليه من اجل استكمال ان شاء الله هذه القمه الكرويه اللي كنتظن ان شاء الله الفوز بها. علاش لا
23: 2-0 تاعنا، ولكن كنا سيباري ودياس.
24: Moi je vois un 3-0. Un 3-0, peut-être avec un nouveau but de Saibari. Ouais. Brahim Diaz aussi, je pense qu'il va arrêter de passer, il va peut-être tirer. Et voir même peut-être un doublé de Saibari et un but de Brahim Diaz.
25: Inch'Allah, le match de Moubarak Dil Maghreb m'a été Inch'Allah, c'est qu'on joue 0. Si j'ai dit qu'on Saibari ou Leinaoui.
26: كنظن النتيجه تكون 2-0. كنظن حكيمي والصباري هما اللي يقدروا يماركيو.
27: 3-1 ان شاء الله. طبعا صباري ودياز وعدي ان شاء الله يكون اول هدف.
0: 4-1 كنقول حكيمي دياز صباري بيان سور رحيمي.
9: جو بونس كو لو ماروك فا لامبورتي بار 4-1.
0: ان شاء الله 2-0، وكنتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي اللي كيشرفنا دائما، وغتكون مباراه طبعا صعيبه ولكن عندنا الثقه الكامله في العناصر الوطنيه.
28: بيان سور لا فيكتوار، كنتوقع 2-0.
6: Ça j'ai pas la vision de qui va marquer. Par contre moi mon pronostic c'est 4-0 ce soir.
29: 4-0 لصديقنا رشيد البركي. شوف والله العظيم عندي 35 عام ديال الصحافه ودرت استجوابات كثيره، وشحال صعيب انك تستجوب الاصدقاء ديالك والزملاء ديالك. واحد الاحساس غريب وغريب جدا واحساس غريب، ولكن احساس جميل جدا.
6: طبعا
29: نزار
6: 4-0
29: انضم
6: الى
29: 3-0. انا كنقول
6: نتيجه عريضه حتكون.
29: نعم، غير باش نوضعوا باش المشاهدين والمستمعين والمتابعين تنوضعهم ايضا في الصوره ان هاد لي برونوستيك راه غادي ناخذوهم، واللي ربح راه غادي نجيب ليه واحد القميص، والا بغى نستدعيه يدوز معنا هنا في البرنامج بوديوم هاد اليومين بعد لقاء الغد ولا بعد الغد. والا جاوا
6: انا تعفيني.
29: لا لا لا لا لا ما نعفيكش. لا، وديك الساعه الا جابوا لي برونوستيك بحال غادي نمشيو عند النوطير غنديروا تيراج وصور، ولكن عند النوطير باش الكل. وبطبيعه الحال غنهديو للفائز واحد القميص ديال المنتخب المغربي. شكرا لكم اصدقائي.
6: شكرا
29: لكل الزملاء اللي شاركوا معنا في هذا الصباح في هذا ميكرو تروتوار انتيريور يا حسن ماشي في الزرقاء مع الزملاء ديالي كلهم. كنحييهم كل واحد بالاسم ديالو، واليوم ديما كنقولوا تحيه للزملاء والجنود الخفاء. اليوم كنقولوا لصديقنا عبد الرحيم الودراسي على السلامه، لانه عاد جا من مناسك الحج، جا في لوك جديد. وايضا غنستقبلوا بعد ايام صديقنا ايضا محمد البشير اللي ايضا كانت قاعده في مناسك الحج، لله يحرمنا من ذلك المقام. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا. ما تنساوش اليوم لوتخ ماتش بعد ظهر اليوم فعلا على اثير ميديا راديو، ثم ليكسترا تايم في الخامسه والنصف على شاشه ميديا تي في، وايضا برنامج الريمونتادا المونديال مساء اليوم الساعه الواحده رفقه عبد الله الجعفري. دمتم بخير، شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، الى اللقاء.
30: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
31: مع بنك اوف افريكا تيمك.

0: كاين الحل.
1: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
2: الى عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
1: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
2: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
1: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
2: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
3: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
4: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
7: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صار نسول الموجز من المغرب، حيث وجه العائل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة، معربا عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكامة عبر العالم. وفي مقدمتها تقوية الدور الذي يجب أن تطلع

0: به المدن والجهات والجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. وقال الملك محمد السادس إن احتضان طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة لما ترمز إليه من فتاح حضاري وما تتميز به من موقع استراتيجي. في تطورات الشرق الأوسط، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة تفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت اليوم باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام آباد إنه لم يحدد مكان عقد الجولة المقبلة ولم يحسم تاريخ انعقادها، مرجحا أن يكون الثلاثاء المقبل. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم في أول يوم من جولة خارجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت لمناقشة التفاهم الأمريكي الإيراني وطمأنة حلفاء واشنطن الخليجيين الذين تضرروا بشدة من الحرب. كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أكد مشددا رفض واشنطن لأي رسوم عبور على مضيق هرمز الذي يعد نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. وعلى وقع انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط اليوم مغاصلة الخسائر التي سجلتها هذا الأسبوع مع تداولها بالقرب من أدنى مستوياتها في 4 أشهر التي سجلتها في الجلسات السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 0.5%، ويصل سعر البرميل 76.71 دولارا للبرميل. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل رجل في غارة جوية أوكرانية بمنطقة بلغورد الروسية الحدودية. وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن قوتها أسقطت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية خلال الليل، وجاء هذا الهجوم عقب غارة جوية روسية ليلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل امرأة في منطقة خاركيف الأوكرانية في ظل تصعيد البلدين الغارات الجوية المتبادلة في الأسابيع الأخيرة. إلى أوروبا، فرنسا تحديدا، حيث تسببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا اليوم وفق ما أفادت السلطات، في أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. في الرياضة، يخوض المنتخب المغربي مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي مساء اليوم في تمام الساعة 11 مساء على أرضية ملعب مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعينه على حسم بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية لمونديال 2026. مدرب المنتخب محمد وهبي أكد أن هدفه الرئيسي هو الفوز في هذه الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينيه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي. في أمان الله.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivalterignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
3: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: سعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا اينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباح الاسره الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين الى الجمعه بمواضيع تهم الاسره والصحه والحياه اليوميه. نامل بان تكونوا معنا في الاستماع، نتمنى بان نكون في مستوى ثقتكم، واكيد نتمنى بان تكون فقرتنا ومواضيعنا تفيدكم وتفيد صحه اسرتكم. فاهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: لحظات قليلة ونتوقف كالعادة في فقرة معلومات في دقائق، معلومات متنوعة أكيد في الجزء الثاني من صباح الأسرة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، فخاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة خلال هذه الأيام، وهو تغذية كبار السن في فصل الصيف. ففي كل بيت تقريبا نجد أب أو أم أو جد أو جدة يحتاجون إلى عناية خاصة، خصوصا عندما ترتفع درجة الحرارة، حيث يصبح كبار السن أكثر عرضة للجفاف والإرهاق الحراري بسبب انخفاض الإحساس بالعطش وتراجع قدرة الجسم على التكيف مع الحر. سنتعرف على أهم النصائح الغذائية التي تساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف، والأطعمة والمشروبات التي ينصح بها، إلى جانب بعض الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها. حوارنا اليوم رفقة الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية. فنتمنى بأن تكونوا معنا لتستفيدوا بهذه المعلومات الصحية البسيطة التي قد تصنع فرقا كبيرا في حياة من نحب. فأهلا وسهلا بالجميع، وكالعادة نبدأ معكم لقاءنا باختيار غنائي اليوم لمقطع وحشتني بصوت إليسا خوري.

من جديد أرحب بكل من التحق بنا في الفقرة الأولى من صباح الأسرة، فقرتنا فيها معلومات مهمة نبدأها اليوم بالتذكير بأهمية استعمال خوذة الرأس عند قيادة الدراجة النارية. ففي ظل تزايد استعمال الدراجات النارية في تنقلاتنا اليومية، تبقى السلامة المسؤولية مشتركة، تبدأ من السائق نفسه. ومن بين أهم الوقاية التي ينصح بها خبراء السلامة الطرقية، نجد إذن خوذة الرأس التي تعتبر خط الدفاع الأول عند وقوع الحوادث، فهي حماية وليست مجرد إكسسوار. للأسف كثير من مستعملي الدراجات يعتقدون أن الحوادث تقع فقط في الطرقات السريعة أو أثناء السفر لمسافات طويلة، لكن الواقع يبين أن عددا كبيرا من الحوادث يقع داخل المدن وعلى مسافات قصيرة، وهو ما يجعل ارتداء الخوذة ضروريا في كل تنقل دون استثناء. أكيد ربما يطرح سؤال، لماذا تعتبر هذه الخوضة ضرورية؟ يعني الكاسك ديال الرأس عند قيادة الدراجة النارية لماذا يعتبر ضروري؟ لأن الرأس هو أكثر أجزاء الجسم حساسية، وأي إصابة على مستوى الدماغ قد تؤدي إلى عواقب خطيرة، قد تصل إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وتعمل الخوضة على امتصاص جزء كبير من قوة الصدمة عند وقوع حادث، مما يقلل بشكل كبير من خطورة الإصابات. كذلك الخوذة أو الكاسك الجيد يساعد على حماية الرأس والدماغ من الصدمات القوية، ويقلل من خطورة الإصابات التي قد تنتج عن السقوط أو الاصطدام، كما أنها تحمي كذلك العينين والوجه من الغبار والحشرات والعوامل الجوية المختلفة. من الأخطاء التي تلاحظ قيادة الدراجة دون خوذة لمسافة قصيرة، ارتداء الخوذة دون إغلاق الحزام بشكل صحيح، استعمالها ك

كذلك غير مطابق للمعايير ديال السلامة وعدم توفير هذا الكاسك أو خوذة للراكب المرافق. فكيف يجب أن نختار الكاسك أو خوذة جيدة؟ ينبغي أن تكون مناسبة لمقاس الرأس، ذات جودة معترف بها، خالية من التشققات أو التلف، مثبتة بإحكام أثناء القيادة. وللأسرة دور مهم في ترسيخ ثقافة الوقاية، خصوصا لدى الأطفال والشباب، من خلال التأكيد على الخوذة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي وسيلة لحماية الحياة والحفاظ على سلامة السائق ومرافقيه. فقبل تشغيل الدراجة تأكد من ارتداء هذه الخوذة وإحكام تثبيتها، فثواني قليلة تقضيها في وضعها قد تكون سببا في حمايتك من إصابة خطيرة. السلامة تبدأ بخطوة بسيطة، والخوذة أول هذه الخطوات. فأكيد في النهاية تبقى رسالتنا هي رسالة بسيطة وواضحة، خوذة الرأس أو الكاسك ديال الرأس ليس مجرد قطعة تكميلية، بل هي وسيلة قد تنقذ حياة إنسان في لحظة غير متوقعة.

أرحب دائما بكل من يلتحق بنا. نحن دائما في الفقرة الأولى من صباح الأسرة ونواصل الآن بهذه المعلومات الطبية السريعة. لعلمكم مستمعينا، يعتبر الإجهاد العصبي والتوتر النفسي المزمن من محفزات الإسهال، ويساعد الزعتر على تخفيف العديد من الاضطرابات الهضمية مثل انتفاخ البطن، القيق والإسهال كذلك. يجب عدم اتباع أي رجيم غذائي قاسي لتخفيف الوزن خلال وقت قصير وبشكل سريع. من الأفضل اتباع رجيم غذائي متكامل وتحت إشراف مختص بالتغذية. تناول الموز الذي يعتبر مصدر ممتاز للبوتاسيوم يساهم في الحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم، وهذا ما يجعل هذه الفاكهة فعالة في التخفيف من ضغط الدم المرتفع. المشي المنتظم يخفف الشحوم والدهون في الجسم، والحمى أو ارتفاع درجة الحرارة ليست مرضا في حد ذاتها، وقد تكون عرضا على الإصابة بأمراض أخرى عديدة. القلق مستمعينا يزيد من حموضة المعدة ويعمل على إضعاف الشهية. النوم غير الكافي يقلل من معدلات مادة الليبتين، وهي المسؤولة عن الإحساس بالشبع، ويزيد من مواد الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، مما يساهم في زيادة الشعور بالجوع. من أسباب ظهور الهالات السوداء قلة النوم، احتباس السوائل تحت العينين بسبب كثرة الأملاح والتدخين ونقص الحديد، لذلك ينصح بالإكثار من شرب الماء والنوم لفترة مناسبة واستخدام الكمادات الباردة على الأعين. نتمنى بأن تكون هذه المعلومات ولو أنها بسيطة ومفيدة. وللتذكير سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، وموضوع حوارنا اليوم عن التغذية عند كبار السن في فصل الصيف، وضيفنا الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: ميديا 1 صباح الأسرة مع سعيدة.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بكل من التحق بنا. نحن معا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة، وكما هو معروف مستمعينا، مع الارتفاع المتواصل في درجة الحرارة خلال فصل الصيف تزداد الحاجة إلى الاهتمام بصحة كبار السن، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للتأثر بموجات الحر والجفاف. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليومي نجد أن تقريبا في كل بيت أبا أو أما أو جدا أو جدة يحتاجون إلى عناية خاصة ومتابعة يومية.

لذلك في هذا اللقاء سنتعرف مع الدكتور أحمد بدهي الطبيب المتخصص في التغذية على أهم القواعد الغذائية التي يجب اتباعها خلال فترات الحر والأطعمة والمتخصص.

0: أرحب دائما بكم مستمعينا، وكما ذكرنا سابقا في كل بيت تقريبا نجد أب أو أم أو جد أو جدة يحتاجون إلى عناية خاصة، خصوصا عند ارتفاع درجة الحرارة. لذلك اليوم سنحاول أن نتعرف على جانب التغذية عند كبار السن في هذه الفترة، فترة ارتفاع درجة الحرارة، لأن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالموجات ديال الحر والجفاف. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، واسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام، مرحبا
0: أهلا بك دكتور. إذن

0: اليوم غنحاولوا اننا نتعرفوا معك على جانب التغذيه بالنسبه لكبار السن في فتره درجات ارتفاع درجات الحراره. فباش نفهموا اكثر دكتور علاش خصنا نتحدثوا على هذه الفئه هذه، لذلك خصنا نعرفوا علاش كيتاثروا كبار السن اكثر بالحراره دكتور.
1: نعم استاذة سعيدة، سؤال مهم. كنعرفوا بان التغذيه عند كبار السن او المسنين هي واحد التغذيه اللي كتكون خاصه. كنعرفوا بان خصوصا في الوقت اللي كتكون فيه ارتفاع ديال درجه الحراره، كنعرفوا بان الناس المسنين غالبا كتكون عندهم امراض مزمنه. يعني كيكون مرض السكري نظرا للكبار السن، يكون مرض الضغط الدموي، يكون بعض الامراض المناعيه مرض باركنسون مثلا، وكيكونوا بعض الامراض اللي كتدخل في الخانه ديال الجهاز العصبي بحال لا ديمونس، امراض لا ديمونس او باللغه العربيه كنقولوا الخرف، يعني مثلا الزهايمر لان كيكون عند كبار السن. اذا كتكون مجموعه من الامراض المزمنه اللي كتكون خاصه عند كبار السن. زياده على ذلك كنعرفوا بان الناس كبار السن كتكون عندهم ما يسمى بهشاشه العضلات وهشاشه العظام، يعني كيكون ضمور ديال العضلات تساركوبيني باللغه الفرنسيه، وكيكون كذلك لوستيوبوروز يعني هشاشه العظام، لان مع السن يكون العضلات كتنقص الكتله العضليه. يعني كنعرفوا بان ابتداء من سن 30 العضلات كتنقص تدريجيا، وفوق الخمسين كتبدا كتنقص تقريبا الكتله العضليه من 1% حتى 2% كل سنه. وبالتالي الابحاث العلميه بينت بان هذا المرض ديال الهشاشه ديال العضلات هو يعني كيرد يعني الانسان الكبير في السن كيولي هش فراجيل، يعني كيكون هش يعني، وبالتالي كيتاثر خصوصا في الصيف ولا في الوقت اللي كترتفع درجه الحراره. لان والحاجه اللي صعيبه بزاف وهو المضاعفات اللي كتوقع عند الانسان المسن، وهو سوء التغذيه وكذلك الاجتفاف، يعني كيفقد واحد الكميه كبيره ديال الماء اثناء الفصل ديال الصيف، لان الحاسه ديال العطش كيف كنعرفوا عند كبار السن كتنقص.
0: يعني هاد الحاسه ديال انخفاض الاحساس بالعطش، يعني هادو من التاثيرات ديال كبار السن، التغيرات الطبيعيه اللي كتكون مع التقدم في العمر ياك دكتور.
1: نعم بالفعل هذه مساله طبيعيه كتكون، يعني ديك الحاسه ديال العطش كتنقص. يعني الجسم ديال الانسان المسن كيكون فيه حاجه لواحد الكميه كبيره ديال الماء، ولكن ذاك الاحساس ديال العطش باش يشرب الماء ما كايناش عنده. وبالتالي خصنا نردوا البال الناس المسنين اللي معنا في الدار، يعني خصهم يشربوا الماء بواحد الطريقه عن طريق جرعات متعدده في طوال النهار. يعني خصو يشرب بين تقريبا لترين حتى لترين ونصف يوميا ديال الماء، ولو ما كيطلبش هو الماء مثلا الانسان المسن، خصنا نعطوا هذيك الكميات عن طريق جرعات، يعني شحال يعني نقصوا هذيك الكميه طوال اليوم. يعني ضروري باش نتفاداو الاجتفاف.
0: هذا بالنسبه لجميع كبار السن، يعني ولو انهم ما كيكونوش عندهم امراض، ولا الناس اللي كي عندهم حالات صحيه كيكونوا اكثر، يعني ربما كتكون خصهم استشاره الطبيب هو اللي غيحدد لهم مثلا الكميه ديال السوائل او الماء.
1: نعم سؤال مهم. فعلا كنعرفوا بان الانسان المسن غالبا كتكون كما قلت سابقا بان عنده مجموعه ديال الامراض المزمنه، وبالتالي عنده الطبيب المعالج ديالو، يعني الاستشاره ديال الطبيب اللي كيكونوا امراض مزمنه، خصوصا العجز الكلوي، يعني لانسيفيزونس رينال كرونيك، يعني اللي كيكونوا الكلي ما خدامينش بزاف. هذا المشكل كيكون عند الناس المسنين، وكذلك ملي كيكون عجز ديال القلب، لانسيفيزونس كاردياك، يعني ملي كيكون القلب غير قادر باش يضخ الدم داخل الجسم. هنا كنخافوا مثلا نعطينا واحد الكميه كبيره كيكون عنده احتباس ديال السوائل ديال الماء.
0: صح.
1: احتباس يعني لان خدا واحد الكميه كبيره والكيلي ما تقدرش تخلص الجسم من هذيك الكميه ديال الماء، وبالتالي غتكون تراكم ديال الماء ويقدر يدير ليه مشكل فعلا. وبالتالي الطبيب المعالج هو اللي غادي يحدد الكميه الصحيحه اللي خص الانسان المسن ياخذ. وبالتالي الماء ضروري في جميع الحالات. الماء راه ضروري، ولكن عموما كيشد الانسان كيشد من جوج حتى جوج ونص، ولكن بعض الحالات

0: كما قلت ديال الكيلو القلب ضروري استشاره ديال الطبيب.
1: نعم. اذا بجانب كل ما ذكرتم دكتور بان الماء من الاشياء الضروريه لكبار السن مع مراعاه الحاله الصحيه كما ذكرتي لنا لكل شخص واستشاره الطبيب في الحاله ديال امراض القلب او الكلى. الان بشكل عام بالاضافه الى الماء، ما هي افضل مصادر الترطيب ديال الجسم لكبار السن من غير الماء دكتور؟ شنو يمكننا نقدموا لهم كسوائل؟ نعم،
0: سؤال مهم جدا. وبالتالي كيف قلت سابقا بان التغذيه بالنسبه للانسان المسلم تغذيه خاصه به. سنعرفوا بان واحد المساله كتكون عند الناس المسلمين وهي سوء التغذيه.
1: صح.
0: ماذا تعني سوء التغذيه عند المسلم؟ هذه كثيره كذلك عند الناس المسلمين، لان الكميه ديال الاكل اللي كياخذ غير ما كتقدوش، كيف كنقولوا بالعاميه، ما قداش الاحتياجات ديال الجسم. يعني الكميه اللي كياخذ في النهار ما قداش الاحتياجات ديال الجسم، وبالتالي غيتصاب بسوء التغذيه. وهذه كتكون كثيره عند الانسان المسن كما قلت، لان كيكون عنده الهشاشه ديال العضلات كما قلنا، كيكون عنده الهشاشه ديال العظام اللي كيجيو بواحد الطريقه طبيعيه، وكذلك كيكون عنده كذلك الانوركسيا، يعني الشهيه كتسد عند الانسان المسن. كنعرفوا هذه القضيه علاش؟ لان كنعرفوا الحاسه ديال الذوق ديال الاطعمه كتنقص مع العمر، وبالتالي ما كيذوقش الطعام. كذلك الحاسه ديال الشم كتنقص طبيعيا مع السن، وبالتالي يعني ما يعني الرائحه ديال ديال ديال الاطباق الشهيه ما كيشمهاش. وكنعرفوا بان الحاسه ديال الجوع كتجي او ديال الشهيه كتجي عن طريق التذوق، وكذلك عن طريق الشم. وبالتالي الشهيه كتقطع عند المسن، وبالتالي يقدر يتصاب بسوء التغذيه. وهذا سوء التغذيه الا تزادت مع الاجتفاف اللي كيكون في فصل الصيف الا وكتكون عواقب كثيره بزاف. وبالتالي خاص تكون عند الانسان المسن واحد التغذيه باش يتفادى سوء التغذيه.
1: نعم.
0: شنو هي التغذيه؟ نعرفوا بان البروتينات الانسان المسن راه كيحتاج واحد الكميه كبيره اكثر من الانسان غير مسن. مثلا واحد انسان في الشباب ديالو 30 سنه الكميه ديال البروتينات اللي غادي ياخذ اقل من البروتينات غادي يحتاج الناس الانسان المسن. الانسان المسن خصو ياكل واحد الكميه كبيره ديال اللحوم ديال الحمراء ديال اللحوم البيضاء، ياخذ واحد الكميه كبيره ديال الاسماك ديال البيض كذلك، وديال القطاني وديال الحليب والمشتقات ديال الاغذيه كلها هي مصدر ديال البروتين. وبالتالي كنعرفوا بان الانسان غير المسن كيحتاج واحد 0.8 غرام لكل كيلوغرام في النهار ديال البروتين، بينما الانسان المسن كيحتاج غرام فاصلة جوج. يعني تقريبا فايت الانسان الغير مسن بواحد ثلث ثلثين. وبالتالي خصنا نعطوه يعني يوميا خصو يشد مصادر ديال اللحوم الحمراء، يعني وياخذ نهار مثلا ياخذ اللحوم الحمراء، نهار ناخذ ياخذ الاسماك، نهار ناخذ ياخذ البيض، ياخذ كذلك
1: البقوليات،
0: الدجاج، ياخذ الحليب ضروري يوميا. بالنسبه للانسان المسن خاصو ياخذ الحليب يوميا، لان ولا المشتقات ديالو يعني الجبن الياورت.
1: نعم.
0: يعني هذه المسائل غنيه بالكالسيوم، والانسان المسن يعني كيحتاج هذا الكالسيوم. علاش؟ على حساب العظام،
1: صحة العظام. نعم.
0: يعني علاش؟ لان الانسان المسن كنعرفوا بان كما قلت سالفا بان كيكون عنده هشاشه ديال العضلات، وبالتالي يعني بمجرد واحد الحركه بسيطه يقدر يسقط الارض يطيح.
1: نعم.
0: كنقولوا بالعاميه يطيح الارض. طيب. يكون عنده واحد لاشوت ويقدر يتصاب بالكسر.
1: نعم دكتور، اذا كيكون مهدد بهشاشات العظام. الان اذا قدرنا نعرفوا معك بالنسبه للاغذيه المناسبه خلال ارتفاع درجه الحراره، يعني بعض انواع الاطعمه مثلا شنو يمكننا نقدمه لهاد الاشخاص المسنين من الاطعمه من الخضر وكذلك الفواكه؟
0: اذا بالنسبه للمواد الغذائيه المهمه بالنسبه للانسان المسن، ركزوا على البروتين ضروري. في الفتره ديال ارتفاع درجه الحراره باش ما يكونش المضاعفه ديال الاجتفاف، البروتين ضروري. يعني كما قلت هذوك المصادر اللي قلنا.
1: نعم.
0: ديال يوميا هذه. نعم. الحليب يوميا والمشتقات ديالو،
1: الحليب المشتقات ديال
0: يوميا. نعم. لان المصدر ديال الكالسيوم.
1: نعم.
0: الماء كما قلنا من لترين حتى لترين ونص يوميا.
1: نعم.
0: وما نساوش كذلك الخضر والفواكه.
1: على هذه الخضر والفواكه مثلا.

0: بعض الأمثلة ديال الخضار والفواكه. تفضل.
1: مثلا في الخضار كنعطوا الطماطم كورجيت يعني الفلفله الحلوه مثلا. هاد الخضار يعني مهمه وغنيه بالماء وغنيه كذلك بالفيتامينات والاملاح المعدنيه خصوصا فيتامين سي. بالنسبه للفواكه كنعرفوا بان مثلا الدلاح يعني واحد الفاكهه يعني اللي كتدخل في الفواكه اللي غنيه بالماء وكذلك غنيه بالمضادات ديال الاكسده والفيتامينات اللي مزيانه للانسان المسن. البطيخ يعني الملون كنعرفوا كذلك بانه غني بالماء وفيه كذلك املاح معدنيه وفيتامينات. وكاين كذلك الموز كنعرفوا بان البنان بالنسبه للانسان المسن غني بالبوتاسيوم خصوصا نعم كيرتفع الحراره راه كيفقد واحد الكميه ديال البوتاسيوم مع التعرق ومع الجفاف كيفقد البوتاسيوم وبالتالي كيبقى الموز ضروري كفاكهه الإنسان المسن. كذلك التفاح كنعرفوا بأن التفاح مصدر ديال فيتامين دي اللي كذلك مهم. إذن هادو بعض الفواكه والخضر ولكن كيبقى جميع الأنواع ديال الخضر والفواكه تقريبا خمسة الأنواع ما بين الخضر والفواكه ضرورية يأخذ الإنسان المسن يعني كل نوع يأخذه على حدة يوميا.
0: نعم هذا بالنسبة لبعض الأنواع ديال الفواكه والخضر اللي خصو يأخذها كبار السن. الأطعمة اللي خصو يقلل منها ويجتنبها الآن دكتور ما هي هذه الأطعمة؟
1: نعم سؤال مهم. بالنسبة للإنسان المسن خصنا نتفاداو الأطعمة المدرة للبول يعني خصوصا فصل الصيف وارتفاع درجه الحراره يعني ما نكثروش نعطيهم بزاف ما نعطوهمش بزاف ديال القهوه مثلا اتاي الشاي لان كيكون مدير للبول ما نكثروش منه. كذلك بعض الاطعمه اللي كتكون غنيه بالملح روصال يعني فيها الملح بزاف لان يقدر يتصاب بالاجتفاف. كذلك العصائر يعني المشروبات اللي كتكون سكريه خصنا نتفاداوها نعطوها للانسان المسن لان غادي يعني غادي بالنسبه للجسم غادي يفقد واحد الكميه كبيره ديال الماء وبالتالي يقدر يتصاب بالجفاف. ولكن نفضلوا نعطوه فواكه ويعني وخضر يعني محل او بلاصه ديال العصائر وديال المشروبات السكريه والغازيه كذلك نتفاداوها بالنسبه للناس المسنين خصوصا في فصل الصيف باش نتفاداو هذا المشكل ديال الاجتفاف.
0: نعم. بالنسبه الان دكتور الناس اذا كان معنا ناس كبار في السن ما هي العلامات ديال الجفاف اللي خصنا نردوا للبال ونتبهوا ليها الاعراض اللي تقدر تكون اعراض مبكره؟
1: نعم مهم سؤال مهم. بالنسبه للانسان المسن غالبا يعني العلامات ما كتكونش بحال الانسان الغير مسن.
0: نعم
1: غالبا انت انتبهوا غالبا كيتصاب بواحد يعني الانتباه كينقص الانتباه ديالو لا كونسونطراسيون يعني ما يقدر مثلا ما بقاش ينتبه يعني كنتكلموا معاه مثلا وما كيتجاوبش معنا
0: تشوش
1: نعم مشوش بحال يعني ما كيتجاوبش معنا يعني هذه المرحله كتجي قبل الاغماء واحد الاغماء خفيف يقدر يجي ولكن في واحد المرحله متطوره. اذا اول حاجه وهو لان الانسان المسن ماشي بحال الانسان الشاب اللي عنده اللي كتكون العلامات العطش يعني كيبان نعم وخصوصا بالنسبه للانسان المسن يعني نتفاداو المشاكل يعني ردوا البال لهذا المشكل ديال نقص ديال الانتباه ديال لا كونسونطراسيون ويقدر كذلك يعني كيف كنقولوا بالعاميه ما يبقاش يجاوب معنا ويقدر مثلا نعطوا واحد الكلمه نسولوا على واحد السؤال مثلا وما كيجاوبناش بواحد الجواب مثلا اللي كيتاقلم مع السؤال اللي عطيناه يعني كيبقى يعني كنقولوا شارد يعني ما العب العامي يعني مع الانتباه. هذا هو الحاجه اللي مهمه وهو نقص الانتباه. الا لاحظنا بان الانسان المسن الانتباه ديالو نقص ما بقاش كيتجاوب معنا في الكلام هنا خصنا نردوا البال من بين هي العلامه المهمه اللي كتعطينا بان يقدر يكون عنده الاجتفاف. والطبيب هو اللي غادي يقلب على العلامات لان احنا لان في العائله ما يقدرش يجبدوا العلامات. هو شنو هما العلامات؟ يكون واحد يعني الطبيب كيلقى مثلا واحد الاجتفاف في الفم ديالو داخل ديال الفم يعني يعني بالنسبه ل كذلك يكون عنده واحد البريكيتاني يعني يعني كيدير واحد يعني الجلد ديالو ملي كي الطبيب ملي كيقلب فحص سرير ديال الجلد كيلقى ما يسمى بالبريكيتاني يعني الطبيب هو اللي غادي ياكد بانه عنده الاجتفاف. ولكن بالنسبه للعائله يردوا البال الناس المسنين كما قلت

0: الانتباه ديالو ما كينقص ما بقاش يتجاوب. هذا هو اللي مهم جدا وكيبان في المراحل الاولى المبكره ديال قبل ما يدخل في الاغماء ولا في الغيبوبه ولا في
1: الضرب. اذا في هذه الحاله خص ضروري التدخل الطبي واستشاره مع الطبيب. فكنتمنوا الصحه والسلامه لكبار السن ديالنا, والشكر موصول لكم الدكتور احمد بدهي طبيب متخصص في التغذيه. الى فرصه اخرى ان شاء الله دكتور, ونهارك مبروك. الف الف شكرا.
0: مرحبا استاذه. مرحبا,
1: وأكيد نتمنى لكم بقية أوقات طيبة, ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم سالمين, إلى اللقاء.

0: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026، المنتخب المغربي يستعد لمواجهة هايتي مساء اليوم في آخر مباريات المجموعة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثاني بأربع نقاط وراء منتخب البرازيل الذي يتصدر المجموعة في انتظار مواجهته مع منتخب سكوتلندا. الناخب الوطني محمد الوهبي أكد أن الهدف هو الفوز على هايتي من أجل التأهل إلى الدور القادم، مع أمل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة للبقاء في نيوجيرسي، مشدداً على الاستعداد لأي منافس في الدور الثاني والثلاثين، وليس هناك تركيز على منتخب بعينه. العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة التي تتواصل أشغاله بمدينة طنجة، أكد فيها أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي لمركزي رافعة لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الأفريقية، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي خيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وربط التنمية بخصوصيات كل مجال. حرب إيران، المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف الأسبوع المقبل بعد جولة أولى تم خلالها تشكيل أربع مجموعات عمل، وتباين في المواقف بشأن مضيق هرمز والملف النووي وشروط الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ألمانيا تدرس رفع سن التقاعد تدريجياً إلى ما بعد 67 عاماً وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريش ميريتز. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميدي أن كازابلانكا 99.6 رابات 97.5.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
3: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي أن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي أن وجميع منصاتنا الرقمية.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم، ممتنين دائما لكل الأوفياء الذين يستمعون لبرنامجنا ولمحطتنا. أهلا بالكل.
1: ميدي آن، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: الحديث اليوم يأتي عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستنظم في المملكة شتنبر المقبل، ومن أجل ذلك تم صرف هذا الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لتمويل الحملات الانتخابية التي ستخوضها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة. وقد حددت الحكومة مبلغ المساهمة بالنسبة اللي تم التنصيص على تخصيص مبلغ 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، وبالإضافة إلى رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح المقدمة من طرف المترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفائها طبعا للشروط القانونية المطلوبة. كما قلت، هذا يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة. ما يهمنا اليوم هي أن نعرف جميعا كيف يتم تحديد شروط وكيفية صرف هذا الدعم المالي العمومي لفائدة كما قلت لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات، وآليات المراقبة أيضا في رصد هذا المال العمومي. وهناك حتى من يطرح سؤال، لماذا يتم تقديم هذا الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية؟

0: معي ضيفين كريمين أشكرهما على تنوير جمهورنا. أبدأ بك الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياد وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد الغالي.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا. وعلى الطرف الآخر أستاذ آخر، هو الآخر متخصص في الموضوع، الأستاذ عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بن الجديدة. يا أهلا ومرحبا الأستاذ عبد الغني.
1: أهلا وسهلا الأخت فرحانة، وأهلا بالسيد العميد المحترم.
0: يا أهلا بكم، متمنين التوفيق لطلبتنا. أعلم على أنكم منكبين دائما في الامتحانات، ورغم ذلك فضلتما أن تكون هنا لتنوير السادة المستمعين في الحقيقة فترة نحتاج فيها إلى كثير من التوعية، إلى كثير من معرفة كثير من الأمور، كل ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي القادم الذي يجب على المواطنين المغاربة أن ينخرطوا به في كثافة لأداء واجبهم الوطني الذي ينص عليه دستور المملكة. لكن السؤال اليوم هذا دعم مالي، قلت بأنه ما يعادل 40 مليار سنتيم. أستاذي محمد الغالي، قد يقول مواطن يعني لماذا هذا 40 مليار سنتيم تصرف للانتخابات؟
1: على أين يجب أن نعلم بأن مسألة التمثيلية مثل ما تحتاج إلى مجموعة من العناصر اللامادية، الاستقامة، النزاهة، الكفاءة، ومجموعة من الشروط الأساسية، فكذلك لابد من مجموعة من العناصر والشروط اللوجستية والمادية اللي منها تمويل الحملات الانتخابية، لأنه نعرف جيدا بأن التواصل في الحملات الانتخابية يتطلب إمكانات، ولاحظنا بأنه من خلال واحد المجموعة ديال التقارير ومجموعة ديال البيانات المعطيات لإكدات ودراسات لإكدات بأن مجموعة من المواطنين والمواطنات ما كيستطعوش باش أنهم يمارسوا حقهم في الترشح الانتخابات، لأنهم لا يتوفرون على الإمكانات المادية اللي غادي تساعدوا باش أنه تكون عنده سيارة ويكون عنده كاربيرون باش أنه يمشي ما بين السهول والجبال والهضاب ويتواصل مع الناس في الأسواق، في المداشير، في الدواوير، في الأحياء، في الأزقة. إذن هذا كله يتطلب إمكانات مادية، وبطبيعة الحال نعرفوا بأن الأحزاب السياسية هي مؤسسات غير ربحية، لأن الأحزاب السياسية ماشي مؤسسات شركات أو مقاولات اللي يمكن نقول بأنها غادي تكون عندها مداخيل أو أرباح اللي من خلالها أنها غادي تحاول باش تفرق هذيك العائدات وباش يمكن أنها تغلب على المصروفات الانتخابية. الأحزاب السياسية كما ورد في القانون التنظيمي 11-29 فهي مؤسسات الهدف ديالها غير ربح، عندها هدف كما جاء في الفصل السابع من الدستور تأطير وتنشئة وتشجيع على المشاركة السياسية. ولاحظنا حتى القانون ديال الأحزاب السياسية ما كاينش فقط غير دعم الدولة فيما يتعلق بالمصروفات الانتخابية، ولكن الأحزاب السياسية فهي تحتاج إلى لوجيستيك لكي تطلب واحد الإمكانات مالية، وبالتالي فالدولة رصدت وترصد إمكانات مالية لدعم الأحزاب السياسية. بطبيعة الحال يبقى هذا الدعم المالي هو دعم متباين متمايز فيه تفاضل ما بين الأحزاب السياسية بحكم النتائج التي تحققها. بطبيعة الحال تكون حساب على أساس النسب اللي كتحصل عليها في آخر.
0: سنمر إلى هذا المحور لو سمحت لي.
1: نعم.
0: حول شروط
1: إذن فخصنا نعرفوا بأن هاد المبالغ المالية المرصودة، هاد الدعم المالي المرصود، يمكن نقول لك إلا بغينا نهضروا بالصواب المغربي ما غنهضروش بشي حاجة أننا كاع غادي نستعملوا الفلوس الانتخابية، غير الناس كتقول لهم أجي وعندي باش نهضر معاكم، فبطبيعة الحال كتعيط لهم باش دير تجمع، راه لا بد هاد الناس كدير معاهم الصواب، راه كتخصك مصاريف وكتخصك أمور، وبالتالي فاللي كيخصنا هنا في هذا الباب أن هذه مصاريف كتبقى عادية وضرورية.
0: وأيضا في كل الدول يعني في
1: نعم هي موجودة متعارف عليها، وبالعكس أنا يمكن نمشي معك بعيد في واحد المسألة، لأن

0: مي كتأثر الدولة المصروفات الانتخابية، هنا راه كنحافظوا على المبدأ ديال تكافؤ الفرص ما بين مختلف المرشحين.
1: تماما
0: الأكس إلا ما تدخلتش الدولة ما ضمنتناش هذا الحق ديال الدعم ويكون بين مثقف، لأنه كاين تثقيف باش ما يكونش واحد المبالغة وما يكونش ربما الاستعمال ديال هذا اللي كنعتبروه مال انتخابي. هذا المال الانتخابي اللي بطبيعة الحال خصنا نحافظوا عليه باش يتم في إطار قواعد الحكمة.
1: ولأنه مال عمومي أو أستاذي،
0: نعم،
1: كيف ما قلتي اللي يهم المغاربة جميعا،
0: هو المال
1: لو سمحت
0: لي المال كيخصو يخضع القواعد الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، لأنه في نهاية المطاف الدولة كتعطيك فلوس، هذا كيتعتبر مال عمومي كيخضع المراقبة ديال المال العمومي ديال الدولة.
1: إيه، ولكن أنا خاصني كنفهم يا أستاذي، لو سمحت لي، عندما يذكر المال العمومي الأنظار تشد إليه، تمام؟ ويسأل المواطن العادي هو أنه لبناء الديمقراطية دائما ولتكريسها والحفاظ عليها، احنا كنا دائما نعدل برامج باش نقوله للناس على أنه مرحلة الانتخابات هي مرحلة حاسمة في المشوار السياسي، يعني الناس والمواطنين لما يشتكون طيلة حياتهم فهذه المحطة هي اللي عبروا فيها على صوتهم ويختاروا الشخص اللي غادي يخدمهم ويخدم منطقتهم. هذا بالتبسيط المبسط جدا للمفهوم السياسي، تمام؟ الآن انتقلنا إلى شرح الدعم المالي العمومي. لما نسمع أنا في وسائل الإعلام مبلغ 40 مليار سنتيم يا أستاذي، قد يأتيني وأنا المواطن كنه كبير جدا، لماذا لا نصرفوه على مثلا المستشفى أو نصرفوه على مدرسة أو نصرفوه على الطرق أو شيء من هذا؟ هذا التفكير بسيط جدا، كيف سيجيب عليه؟ أنه من خلال كلام حضرتك الآن اللي قلت لي الأستاذ محمد الغالي، أنا نحاول نتحدث شوي بكلام مبسط حتى يفهموه مواطنينا البسطاء. الأستاذ عبد الغني السرار للحفاظ على الديمقراطية والمسار الديمقراطي يلزم هذا الدعم، هذا بالشكل المبسط جدا، أليس كذلك؟
2: نعم، هو كما تفضل السيد العميد العام المحترم، هو أن هذا الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية أو هذا 40 مليار هي مخصصة يعني لجميع الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الشباب يعني الذين سيترشحون يعني بدون انتماء سياسي أي مستقلين، وأيضا حتى اللوائح الجهوية التي يعني ستترشح أيضا بدون انتماء سياسي، بالإضافة إلى اللوائح التي تتضمن يعني التناوب بين الجنسين، بمعنى أنه ممكن أنه يكون وكيل لائحة ذكر، ممكن تكون الوصفة دياله أو التانية وانتهى والعكس صحيح. وبالتالي هذا الدعم يعني هو يخصص أساسا وحصرا لغاية واحدة، وهي كما حددتها المادة الأولى من المرسوم ديال 10 غشت 2016 كما تم تتميمه وتعديله في 2025. بطبيعة الحال هذا الدعم المالي يعني هو يخصص للحملة الانتخابية، وكما تعلمون بأن الحملة الانتخابية فيها مجموعة يعني من المصاريف، فيها مجموعة من التكاليف يعني المرتبطة بالمسلسل الانتخابي، وحينما نقول المسلسل الانتخابي فكما يدل ذلك على اسمه يعني مسلسل، يعني يتكون من مجموعة من المراحل ومن مجموعة من المحطات.
1: الآن هل في آليات للمراقبة؟ هو الأستاذ يعني محمد الغالي شرح وفصل أنه ضروري، وفي دول كلها تعتمد هذا المسألة من أجل الشفافية والنزاهة. اليوم هل لدينا، وعلى فكرة يعني هذا المبلغ أو الدعم المخصص للشباب هو الجديد هذه الانتخابات لهذه السنة 2026 في 50 مليون درهم، أليس كذلك؟
2: نعم، بالنسبة لآلية المراقبة يعني هنا نجد مثلا المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يعني حددت آلية الرقابة، أو المادة 95 عفوا، يعني بأن أسندت هذه المهمة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. يعني هذه الأحزاب التي ستتلقى هذا الدعم يعني ستقوم بصرفه أولا في الوجوه المخصصة لهذا من جهة، ومن جهة ثانية الحالية بعد نهاية الحملة الانتخابية يعني يتم توجيه أو فتح منصة إلكترونية يعني عن طريق المجلس على الحسابات يعني يوضع فيها بيان الحملة الانتخابية يعني المصاريف والإيرادات التي تلقت الأحزاب السياسية يعني ذاك الشيء كيكون مضبوط ومنظم وفق واحد النموذج معد لهذا الغرض يعني يعد المجلس على الحسابات. بطبيعة الحال جميع الأحزاب السياسية أيضا وزير الداخلية يوجه لائحة للأحزاب التي شاركت في العملية الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات يعني تكون موضوعة رهن إشارته يعني فيها الأشخاص الذين تم انتخابهم والأشخاص الذين لم يتم انتخابهم. وبطبيعة الحال يعني هنا يكون وكيل لائحة الترشيح يعني الشخص الذي كان على رأس اللائحة يعني يكون ملزما يعني الأجل سابقا في المرسوم كان 60 يوما الآن تم الرفع من الأجل إلى 90 يوما. علاش؟ لأنه كانت مجموعة من الأحزاب يعني ما كتقدهاش هذيك 30 يوم هذيك 60 يوم الآن أصبح الأجل 90 يوما. يعني جميع الأحزاب كتحط في واحد المنصة إلكترونية هذه البيانات ديال الحملة الانتخابية يعني بشكل مفصل، وإذا لم يقوم وكيل لائحة أو حزب معين يوجه له الرئيس الأول للمجلس على الحسابات يعني إعذار أو تنبيه بشأن وضع هذه الوثائق يعني في المنصة الإلكترونية كمرحلة أولى ثم بشكل يعني تقليدي أو ورقي كمرحلة ثانية. قد يطرح تساؤل يعني في حالة يعني رفض يعني مترشح أو حزب سياسي أو وكيل لائحة يعني هناك مجموعة من العقوبات التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس النواب، من بينها مثلا المنع ديال هذا الشخص يعني من الترشح يعني لولايتين انتدابيتين بمعنى 10 سنين. هذا يعني جميع الأحزاب السياسية أو جميع المترشحين ما يقدروش يغامروا، ولكن الجديد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية القانون التنظيمي لمجلس النواب هو أنه أصبح عدم تبرير يعني أوجه صرف هذا المال العمومي الممنوح للأحزاب السياسية يعني بمثابة اختلاس للمال العام وتتم المحاسبة عليه وفق القوانين والأنظمة الجارية للعمل، بمعنى أنه التخوف يعني التخوف بأنه ما كاينش الرقابة يعني هذا التخوف غير مبرر. علاش؟ لأنه يعني لا السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولا المجلس على الحسابات ولا المجالس الجوية للحسابات، لأن ممكن أنها تلقى بدورها وتحيل الأمر على المجلس الأعلى للحسابات، بمعنى أنه يعني هناك واحد آليات للرقابة آليات صارمة، لأنه الأمر وصل معك إلى
1: الآن درجة. عرفنا جهازين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، هل هناك من متدخلين آخرين في المراقبة والتشديد على هذا الأمر الأستاذ محمد الغالي؟ وفي سؤال ثاني أرجو منك أن تجيبني عنه، هو المعيار الذي تستفيد به على أي أساس تستفيد أو يتقسيم هذه الأموال على الأحزاب السياسية؟ تفضل أستاذ محمد الغالي.
3: على أي ممكن نرجعوا للقانون التنظيمي اللي كينظم لنا المسألة ديال التمويل ديال الحملات الانتخابية أو تمويل الأحزاب السياسية؟ فالمعيار هو نتائج هذه الانتخابات ثم كذلك حتى المرسوم، لأنه بطبيعة الحال كيكون هناك واحد تقدير جزافي، على تنقول واحد الحصة جزافية اللي كتعطى لجميع الأحزاب السياسية، ولكن كذلك لابد من مفاضلة، هذه المفاضلة كتكون بناء على ما يتقدم به ما يحصل عليه كل حزب سياسي. مثلا راكين أحزاب سياسية اللي ما كتغطيش جميع الدوائر الانتخابية، وبالتالي ما يمكنش أننا نقدو جميع هاد الأحزاب مع حزب ربما اللي كيغطي غير 20 دائرة انتخابية، لأنه خصنا نعرفوا الآن مع نمط الاقتراع باللائحة فالعدد ديال الدوائر ناقص تقريبا 91 دائرة انتخابية، ولكن كل دائرة انتخابية راه العدد ديال المرشحين اللي غادي يفوزوا بها، لأن كتكون هناك لوائح انتخابية راه من 2 حتى 6، بمعنى كاين لائحة انتخابية اللي فيها 6 ديال المرشحين. ومني كنرجعوا المرسوم اللي كيحدد سقف المصاريف الانتخابية، لأن هذا التحديد ديال سقف ديال المصاريف الانتخابية كذلك في هذه المسألة ديال التوازن ما بين مختلف الأحزاب، بمعنى مثل ما أن الدولة تحدد هذا المعيار ديال عدد الأصوات المحصلة عليها كقاعدة أساسية للتوزيع. وكذلك
1: هل توزيع الأموال يتم وفقا على مثلا في نصيب عالي جدا يمنح لحزب على حسب الأصوات التي يحصل عليها؟ لأنه يعني في بعض الأحزاب التي تكون لها يعني يرى أن وراءها لديها مال كبير جدا وحاضرة بقوة، وأحزاب أخرى يعني تكاد تكون فقيرة جدا، مستوى دعايتها متواضع جدا، حضورها باهت. فعلى أي أساس يتم؟
3: هو أستاذ هاد الطرح اللي كطرحي عنده علاقة بطبيعة النظام الدستوري والسياسي. راه كاينه دول اللي فيها غير حزبين اللي بارزين، الولايات المتحدة الأمريكية راه فيها الحزب الجمهوري والديمقراطي، راه يستأثران بكل شيء. إسبانيا حتى تقريبا هذه واحد 6 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين كان حزبين، حزب الاشتراكي وحزب الشعب، والأحزاب الأخرى كانت تايا كنقولوا الآن كاين تحولات وتطورات عميقة. هذيك الأحزاب اللي كانت صغيرة راه ولات كبرات، ولات كتحكم في توازنات سياسية. إذن دائما وكاين اللي تيقول لك لا راه عاوتاني إلا بدينا تندعموا الأحزاب الصغيرة بزاف راه كنشجعوا البلقانة السياسية، ومين كنشجعوا البلقانة هذا راه تيأثر على التوازن السياسي داخل البرلمان، لأنه عوض باش أننا نشكلوا واحد الحكومة منسجمة اللي فيها واحد الأغلبية ديال حزبين ولا ثلاثة الأحزاب، راه كتكون واحد الحكومة اللي هي مبلقانة. غادي إلا بغينا نديروا الأغلبية خصنا 7 أو 8 ديال الأحزاب. ولاحظنا التجربة المغربية، عندنا راه عندنا تجربة أننا الانتخابات ديال 14 نوفمبر 1997 راه تقريبا كانت عطاتنا واحد 14 ولا 16 حزب اللي دخلت البرلمان. وفاش جينا نشكلوا الحكومة شكلنا الحكومة تقريبا ديك الساعة من 8 ديال الأحزاب السياسية. هذا ما كانش سهل، لأن الحزب الأغلبي كان حصل على نسبة ديال 16% إلى 17% ديال الأصوات ديال المقاعد اللي كان هو آنذاك هو حزب الاتحاد الاشتراكي، ثم كذلك تحالف مع حزب استقلال تا هو اللي كانت عنده شي 15%، ثم كذلك مع البي بي اس اللي كانت عنده تا هو واحد النسبة ديال 7 أو 8%. بمعنى أنه إلا جمعنا ديك الساعة كنا كنهضروا على الكتلة الديمقراطية، فهذاك النقاش اللي كان ديال التناوب والكتلة الديمقراطية والوفاق، راه الأحزاب ديال الكتلة الديمقراطية ما قدرتش تشكل أغلبية. علاش؟ لأنه كان واحد التشجيع ديال الأحزاب الصغرى، وأننا نعيش واحد المرحلة سياسية بطبيعة الحال اللي من بعد غادي يتلوها واحد انتقال اللي هو سياسي، اللي من خلاله نحاولوا باش نكرسوا واحد القواعد جديدة ديال انتقال ديمقراطي سليس اللي غادي يساعدنا باش نكرسوا مؤسسات سياسية حاضنة ومستقبلة للجميع. وبالتالي أنا هذا السؤال المهم اللي طرحتي الأخت فرحانة، احنا دائما نقرا من زاويتين او 4 زوايا. ما هي الفرص؟ ما هي المخاطر؟ ما هي نقاط القوه؟ وما هي نقاط الضعف؟ اذن الا بغينا نهضروا شنو هي الفرص الا درنا التوزيع ديال المصروفات ديال الدوله ديال الدعم ديال الدوله بناء على نتائج الانتخابات، اذن هنا تنكونوا غاديين في هذاك الاتجاه ديال اننا العقلانه ديال المشهد السياسي، وما تكونش عندنا البلقانه تفتت سياسي. إلا مشينا بمعيار آخر عددي أننا نقسمه على عدد الأحزاب المشاركة، تنظن هذا من جانب آخر فيه مخاطر. لماذا؟ لأننا سنضعف الأحزاب اللي عندها واحد التراكم وعندها واحد التاريخ وعندها واحد التجربة وعندها لأنه بعد الأحيان أشتي يكون أستاذة، لأن ديك الأحزاب الصغيرة منين كتغدى؟ كتغدى من دوك الغاضبين، ورا غادي نلاحظوا هادشي في الانتخابات، كتغدى من هادوك الغاضبين على ديك الأحزاب الكبيرة. علاش؟
1: كلاسيكية.
3: لأن هذاك الحزب السياسي الكبير ما قدرش يعطي الدسكية للجميع، ما قدرش أنه ربما في لحظة معينة يدبر هذاك لا تفاهم ولا لا توافق، وبالتالي هذاك الغاضب تيمشي لهذاك الحزب. وبالتالي واحد الجانب الآخر كاين اللي غيقرا اش غيقول لك، بأن هناك تشجيع لتشتيت وتقسيم الصف الحزبي اللي بطبيعة الحال الدستور الفصل السابع ديالو تأكد على أن الأحزاب خصها تكون أحزاب قوية صلبة مستدامة. وكذلك القانون التنظيمي 1929 اللي كيمشي في هذا الاتجاه وتأكد على المسألة ديال الدور ديال الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتعضيد وترسيخ الممارسة والخيار الديمقراطي اللي بطبيعة الحال تعتبر ركيزة من ركائز النظام الدستوري والسياسي المغربي. بالتالي
1: أكيد.
3: فالقراءة
1: وهذا الديمقراطية التي طبعا عمودها الفقري هي الأحزاب السياسية لأن تبقى دورها مهم جدا في بنائها. اليوم نتحدث عن هذا الدعم المالي أستاذي، وفي شروحاتك تبين أنه التقسيمات يعني لها يعني أوجه متعددة أو توزيع هذا المال، لكن اللي هم المواطن البسيط دائما، وبالعودة للمواطن حتى يشارك بكثافة في الاستحقاقات القادمة، لأنه بناء الديمقراطية هذه هي بوابته الرئيسية، وأيضا تحمل المسؤوليات. يعني اليوم يا أستاذي الكريم الأستاذ عبد الغني السرار، في بعض الأحيان كان دائما نقوله بأنه هذا الحزب عنده فلوس وهذا الحزب ما عندوش فلوس، ونتساءل من أين مصدر الأموال. الأموال كلها من الدعم العمومي التي يحصل عليها الحزب.
4: نعم، هو أن الدعم العمومي قد يختلف يعني من حزب إلى آخر، ولكن يعني القاسم المشترك أو المبدأ هو أن الدولة يعني تدعم جميع.
1: أرجو أن لا تكون على مكبر صوت لأنه صوتك تبدل نوعا ما.
4: نعم الآن.
1: الآن أحسن. تفضل.
4: نعم، قلت بأنه الأحزاب السياسية يعني جميعها، جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية يعني تستفيد من الدعم العمومي ممنوع من الدولة. الآن الجديد هو أنه صدر واحد المرسوم يعني في 22 أبريل 2026، أشنو دارت به الدولة؟ يعني دارت به ما يسمى بالتسقيف المصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابية، وهذا التسقيف يعني انتقل من يعني كنا أمام 500,000 درهم، الآن أصبحنا أمام 600,000 درهم لكل مترشح أو مترشحة، يعني ماشي للائحة، يعني للمترشحين. اللائحة يقدر يكونوا فيها 4، يقدر يكونوا فيها 5، يقدر يكونوا فيها 6، لأن لائحة الترشيح يعني كتضمن واحد العدد ديال المترشحين والمترشحات يعني يساوي عدد المقاعد النيابية أو البرلمانية في الدائرة الانتخابية المعنية. طبيعة الحال قلنا بأنه كاين هذا التسقيف، وهذا التسقيف يعني هو الصالح حتى الأحزاب التي لا تتوفر على موارد إضافية. علاش؟ لأنه كيدير مبدأ ديال توازن ما بين جميع الأحزاب السياسية، بمعنى أن حتى الأحزاب الكبرى التي لها مثلا موارد يعني المالية يعني ربما لأن
1: المالية ديالها الخاصة، تمام،
4: الماليه الخاصه ديالها يعني عندها ماليه مرتفعه مقابل احزاب اللي عندها يعني الموارد الماليه ديالها ضعيفه، يعني كتكون يعني هاد المصاريف مسقفه، بمعنى انه هذاك الحزب ما يمكنش انه واخا كبير واخا عنده موارد ماليه ما يمكنش يصرف اكثر من هذا السقف اللي هو 600,000 درهم عن كل مترشح. مثلا الا كانت لائحه فيها 5 كنضربوا هذيك 600 في 5.
1: للاسف مخرج الحلقه يشير الى وجوب توقف النقاش في نقاط اخرى بودي أن نوضحها للمشاهدين ومواطنين في كل مكان، لكن واعدينهم إن شاء الله أننا سنعاود الحديث عن هذا الموضوع في الأيام القادمة، لأننا رهاننا جميعا هو الاستحقاقات القادمة وبناء ديمقراطية في مستوى تطلعات المملكة. الأساتذة الكرام الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنة، ممتنين دائما لشروحاتك القيمة. شكرا.
3: مرحبا الأستاذ فرحانة.
1: أهلا بك الأستاذ عبد الغني السرار أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، شكرا جزيلا.
3: أهلا وسهلا الأستاذ فرحانة،
1: وممتنة لكم دائما مستمعينا على حسن الوفاء. غدا تابعونا.
5: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابات 97.5 Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Medi 1.
6: 11h30 sur Medi 1, les titres des journaux de la mi-journée.
7: Bon. Bonjour à tous. Maroc-Haïti, c'est ce soir, troisième et dernier match des phases de poule pour les Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde. La première place du groupe est encore possible pour les Marocains, mais cela risque de se jouer au goal average. Aux États-Unis, en tout cas, les supporters des Lions sont déjà prêts. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'à Atlanta. Notre correspondant est allé à leur rencontre. Reportage à venir. Et pour marquer plus de buts justement, la sélection marocaine pourra compter sur Ismaël Saïbari, l'homme providentiel de cette équipe, buteur face au Brésil et à l'Écosse. Pourtant, l'attaquant a failli ne jamais pouvoir jouer au football. Hakim Tamim nous expliquera tout. La diplomatie se poursuit lentement mais sûrement entre Téhéran et Washington. De nouvelles négociations doivent avoir lieu la semaine prochaine. Parmi les sujets les plus sensibles, la question du programme nucléaire mais aussi celle du détroit d'Ormuz dont la gestion future reste encore floue. À Gaza, une nouvelle frappe israélienne a tué un enfant. Ce matin, une nouvelle victime alors que l'ONU dénonce la poursuite du génocide contre les Palestiniens par Israël. C'est l'objet d'un rapport des Nations Unies publié hier. Un rapport diffamant, dénonce Tel Aviv. Tanger accueille en ce moment le CGLU, le Congrès international du réseau Cité-Gouvernement Locaux Unis. Un enjeu est au cœur des discussions, l'intégration des métiers du soin dans les politiques publiques. Notre journaliste sur place nous en dira plus. Et les amateurs de culture ont veillé tard hier soir pour profiter pleinement de la nuit des musées à Casablanca, une cinquième édition organisée par la Fondation nationale des musées. La photographie était au programme cette année. Nous serons à Casablanca en fin de journal. Vous avez le programme, votre rendez-vous pour les journaux, c'est à 12h30. Rendez-vous d'ici là.
5: Medi 1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا غرب خط الخميسة السمارة، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي الأرجاء، مع احتمال نزول أمطار على الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 25 درجة بالدار البيضاء، 24 درجة بالصويرة، 29 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، و 32 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الشمال الشرقي والربع الشمالي الغربي من البلاد، وكذا في الجنوب الشرقي من تمن الراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الأوراس والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة، 29 درجة ببجاية ووهران، 32 درجة بعنابة، 34 درجة بقسنطينة، 38 درجة بغردايا وتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الثلثين الشماليين من البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء مع احتمال نزول أمطار رعدية على مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بالعاصمة، 32 درجة ببنين والمنستير، 31 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بتوزر، و36 درجة بقفصة.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026، المنتخب المغربي يستعد لمواجهة هايتي مساء اليوم في آخر مباريات المجموعة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثاني بأربع نقاط وراء منتخب البرازيل الذي يتصدر المجموعة في انتظار مواجهته مع منتخب سكوتلندا. الناخب الوطني محمد وهبي أكد أن الهدف هو الفوز على هايتي من أجل التأهل إلى الدور القادم، مع أمل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة للبقاء في نيوجيرسي، مشددا على الاستعداد لأي منافس في الدور الثاني والثلاثين، وليس هناك تركيز على منتخب بعينه. العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة التي تتواصل أشغالها

0: بمدينة طنجة، أكد فيها أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية، لا سيما مع نظيرتها الأفريقية، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي خيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية. حرب إيران. المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف الأسبوع المقبل بعد جولة أولى تم خلالها تشكيل 4 مجموعات عمل وتباين في المواقف بشأن مضيق هرمز والملف النووي وشروط الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. ألمانيا تدرس رفع سن التقاعد تدريجياً إلى ما بعد 67 عاماً وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريش ميريتس. مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت المغرب، 10 بالتوقيت العالمي الموحد. يواجه المنتخب المغربي منتخب هايتي في آخر لقاءات المجموعة الثالثة بعد تعادل أمام البرازيل في المباراة الأولى وفوز على اسكتلندا في المواجهة الثانية. من أتلانتا، تقرير موفد ميديا لتغطية المونديال، منصف عدي.
1: تسعون دقيقة تفصل المنتخب المغربي عن تعزيز حظوظه في العبور كمتصدر للمجموعة الثالثة حين يواجه منتخب هايتي في ختام دور المجموعات في مباراة بعنوان واحد لا مجال للخطأ. المنتخب المغربي يدخل اللقاء بأفضلية منطقية سواء على مستوى النتائج أو الانسجام داخل المجموعة، بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم وروح جماعية صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة. لكن الحسم لن يكون سهلا، فمنتخب هايتي رغم وضعيته أظهر قدرة على المناورة والاعتماد على التحولات السريعة، ما يفرض على الأسود يقظة تكتيكية عالية خاصة في الكرات المرتدة. الدعم الجماهيري حاضر بقوة والثقة كبيرة في قدرة العناصر الوطنية على فرض الإيقاع منذ البداية لتفادي أي سيناريو مفاجئ. هي إذن مباراة قد تلعب على تفاصيل صغيرة، تركيز، نجاعة وانضباط، مفاتيح يعرفها المنتخب المغربي جيدا ويأمل أن يترجمها فوق أرضية الميدان نحو خطوة جديدة في رحلة المونديال. منصف عدي لميديا، أتلانتا.
0: مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أكد في ندوة صحفية مساء أمس في أتلانتا أن الهدف هو الفوز على هايتي من أجل التأهل إلى الدور القادم، مشيرا إلى أن تصدر المجموعة على حساب البرازيل لن يكون بمثابة رسالة قوية للمنافسين، وقال: مستعدون لأي منافس، يمكن أن نواجه اليابان وفرنسا والأرجنتين، نحن جاهزون ويجب أن نكون كذلك، لن نركز على منتخب بعينه. نستمع لمحمد وهبي.
2: On sait très bien que c'est le troisième match de cette Coupe du Monde. On connaît le classement.
3: نعلم أنه اللقاء الثالث في كأس العالم هذه، نعلم ترتيبنا، نحن في المركز الثاني 4 نقاط ونتوفر على حظوظ كبيرة للتأهل، لكن ذلك ليس رسميا. الهدف إذن هو الفوز بالمباراة. إذا سألت هايتي وقلت لهم إنكم ودعتم البطولة وكيف تحضرون اللقاء، ستدرك أنهم رغم ذلك سيلعبون بحوافز كبيرة. إنه لقاء في كأس العالم، سيبحثون عن فوزهم الأول، عن أول نقاطهم، عن أول أهدافهم، لديهم أهداف واقعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنا. هو لقاء في كأس العالم، نريد أن نفوز وأن نتصدر، لذلك الحل الأنسب لبلوغ هذا الهدف هو الفوز بالمباراة، لأنه إذا فكرنا في شيء آخر غير الفوز قد نندم على ذلك. سمعت كثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف التي علينا تسجيلها، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار بداية، وبحسب السياق سننظر ماذا سيحدث. لن نغير شيئا، سنلعب بذات العزيمة وبذات الحوافز وبنفس الاحترام للخصم. قمنا بمتابعتهم منذ مدة، هم منتظرون.

0: أخب جيد جيد جدا، لقد أحرج خصميه في أول مبارتين، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، أن نلعب بمبادئنا وأن نكون حذرين من تحولاتهم، من كراتهم الثانية ومن عرضياتهم، لكن سنعمل على الفوز باللقاء. المجموعة كلها متحمسة، هذه مباريات كأس العالم، وصدقوني بأن لا أحد سيتخاذل.
1: عن رهانات هذا اللقاء الثالث والأخير في المجموعة الثالثة مساء اليوم أمام هايتي، وكيف تغير أداء المنتخب الوطني مع الناخب محمد وهب، لنستمع للمحلل الرياضي أسامة البراوي.
2: أول شيء هو البحث عن الانتصار، الانتصار سيكون معنويا، لا تهم الآن المركز الأول والمركز الثاني، لأن المنتخبين التي سنواجههما في المجموعة الأخرى قويين سواء هولندا أو اليابان، هذا لا تهم المركز، بل ما يهم هو أن نتحسن في الجانب الهجومي. يجب علينا أن نعمل على عملية إنهاء الهجمات، لو إذا كان هناك تحسن كبير في هذا الجانب في مباراة هايتي فستعطينا إشارات إيجابية على بقية المشوار المونديالي إن شاء الله.
1: في مدينة طنجة تتواصل أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة التي انطلقت رسميا نهار أمس، وقد وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في المؤتمر، أكد فيها أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية، ولا سيما مع نظيراتها الأفريقية، موضحا أن التحديات الراهنة تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية، بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية. وأكد الملك محمد السادس في رسالته أن الجهوية المتقدمة التي تم إرساء دعائمها في المغرب هي خيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات سكانه، مشيرا إلى أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. نستمع إلى طارق المدن الخبير في مجال التنمية المجالية، حوره يوسف النعماني.
3: يتضح أن الحكمة الترابية اليوم أصبحت في صلب المشروع الوطني للتنمية، ونبغي نذكر أن هذه الرسالة الملكية تندرج في إطار الاستمرارية مع خطاب العرش 2025 وخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية والتشريعية لسنة 2025. الحكمة الترابية لم تعد مجرد مسألة إدارية أو تنظيمية، بل هي أصبحت أداة أساسية اليوم لتحقيق العدالة المجالية، الحد من الفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية، تعزيز الثقة، وكنعرفوا شحال الثقة مهمة بين المواطن والمؤسسات. والتنمية الترابية ما بقاتش مسؤولية طرف واحد، اليوم هي ثمرة تعاون وتكامل بين الدولة والجماعة الترابية وحتى القطاع الخاص ومختلف الفاعلين حتى من المجتمع المدني. أبرزت أيضا هذه الرسالة الملكية الدور الاستراتيجي للجهة، الجهة كفضاء للتخطيط لتعبئة الاستثمار، فضاء لتحقيق التقائية السياسة العمومية ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية والبيئية اللي كيعرفوها الجهات. هي دعوة للجيل الجديد من الحكمة الترابية التي تقوم على القرب وعلى المشاركة، على النجاعة، على تحقيق النتائج. تنظن أن التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة غادي يكون هو تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين استغلال الموارد وتهيئة اللي كنسميهم أنا شروط النجاح من خلال تأهيل الموارد البشرية، موارد البشرية المحلية، ترسيخ الثقة اللي هضرت عليها مهمة بزاف، وتشجيع المشاركة المواطنة. المواطن خصو يلقى بلاصته وراحته في هذه الحكمة المحلية، ولا محالة من هذه الحاجة.
1: أعلن بنك المغرب أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%، مؤكدا أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مجددا رفض الولايات المتحدة لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، ما يشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين البلدين إلى جانب البرنامج النووي الإيراني وشروط الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. وجاءت تصريحات روبيو بعد وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين.

0: بحرين والكويت. وأعلن إيران وسلطنة عمان أمس أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها لمسقط وفد إيراني بقيادة كبير المفاوضين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. المحادثة الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل بعد جولة أولى تم خلالها تشكيل 4 مجموعات عمل. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
1: هناك الكثير من الصعوبات وهناك نقاط خلاف أساسية ما بين الطرفين. مضيق هرمز ربما هي النقطة الأهم من حيث المبدأ. أعتقد بأن إيران سوف تمسك بهذه الورقة سواء قبل الوصول إلى اتفاق أو بعد الوصول إلى اتفاق، باعتبار أن هذه هي الورقة التي استطاعت إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم تنازلات جمة سواء في مذكرة التفاهم أو حاليا في المفاوضات. طبعا هناك كثير من الخلافات فيما يتعلق بالملف النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمرونة كافية ويمكن أن تقدم تنازلات على الأقل في مذكرة التفاهم. كل القراءات السياسية حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة فيما يتعلق برفع تجميد الأرصدة الإيرانية، بإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وكذلك السماح بتصدير النفط الإيراني بمقابل تعهد من قبل الجانب الإيراني بعد امتلاك أسلحة نووية. وبذلك أعتقد بأن بالرغم من الصعوبات وبالرغم من التصريحات المتناقضة وبالرغم من المواقف المتباينة، إلا أن الولايات المتحدة تريد الوصول إلى اتفاق، وبالتأكيد الجانب الإيراني أيضا يذهب في هذا الاتجاه وإن كان يريد أن يحقق أكبر مكاسب، ومنها محاولة الإمساك بمضيق هرمز والتمسك بهذه الورقة حتى اللحظة الأخيرة.
0: مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى أمس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 قرارا رمزيا غير ملزم يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران. وانتقد الرئيس دونالد ترامب هذا القرار الذي لن يحتاج الرئيس حتى إلى استخدام حق النقد ضده، معتبرا أنه سيء وبلا معنى. تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ترك عشرات الآلاف بدون كهرباء وانعكس ارتفاعا في مبيعات أجهزة التكييف في قارة غير مجهزة للتعامل مع هذا القيد الحارق. ومن المتوقع أن تطال مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا، معظمهم في فرنسا وإسبانيا. بموجب حزمة توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريش ميريتز، تعتزم ألمانيا رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي. وتواجه ألمانيا كغيرها من الاقتصادات الصناعية مشكلة شيخوخة السكان، وشكلت العام الماضي لجنة خبراء لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد، وقدمت اللجنة نتائجها نهار أمس مشيرة إلى ضرورة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع ورفعه تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
2: توصيات تدعو إلى رفع سن التقاعد تدريجياً إلى ما بعد 67 عاماً وإلغاء التقاعد المبكر عند سن 63، هكذا تريد ألمانيا إصلاح نظام التقاعد. المستشار الألماني فريدريش ميرتز دافع عن الخطوة في مؤتمر صحفي.
3: إن النظام الذي اقترحتموه والحزمة التي قدمتموها يحققان هدفين أساسيين: الحفاظ على أمن واستقرار المعاشات التقاعدية وتوزيع الأعباء بصورة عادلة بين جميع الفئات الاجتماعية وبين مختلف الأجيال.
2: وتواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية متزايدة مع ارتفاع أعداد كبار السن وتراجع نسبة السكان في سن العمل، لكن هذه الخطط واجهت انتقادات من المعارضة ومن النقابات العمالية. الانقسامات حول الإصلاح سرعان ما ظهرت أيضا في الشارع الألماني.
4: يجب مراعاة طبيعة المهنة التي يمارسها الشخص، فقد كنت أعمل في مجال رعاية المسنين، ولو طلب مني الاستمرار في هذا العمل حتى سن 70 لكان ذلك مستحيلا بالنسبة لي.

0: أعتقد أنه ينبغي خفض سن التقاعد بشكل عام، فمن غير العدل أن يطلب من الجيل الأصغر العمل لفترات أطول بينما يعمل الجيل الأكبر لفترات أقصر.
1: ويبقى تنفيذ الإصلاحات مرهونا بمناقشاتها والتصويت عليها داخل البرلمان الألماني خلال الأشهر المقبلة، وسط جدل سياسي حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. عبد الرحمن عمار، ميديان، برلين.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: ليلى، اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلا شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
4: ياك مع مصرف المغرب، الموافقة النهائية في يومين والفلوس توجدوا في جوج سيمانات، وراه يلا نجمع حوايج الدراري.
3: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازة؟
4: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك، دار دارك في أول خطوة. الموافقة النهائية في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
5: مصرف المغرب، أنتم أولويتنا.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. مرت 10 سنوات على الاستفتاء التاريخي الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في خطوة أنهت أكثر من 4 عقود من العضوية الأوروبية، وعندما صوت ما يقارب من 52% من الناخبين في 23 من يونيو عام 2016 لصالح البريكسيت، انقسم الخبراء بين من حذر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد ومن رأى أن التحرر من القواعد الأوروبية سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية وتجارية جديدة. وبعد عقد كامل أصبح من الممكن قياس النتائج الفعلية، وتظهر معظم الدراسات الاقتصادية الصادرة هذا العام أن بريطانيا لم تشهد الانهيار الاقتصادي الذي توقعه بعض المعارضين، لكنها في المقابل لم تحقق المكاسب الاقتصادية الكثيرة التي وعد بها مؤيدو الخروج. وفي تقرير لصحيفة الجارديان كيف تغيرت نظرة الاتحاد الأوروبي إلى خروج بريطانيا، أشار إلى أنه لم يؤدي إلى انهيار التكتل كما كان يتوقع بعض المؤيدين للخروج، بل تحول إلى تحذير دفع دول أخرى إلى التمسك بالعضوية أو السعي للانضمام. للحديث في الموضوع نستضيف محمد أبو العينين، خبير الشؤون البريطانية من لندن. مرحبا أستاذ محمد أبو العينين.
8: أهلا وسهلا، كل التحية ليك والجمهورك الكريم. أهلا وسهلا
2: أستاذ محمد. إذن بعد مرور 10 سنوات على تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، لا تزال تداعيات البريكس تلقي بظلالها على الاقتصاد والسياسة في المملكة المتحدة وسط جدل مستمر حول ما إذا كانت الوعود التي رافقت حملة الخروج قد تحققت بالفعل.
8: شوف، خليني أقول لك إنه حالة الانقسام هي تعبير مباشر عن الحالة التصويتية التي تم من خلالها عمليات الخروج، وبالتالي نحن أمام حالة انقسام عبر عنها التصويت. 52% صوتوا لصالح الخروج، في حين بقى 48% من المصوتين يرفضون أو يطالبون ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. كل هذا انعكس بكل تأكيد على قدرة الحكومات البريطانية المتعاقبة التي استقال فيها 7 وزراء على التعاطي مع ما نسميه تداعيات أو تسوية ما يمكن أن نسميه ما نتج عن البريكزيت من سياسات، وبالتالي أفرز أيضا حالة اضطراب. أيضا الوعود التي أفرز فيها أنصار الخروج والتي ربما تضمنت وعود بعيدة المنال لا علاقة لها بالظرف الدولي الذي تغير.

0: نتيجه مجموعه من المستجدات، سواء كان على مستوى فيروس كورونا وما افرزه من تاثير على سلاسل الامداد والعلاقات التجاريه بين الدول. اضف الى هذا الى ما نتج عن الحرب الاوكرانيه او الحرب الروسيه في اوكرانيا، والتي ايضا نتج عنها خلل كبير في قضايا التوزيع. اذا نحن امام معضلات سياسيه من ناحيه هشاشة رئاسة الوزراء في بريطانيا، والذي نتج عن عدم قدرة على علاج تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضاع اقتصادية أرجعت الاقتصاد البريطاني 6% ما كان مأمونا له في هذه الفترة. نحن أمام تداعيات اقتصادية وسياسية، وما زال مجتمع الأعمال في بريطانيا والبزنس يرى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان أو وفر فرص واعدة للاقتصاد البريطاني، ويقصد بذلك التخلص من قواعد ما يطلق عليه التنظيم والبيروقراطية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي.
1: أستاذ محمد، بعد 10 سنوات كيف أعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي تشكيل الاقتصاد البريطاني؟
0: بكل تأكيد هناك ما يمكن أن نسميه فرص وتت على الاقتصاد البريطاني، وبالتالي كان هناك تراجع عن ما يمكن أن نسميه القدرة على النمو بنسبة 6%، بمعنى أنه حصل تراجع. لو لم يكن هناك بريكزيت كانت التوقعات تصل إلى ما يزيد عن 6%. أضف إلى هذا أنه كثير من القواعد أيضا التي لم يتم التخلص منها بشكل كامل نظرا لتجذر الفترة الطويلة التي بقت فيها أوروبا، بقت فيها المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، وأفرزت أيضا مجموعة متشابكة من القواعد الناظمة التي ربطت بريطانيا بالسوق الأوروبية، وبالتالي كبلت من قدرة البريطانيين والمملكة المتحدة على إبرام اتفاقيات تجارية واسعة، إضافة إلى ما أشرت إليه فيما يتعلق بتداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: أستاذ محمد، أحد أبرز المتغيرات خلال السنوات الأخيرة يتمثل في تبدل المزاج الشعبي تجاه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. استطلاعات الرأي التي نشرت مع اقتراب الذكرى 10 للاستفتاء أظهرت أن نسبة الموالين للانضمام باتت تتجاوز نصف الناخبين، بينما تراجعت نسبة الرافضين.
0: خلينا نأكد على يعني مجموعة من الثوابت والمتغيرات. الثابت أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولن تعود إلى الاتحاد الأوروبي مثلما كانت في السابق. المتغير هو ما يمكن أن نسميه شكل هذا الخروج، طبيعة العلاقات التي تربط المملكة المتحدة وحركة التجارة فيها بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو جوار جغرافي واقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن الابتعاد عنه، وبالتالي حصل تغير في المزاج الشعبي نتيجة أولا الإفراط في الوعود التي قدمت للناس بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة سانحة للإطلاق وللثراء ومما إلى ذلك، ولكنها كانت وعود إلى حد كبير غير واقعية، لأنه ترتب على الأحداث التي تلت ما بعد الخروج مجموعة من المستجدات والوقائع التي تسببت مثلا في نقص الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني، التي تسببت مثلا في ضعف ما يمكن أن نسميه الإنتاجية في بريطانيا نتيجة أنه عدد كبير من المهاجرين الذين كانوا يأتوا أو العمالة المهاجرة التي كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي لم تعد موجودة. كذلك الفرص التي تم الحديث عنها بإبرام اتفاقيات جديدة، كل الدول صيبت بحالة من حالات شبه البحث عن وسائل للحصول على السلع وسلاسل الإمداد وما إلى ذلك، فأثر بالتالي على النتائج التي أفرزها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتسبب بطبيعة الحال في المشرعات الديمقراطية. لا يوجد خيارات نهائية، الخيارات متغيرة، الخيارات يعاد النظر فيها مرة أخرى كلما عنت الفرصة إلى ذلك.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو العينين، كنت مباشرة معنا من لندن.
0: أهلا وسهلا.

0: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.
1: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
2: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
1: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسهل الموجز من أوروبا، حيث تستمر موجة الحر الشديد اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 38 درجة بفرنسا، ما ترك عشرات الآلاف من المنازل دون كهرباء. الوضع ساهم في ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف بشكل كبير في قارة غير معتادة على التعامل مع هذا القيد الحارق. وفي فرنسا أيضا دمر نحو 100 هكتار من المساحة الغابوية جراء حريقين اندلعا بإقليم لوإيغارون جنوب غرب فرنسا، الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب السلطات المحلية. اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة للولايات المتحدة بحسب تعبيرها، مضيفا أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها بحسب قولها. جاء ذلك في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الخليج تهدف إلى طمأنة حلفاء بلادها. من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا اليوم إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحصل دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية. اقتصاديا، انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا إلى ما دون 75 دولارا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، مع تفاعل الأسواق إيجابيا مع استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة مسلحين اثنين من حزب الله في جنوب البلاد، قال إنهما شكلا تهديدا لقواته، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. سياسيا، تستأنف عشية اليوم الجلسة الثانية من خامس جولة محادثات تستضيفها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإقرار اتفاق سلام بين الجانبين. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. وينطوي هذا الفيروس على سلالة نادرة منه تعرف باسم بوندو بوغيو، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد إلى الآن. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 2:04 بعد لحظات، تتابعون برنامج الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري. إلى اللقاء.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. 100 يوم من الحرب الأمريكية الإيرانية، واحدة من أكثر الحروب كلفة في القرن 21، وصراع قد يتجاوز وفق تقديرات $1 تريليون. فمن سيدفع هذه الفاتورة؟ الدول المتحاربة أم الاقتصاد العالمي أم الشعوب التي ستواجه تداعيات لسنوات طويلة؟
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: بعد 100 يوم فقط من الحرب الأمريكية الإيرانية، لم تعد التداعيات مقتصرة على الشرق الأوسط، امتدت إلى أسواق النفط العالمية، سلاسل الإمداد والميزانيات العسكرية، وحتى جيوب المستهلك حول العالم. أرقام تتحدث عن تعطل ربع إمدادات النفط العالمية، ومليارات الدولارات من الإنفاق العسكري، واستنزاف غير مسبوق للترسانة الاستراتيجية، فيما تشير تقديرات إلى أن الكلفة النهائية للصراع قد تتجاوز $1 تريليون. فهل نحن أمام واحدة من أكثر الحروب كلفة في القرن 21؟ وكيف يعيد هذا الصراع رسم معادلات الطاقة والأمن والاقتصاد العالمي؟ ومن سيدفع الثمن الحقيقي لهذه الفاتورة الضخمة؟ هذه الأسئلة يجيبون عنها اليوم الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، وسعيد أسعد دائما باستضافتك المتميزة.
0: أشكرك أستاذ ساري. إذن نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية وكلفة هذه الحرب بعد تقريبا 100 يوم على هذا الصراع أولا، ويعني التقديرات بدأت تتحدث عن أرقام وكلفة هذه الحرب، أكثر من 1 مليار برميل نفط عالق، 55 دولة اتخذت إجراءات طوارئ، والتكلفة لا زالت يعني لم تحسم. هل نحن أمام واحدة من أكثر الحروب كلفة في القرن 21؟
2: نعم أستاذة أسماء، هذه من بين الحروب التي يعني لم تستنزف فقط الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران، ولكن لاحظنا بأنه كانت لها مجموعة من التبعات والتداعيات على مجموعة من الدول. ولا أخفيك أنا كنت من بين الذين يعني تابعوا مجموعة من الاقتصادات التي تأثرت بشكل كبير. نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن يعني دول صاعدة يعني تحقق نسب نمو كبيرة مثل الهند، كيف أنه تراجعات كبيرة، معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 8%، يعني حتى الروبية كيف أنها انخفضت بشكل كبير. ناهيك على دول داخل الاتحاد الأوروبي التي عانت بشكل كبير، نتحدث عن اليونان، نتحدث عن فرنسا، ألمانيا. إذا اليوم قبل يعني أريد أن أقول لك بأنه حتى نسب النمو على المستوى العالمي كيف تم خفضها بتقريبا 1%، كيف أنه اليوم نتحدث عن معدل تضخم على المستوى العالمي بعدما كانت في حدود تقريبا نتحدث عن 3.5%، اليوم نتحدث عن أكثر من 4%. يعني اليوم يعني نقول بأنه هذه الحرب نتيجة يعني التداعيات، خاصة في المجال الطاقي النفط، كيف أنها كانت الخسائر كبيرة. وهنا اسمحي لي يعني

0: يجب أن نشير إلى نقطة جد مهمة. نحن يعني كنا لن أقول كنا واهمين عندما كنا نتحدث بأنه يعني يمكن أن يتم تعويض النفط بالطاقة المتجددة في أفق مثلا 2050، ولكن على ما يبدو اليوم بأنه حاجتنا إلى الطاقات الأحفورية يعني كبيرة وكبيرة جدا، والدليل على ذلك بأنه الاقتصادات على المستوى العالمي تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار النفط.
1: طيب طيب إذا سمحت أستاذ ساريغ، يعني قبل أن نتحدث عن هذا يعني العامل أو هذا هذه التوقعات بشأن تسريع التحول نحو مصادر الطاقة وكلفة يعني هذه الحروب، هل هناك يعني إلى الآن تقديرات تقيس بها المؤسسات المالية الدولية الخسائر غير المرئية للحروب مثل تراجع الاستثمارات، الثقة والأسواق، أم لا تزال التقديرات ستحسم فيما بعد برأيك؟
0: أظن بأنه التقديرات سوف تحسم فيما بعد، ولكن كانت لدينا مجموعة من الأرقام لمجموعة من الدول، لأنه لاحظنا بأنه كيف اقتصادات على المستوى العالمي كيف أنها يعني تراجعت. عندما قلت لك بأنه اليوم مثلا لاحظنا كيف أنه الهند كيف أنه ارتفعت يعني معدل التضخم من 3.9% في مارس إلى 8.3% في شهر أبريل، كيف أنه اليوم كانت أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 32% والديزل بنسبة 25%. إضافة إلى هذا يعني لاحظنا كيف أنه هناك العملة الروبية كيف أنها يعني انخفضت بشكل كبير، وكل يعني دولار يعادل 97 روبية. هذا رقم يعني أنه لماذا يعني أتحدث عن الهند؟ لأن الهند دائما يعني لاحظنا بأنه يعني معدلات النمو التي أصبحت تسجلها أكثر من 6%، يعني من بين الاقتصادات النشيطة جدا. المسألة الثانية هو أنه قطاع الخدمات ليس القطاع الصناعي، قطاع الخدمات هو من يشكل عمود الاقتصاد بالنسبة للهند، يعني أكثر من 56%. المجال الصناعي الذي يعني يستهلك النفط يعني تقريبا 29%. هذا إضافة إلى حتى يعني الفاتورة، إذا تحدثنا بأنه حتى الصين يعني تأثرت بشكل كبير، لأنه كانت يعني التوقعات في حدود يعني أكثر من 5%، اليوم يتم الحديث على أنه سوف يكون تقريبا 4%. نفس الشيء لاحظناه بالنسبة حتى للولايات المتحدة الأمريكية كيف أنه اقتصادها تأثر بشكل كبير، ولا ننسى بأنه الفاتورة الكبيرة أظن بأنه من يتحملها هي دول الخليج، لأنه التقديرات اليوم تتحدث على أنه نسبة خسارات وصلت إلى 194 مليار دولار. هذا يعني اليوم أقول لك بأنه إذا كنا سوف نحصي الخسائر على المستوى العالمي فهي كبيرة، وحتى التداعيات اليوم حتى ولو انتهت الحرب يجب الإشارة بأنه التداعيات سوف تمتد ليس لشهور ولكن ربما لسنوات. عندما نتحدث حتى عن الاتحاد الأوروبي، إذا سمحت لي أستاذة أسماء، بأنه اقتصادات مثلا كالاقتصاد الإيطالي، كالاقتصاد اليوناني، يعني كرواتي، هادو يعني حققوا نسب يعني تراجع كبير على مستوى معدلات النمو، على مستوى ارتفاع معدلات التضخم. يكفي فقط أن نقول بأنه الاتحاد الأوروبي انتقلت معدل يعني التضخم من 2.9% اليوم نتحدث على أكثر من 3.5%. ماذا تريدين أن أضيف لك أستاذة أسماء من حيث الخسائر على المستوى العالمي؟ لأنه اليوم إذا
1: نضيف إليها ما أشرت قبل قليل المشهد الطاقي العالمي اليوم وكيف يبدو وإلى أي حد كشفت هذه الممرات البحرية اليوم، كشفت هشاشة النظام الطاقي أستاذ ساري، رغم عقود من الحديث عن تنويع مصادر الطاقة اليوم، هل ستدفع هذه الحرب العالم فعلا إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، أم أنها ستؤدي إلى موجة جديدة أيضا من الاستثمارات في النفط والغاز التقليديين؟
0: هو إذا سمحت لي أستاذة أسماء، يعني قبل ثلاث سنوات بالضبط كنا نتحدث على أنه اليوم مجموعة من الشركات في المجال النفط، يعني كيف أنها حولت الأرباح نحو مجالين، نحو سوق المال يعني سوق الأسهم، ونحو الطاقات المتجددة. إذا اليوم يعني بصراحة، وأنه حتى يعني الشركات الكبرى التي تعمل في المجال النفط أنها حولت استثمارتها إلى هذين المجالين، أنه هناك توجه. ولكن للأسف اليوم نتحدث عن يعني توجه نحو الطاقات المتجددة. ولكن
1: لماذا للأسف؟
0: للأسف لأنه لحدود الساعة مجهودة تظهر بأنها كبيرة، ولكن الأثر ليس بالكبير للأسف. لماذا؟ لماذا أقول للأسف؟ لأنه اليوم كنا يعني نتوقع بأنه الاتجاه نحو الطاقات المتجددة سوف يعفينا من يعني الاحتياج أكبر للطاقات الأحفورية. ولكن لا أخفيك القول أستاذ أسماء بأنني أنا من بين الذين يعني في صدمة الآن. كنت أتوقع بأنه بهذه المجهودات التي تبذل على المستوى العالمي، اليوم نتحدث عن توجهات نحو يعني استعمال السيارات الكهربائية التي تعتمد على الطاقات النظيفة في أفق سنة 2032 بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولكن لحدود الساعة رغم هذه المجهودات التي نتحدث عنها، ولكن الأثر لا زال ضعيفا. والدليل على ذلك بأننا اليوم عندما تم الإعلان عن الحرب، لاحظي معي بأنه أوتوماتيكيا الكل الإعلام على المستوى العالمي، المحللين على المستوى العالمي على ماذا يتحدثون؟ يتحدثون على مسألتين مهمتين، أنه اليوم يعني مضيق هرمز ويعني تأثيره على المبادلات التجارية بنسبة 25% يعني من مرور براميل النفط، كذلك على المستوى الغاز تقريبا بنسبة 20%. بدأنا نتحدث عن يعني الطاقات الغير نظيفة هي التي لها الأثر اليوم على الاقتصاد. ولكن لحدود الساعة، وهذا لماذا أتأسف، هل لاحظتي معي بأننا قلنا بأنه الطاقات المتجددة ساهمت بشكل أو بآخر، حتى أنه اليوم عندما نقوم يعني بالاستشراف للمستقبل، من بين التوصيات التي نوصي بها بأنه اليوم العالم يجب أن يتوجه إلى الطاقات المتجددة، ونتحدث عن طاقة الشمسية والريحية وكذلك الهيدروجين الأخضر. ولكن على أرض الواقع، لنكون واقعيين، لنكون يعني موضوعيين في تحليلنا، اليوم لنا إشكالات يعني عديدة في هذا المجال. والدليل على ذلك بأنه أسعار النفط هي من تحكمت، أقول أسعار النفط وتغييرها وارتفاعها وكذلك انخفاضها هي من تحكمت اليوم يعني بشكل كبير في اقتصادات العالم. أكثر من هذا، وهذا يعني من بين الملاحظات التي يجب أن نسجلها. إذا كنا سوف نتحدث عن هذه الحرب التي اليوم لحدود الساعة يعني نتحدث عن 113 مليار دولار يعني التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كل يوم يعني بتكلفة تقريبا مليار دولار. ولكن يعني اسمحي لي أن أقول لك بأنه كانت هناك حرب كلامية أو حرب إعلامية من ساهمت في الارتفاع أو انخفاض أسعار البترول. عندما كان يتم الحديث على فتح يعني مضيق هرمز كيف أنه تنخفض الأسعار، عندما يتم يعني القول بأنه سوف يكون هناك يعني غلق لمضيق هرمز كيف أنها ترتفع الأسعار، إذا كان يعني حتى اليوم الاقتصاد أو الارتفاع الأسعار انخفاضها لم يكن يخضع لأسباب موضوعية لم يعني يخضع لهذه المسألة، ولكن لاحظنا بأنه كان يخضع للمزاج على المستوى العالمي، كان يخضع كذلك للمزاج يعني الإعلامي. إذا اليوم في دراستنا لما يقع في التأثيرات، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بأنه لم تكن هناك حرب عسكرية فقط، ولكن كانت هناك حرب إعلامية
1: وهذا
0: كبيرة
1: في جميع أيضا المستوى. الحرب النفسية طبعا، ويعني اقتصاد التأثير طبعا. أستاذ ساري، هذا جانب آخر، بما أنك تحدثت عن الولايات المتحدة وموقعها اليوم في هذه الحرب، ما حدود قدرة الإدارة الأمريكية اليوم على تمويل حروب طويلة انطلاقا من هذه التجربة، خصوصا وأن اليوم البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية كل

0: حرب إيران. ماذا يعني هذا الطلب وهذه الخطوة بعد كل هذه الخسائر وبعد كل هذه التداعيات التي لا تزال متواصلة؟
1: أولا يعني إذا لاحظت معي بأنه طلب البنتاغون اليوم يعني من الكونغرس برفع يعني طلب 80 مليار دولار إضافية، يعني ربما كان هذا يعني ربما من لن أقول من بين المفاجآت، ولكن دليل على أنه هذه الحرب يعني كانت لها نفقات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنها أنفقت يعني بشكل كبير، لأنه اليوم نتحدث هذا سوف يرفع من الكلفة الإجمالية إلى أكثر من 113 مليار دولار منذ بداية العمليات في فبراير من 2026. هذا الإنفاق اليومي كما قلت لك سابقا يعني أنه بلغ قرابة مليار دولار يوميا، وكان تخصيص يعني ما يقارب، وهذا جد مهم، أنه تخصيص ما يقارب 29 مليار دولار للذخائر لوحدها. هذا الطلب يعني أظن بأنه يعني يشكل يعني أثار جدلا سياسيا، ما دامت هناك خسائر، ما دامت هناك تكلفة، لماذا هذه الحرب؟ خاصة لنكون صريحين، من الذي استفاد اليوم من هذه الحرب؟ الذي استفاد اليوم من هذه الحرب هي إيران بشكل كبير، لأنه اليوم هناك يعني رفع الحظر عن عن عن عن تصدير النفط الإيراني لمدة شهرين، كذلك أنه عشرات المليار الدولارات يعني من أصول مجمدة تم يعني فكها. إذا اليوم يعني حتى أن هناك مسألة أخرى بأنه يعني لاحظنا ربما أنه إيران اليوم تسعى إلى مكتسبات جديدة من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز. نحن اليوم أمام يعني واقع ربما أنه من خسر بشكل كبير بالنسبة لي دول الخليج بدرجة كبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى بأنه إذا قمنا اليوم نتحدث عن 100 يوم من هذه الحرب، 100 يوم من هذه الحرب، يعني لاحظنا بأنه المواجهات المباشرة لم تتعدى 39 يوما، يعني أنه 40% من إجمالي الأيام التي نتحدث عنها. كذلك اليوم نلاحظ بأنه يعني كان هناك حصار بحري للموانئ الإيرانية لتقريبا مدة 56 يوما، وهذا كان السبب لأنه تعطلت 25% من إمدادات النفط العالمي، وكذلك 20% من تجارة الغاز. ولكن نلاحظ بأنه اليوم هذا السيناريو اليوم هناك دائما ترقب، وكانت لي مناسبة قلت لك فيها أستاذة أسماء، ولازلت أكرر نفس القول، لأنه منذ 7 أكتوبر إلى اليوم، يعني 7 أكتوبر منذ يعني حرب غزة إلى اليوم، الخليج يعني منطقة الشرق الأوسط لم تعد كما كانت، وربما سوف تكون هناك يعني توترات أخرى قادمة. لاحظنا بعدها كانت الحرب 12 يوما بين إيران وكذلك إسرائيل، واليوم نتحدث عن حرب إيرانية أمريكية إسرائيلية. إذن اليوم أن يعني ممكن
0: لا نريد توترات أستاذ ساري، أكيد هذا ما لا نتمناه، ولكن بما أننا نتحدث عن كلفة الحروب اليوم وهذه الخسائر التي تفيد يعني التقديرات أنها ستتجاوز التريليون دولار، يعني كخلاصة من كل ما ذكرته أستاذ ساري اليوم، هل أصبحت القدرة على تحمل الكلفة الاقتصادية لأي حرب عامل أساسي برأيك في تحقيق النصر أكثر من التفوق العسكري نفسه بالنظر إلى هذه التجربة الأخيرة؟ ونتمنى أن لا يتكرر المشهد طبعا.
1: نعم أستاذة أسماء، اليوم يجب أن يكون هناك القدرة على التحمل، لأنه لا ننسى بأنه يعني الجانب الذي عانى على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الداخلي هي إيران، لأنه لاحظنا بأنه سجلت هذه الحرب بالنسبة لإيران أكثر نزوح أكثر من 3,200,000 شخص، وكذلك لاحظنا بأنه كانت التكلفة يعني سقط أكثر من 3,468 قتيل وأكثر من 26,500 جريح، ولكن رغم ذلك لاحظنا بأنه كان هناك يعني لن أقول الصمود بقدر ما أنه كانت القدرة دائما على المواجهة. ولا ننسى بأنه يجب أن نسجل معطى جديد آخر، بأنه الحرب ربما أنها تكون ثنائية بين بلدين، ولكن الضرر أو التأثير يكون

0: كبير، لأنه اليوم الحرب الإيرانية الإيرانية الأمريكية سجلت بأنه تقريبا امتدت إلى أكثر من 16 دولة، لأنه لاحظنا بأنه كانت هناك من تضرر دول الخليج وشرق المتوسط والعراق وسوريا ولبنان ويعني والأردن. وكما أشرت إلى ذلك بأنه التكلفة الإجمالية بالنسبة لجميع الدول سوف تتعدى تريليون دولار. إذا اليوم يعني حتى الصمود لا يجب، أو أنه يعني التعامل والتكيف مع هذه المعطيات الجديدة لا يجب أن ننظر إليه بأنه يعني نزاع يكون ثنائي بين بلدين، ولكن ربما تأثيره على المستوى، أقول على المستوى التهديدات الأمنية، ربما أنه المحيط لمجموعة من الدول، ولكن على المستوى الدولي التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة، لأنه مجموعة من الدول إبان هذه الحرب قدمت مجموعة من الدعامات، مجموعة من التعويضات. المغرب كذلك من بين الدول التي يعني عند يعني هذه الحرب الإيرانية الأمريكية، كيف أنه لاحظنا يعني كان هناك دعم للكهرباء، كان هناك دعم لأصحاب النقل، كان هناك كذلك دعم لقنينات الغاز. الفاتورة بالنسبة للمغرب وصلت إلى أكثر من 1.648 مليار درهم شهريا. هذا يعني أنا أصيغ لك هذا المثال لكي أبينك بأنه التأثيرات كانت على المستوى العالمي. اليوم التوجه، أقول لأنه يجب أن تكون هناك حلول ناجعة، اليوم التوجه هو أنه خلق ميكانيزمات من أجل الصمود أمام الأزمات. عبر ماذا؟ عبر مجموعة يعني توسيع مفهوم التخزين الاستراتيجي، خاصة أقول خاصة للمواد الطاقية، لأنه اليوم الرهان أصبح حول المواد الطاقية، وكذلك التسريع بالاستثمار في المجال الطاقات المتجددة.
1: أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات وعلى هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء، وسعيد أولا باستضافتك الكريمة، وسعيد بمواكبتك الدائمة للمواضيع التي ذات رهينية والتي ذات بعد ليس فقط محلي ولكن بعد إقليمي ودولي.
1: شكرا.
2: بالمبسط،
1: على مدار القرن الماضي خاضت الولايات المتحدة حروبا كلفتها تريليونات الدولارات وأعادت تشكيل اقتصادها، لكن تبقى الحرب العالمية الثانية الأكثر كلفة على الإطلاق بنحو 4 تريليون دولار بالقيمة الحالية، تليها حرب العراق بأكثر من تريليون دولار، ثم حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وبلغت كلفتها أزيد من 900 مليار دولار، كما تجاوزت كلفة حرب الفيتنام 840 مليار دولار، فيما بلغت كلفة الحرب الكورية نحو 390 مليار دولار. أما الحرب العالمية الأولى فتجاوزت 380 مليار دولار، في حين تعد حرب الخليج الأولى الأقل كلفة ضمن القائمة بنحو 100 مليار دولار فقط. ومع تقديرات تشير إلى أن أي صراع طويل الأمد مع إيران قد تتجاوز كلفته 3 تريليونات دولار، فإن هذه الحرب قد تصبح واحدة من أكثر الحروب استنزافا للولايات المتحدة في تاريخها الحديث، متقدمة على العراق وأفغانستان وفيتنام، ومقتربة من الكلفة الاستثنائية للحرب العالمية الثانية. ختام هذا العدد من الاقتصاد للجميع، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
4: ميديا كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.
5: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Mewazine se transforme en Fan Zone le 19 et le 24 juin. Ne manquez pas les matchs de l'équipe nationale diffusés sur toutes les scènes de Mewazine et vibrons ensemble autour de la passion du foot. Festival Mewazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Média 1.

0: groupe dont le Brésil pour le moment est le premier. La Seleção affronte elle aussi l'Écosse ce soir. Deux matchs à scruter. Coup d'envoi des deux rencontres à 23h. Et c'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci pour votre écoute et bonne suite des programmes.
1: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. حلقة اليوم كيف ما تعودنا كل أربعاء، 3 مستجدات كتكشف تحول الذكاء الاصطناعي من محتوى على الشاشة إلى قرار في الواقع. سعيدة أن يكون معي مرة أخرى أستاذ ميلود بالعربية، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا. أستاذ ميلود مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
3: السلام عليكم أستاذ حنان وشكرا أخرى على الاستضافة.
2: مرحبا. أغادي نبدأ بالخبر الأول أستاذ ميلود. OpenAI أعلنت أنها تودع منصة إنشاء ومشاركة فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي لبعد أشهر قليلة من إطلاق هذا التطبيق، صاعدة سريعا، لكنه في الوقت نفسه واجه جدلا واسعا حول المحتوى المضلل والعنيف والملكية الفكرية، إضافة إلى تحديات الضبط. تفاصيل أكثر.
3: هو OpenAI في 2025 حولت صورة بحال واحد التطبيق مستقل، كان زعما بحال تيك توك، يقدروا الناس يدخلوا يديروا التصاور ديالهم، يخرجوا فيديوهات جداد، حيث أنه كاع عرف ديشارجمون ديالو في المنصات مثلا ديال الأب ستور أكثر من تشات جي بي تي. ولكن هادشي كامل وما منعش أن OpenAI قررت تحبسو، حيث أن هذا المشروع هذا أول حاجة هو باش يدور وينتجوا هاد الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي كيحتاج فلوس كثيرة، حيث أن أوبني آيف بينات أن المصاريف ديال هذا المشروع هذا أكثر من 15 مليون دولار في الشهر. يعني أوبني آي دار واحد ليكيب وكتخسر بزاف ديال الفلوس على هذا المشروع هذا ديال الذكاء الاصطناعي، رغم أنها في هذه المدة كاملة والله ربحت منه 2.5 مليون دولار. يعني داك الشيء اللي ربحت قليل بزاف من داك الشيء اللي كتخسر عليه. وكتشوف أن المنافسين ديالها في مجالات وحدين أخرين بحال مثلا أنتروبيك ولا جوجل ولا مايكروسوفت كيأفونسي أكثر في المجالات اللي عليها الطلب حاليا، هو أن نماذج ديال الذكاء الاصطناعي ديال البرمجة ولا الوكلاء الذكيين أجنتكي آي اللي كيتعاملوا بوحدهم
2: ليزاجون.
3: وهي ليزاجون وهي دايره واحد ليكيب على صورة كتخسر الفلوس، هذا المنصة ما بقاتش ربحية ليها كما كانت قبل، رغم انهم راه كنا قلنا في هذه الحلقة أن صورة كانت سنت مع ديزني واحد الاتفاقية ديال مليار ديال الدولار، ولكن أنيلو هذه الاتفاقية بسبب أنهم شافوا أن المستقبل ديال الصورة ما غاديش يمكنهم يبقاو في السباق ديال المنافسة كيفما كنقولوا، زائد المشاكل ديال الديب فيك، الناس اللي كيستعملوا هذوك الصور في حوايج أخرين، وأوبن إي آي باش زعما تحل هذه المشاكل كاملين زائد لي ديبونس ديالها، قالت اللهم أنها تركز في داكشي اللي غيجيب لها الفلوس. حنا كنعرفوا ان هاد الشركات الكبار كيكونوا براغماتيين،
2: هدفهم مادي وربحي 100%، وهذا الشيء ربما اللي كيخلي اننا نفكروا يعني هناك اسباب كثيره اللي اعلنت عليها اوبن اي اي وقالت بان هي السبب من الاسباب الرئيسيه اللي خلتها انها تغلق هذه المنصه اللي هي صوره. لكن انت كخبير ومتخصص، هل المشكل والسبب كان مادي محض؟
3: النماذج ديال الصوره باش ينتجوا لينا هذوك الفيديوهات كانوا كيستعملوا واحد الحوسبه كثيره بزاف اللي كتقدر ب 15 مليون دولار. اوبن اي اي قالت بما ان هاد الصوره هادي ما كترجع ليناش الفلوس بزاف، هذيك الحوسبه اللي غنستعملوا في صوره غنستعملوها في نماذج وحدين

0: اخرين باش انهم يبقوا بحال نقولوا في القطار ديال المنافسه، حيتاش دابا راه المارشي كبير والمارشي فيه بزاف ديال
1: ومتنوع، الطلب متنوع والعرض
0: ولكن
1: متنوع.
0: متنوع ولكن كاين

0: بالنسبة للصورة أنا ما تحبستش، بالنسبة لي بروفيسيونيل من هنا الشهر شو تندير غادي غيخلو الصورة يقدروا يستعملوها الناس بحال أ بي إي اللي هي مرتبطة بالموضوع ديالنا ديال لي روبو اللي نهضروا عليه من بعد، وباش لي بروفيسيونيل يقدروا يستعملوا الأ بي إي ديالهم. زائد أن المنافسة صراحة في المجال ديال الفيديوهات كثيرة بزاف، خصوصا كما شفنا مثلا النماذج اللي كتخرج لاشين كيكونوا بواحد الكاليتي كثر، وما كيكونوش عندهم نفس العراقيل اللي كاينه في ميديكان ولا مع
1: وكلفة أقل كذلك
0: أو كلفة أقل كذلك.
1: يعني هو قرار بزاف ديال الناس اعتبروه شجاع أنه أوبن إي آي تقرر أنها يعني تسد صورة بالرغم من الطلب الجماهيري اللي كان عليها، وهذا الشيء اللي كيخلينا نتسائلوا واش ملي كنشوف واحد المنصة اللي هي كيكون عليها طلب كبير وراه كلشي كان كيستعمل صورة، لكن ما كيعنيش بالضرورة أن المشروع مربح بالنسبة للشركة اللي نشأت هذه المنصة.
0: الصورة كان هو بحال نقولوا ذاك الهايب في الأول من كانت الله خرجت كانوا الناس كيستعملوها بزاف، ولكن كيف ما كان خرجت كانوا خرجوا معها ونماذج وحدين أخرين، وهذاك الهايب ديال الصورة دغيا هبط. فايتاش مثلا هذوك الفيديوهات اللي كنشوفوا في لي ريزو سوسيو أغلبية في الأول كانت صورة زعما كانوا باعوا كما نقولوا أنهم غادي تكون بيرفورمون، الكاركتر ديال الناس غيكونوا حقيقيين وداك الشيء، ولكن كما شفنا مثلا مع سيد ناس ولا هذا كلين ديال الشينوا ولا مثلا فيو ديال جوجل ولا نانو بانانا، المهم بليس فيو حيت هو اللي كيدير الفيديوهات مع الصوت، كانت النتائج مبهره اكثر من صوره، والصوره كانت غاليه يعني احسن انهم يمشيو لبريطانيا واحد اخرين حيت لي بارتيكولير ماشي هما لي بروفيسيونيل، كاين الرخاء وكاين الجوده والفيديوهات اكثر راه غيمشيو ليه على انهم يبقاو في الصوره.
1: بهذه المساله ديال انه كيف ما هضرتي انت وحتى كيف ما علنات عليها الاوبن اي اي انه بالاضافه الى يعني الخسائر الماديه اللي كانت يعني ما كانش واحد المردود مادي مهم بالنسبه للصوره، كان هناك كذلك مشكل ديال ضبط المحتوى وديب فيك، وهذا هو المشكل الكبير جدا خصوصا بالنسبه لي بارتيكولي وللناس اللي هما العاديين اللي كيستعملوا هذه المنصات وكيستعملوا فيديوهات مولده بالذكاء الاصطناعي. دابا كيفاش يعني الجمهور كيفاش المتابع اليوم يعرف يحدد هذا الشيء، يصدق هذا الفيديو، يصدق مثلا محتوى فيديو او لا يحطوا في خانه ديال المحتوى يقدر يكون فيك؟
0: وهو الحلول اللي كدار حاليا هو ديك الوتر مارك، يعني ان في الفيديوهات اللي كيصنعوا مثلا صوره ولا فيديو ديال جوجل كتبان فيهم كوم فوا هما مصنوعين من الذكاء الاصطناعي، وكذلك من كحطوا دابا في منصات ديال لي ريزو سوسيو راه في لي ريزو سوسيو كيقولوا حطوا شي فيديو كيقول لنا واش هو ذكاء اصطناعي ولا لا، يعني بحال نقولوا كاينه بلوس واحد ريسبونسابيليتي من ليوتيليزاتور ومن البلاتفورم.
1: ولكن هذا كيخليك انت كمستخدم انك انت تقول بان هذا الفيديو راه عندي مولد بالذكاء الاصطناعي او لا، واش المنصه كتقدر انها هي تفيريفي وتطلع واش هذا الفيديو عندك بالذكاء الاصطناعي ولا انت مصاوبه؟ هذا هو السؤال.
0: المنصه الى كيما خديتي الفيديو مثلا تيليشارجيتي الفيديو اللي عطاك هذاك البلاتفورم ديال الذكاء الاصطناعي ومشيتي نيشان درتي في المنصات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، هذيك الوتر مارك كتكون وكتديتيكتا ان هذاك الفيديو راه دار بواحد النموذج ديال الذكاء الاصطناعي كتافيش عليه.
1: يعني ما كيحتاجش انت كمستخدم انك انت تقول هذا بالذكاء الاصطناعي كديتيكتيه.
0: ولكن هذا كيكون بحال واحد الشراكه بين واش كلشي لي بلاتفورم ديال اللي كينتجوا الفيديوهات كيديروا هذه القضيه هذه ولا لا. صراحه ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال، ولكن مثلا عرف ان مثلا في نانو بانانا التصاور اللي كان جينيري في نانو بانانا كمثال مثلا كان جينيري التصاور في نانو بانانا من كنبغي نلوح دي بوست في لينكدين عندي انا واخا ما كنكتبش على هذيك التصويره راني شفتها من نانو بانانا، ولكن لي زوتيليزاتور ديال لينكدين الا كليكاو على التصويره كيشوفوا انها بات جينيرات على ذات باش جينيرات بالضبط بهذا ديال الذكاء الاصطناعي كمثال، بحال كتكون واحد البصمه رقميه في هذوك، ولكن خاص البلاتفورم هي اللي ديرها وكتكون كومونيكيها لي زوتر بلاتفورم باش يعرفوا.
1: غنمشيو للخبر الثاني اللي هو مسألة ديال التنبؤ بالسيناريوهات عبر آلاف الوكلاء. هو مقال تقني كيقدم مشروع اسمه ميروفيش اللي هي واحد الفكرة كتقوم على إدخال ربما وثيقة أو لا خبر أو لا مشروع قانون ثم بناء عالم رقمي فيه آلاف وكلاء هما لي زاجون اللي هضرنا عليهم اللي كيتنا

0: يناقشوا ويقدروا يتحالفوا ويغيروا حتى المواقف ديالهم داخل محاكاة كتشبه منصات اجتماعية. وفي النهاية كينتج نظام تقرير سيناريوهات على شنو يقدر يحدث في المستقبل. هذا المقال يصفه كمشروع مفتوح المصدر، وكيعرض أرقام انتشار وتمويل مع تنبيه داخل النص نفسه إلى أن الفكرة ما زالت مبكرة وكلفتها المالية تقدر تكون عالية جدا. قربنا من هذا الخبر وبسطنا باش نفهموه أكثر، يفهموه المتابعين المستمعين ديال حياة أونلاين.
1: بالنسبة للخبر ديال ميروفيش، هو نقدر ضبطه بالأخبار زعما اللي هضرنا عليهم في الحلقات ديالنا. هو مثلا ملي كنا هضرنا على هذوك المشاريع ديال سمايل ومولتو بوك، قلنا ان هذه المشاريع هذو قد يجمعوا تقريبا استثمارات اكثر من 250 مليون دولار في شهرين، حيتاش ان هذا التوجه دابا ديال البحث ولات عليه واحد الاستثمارات حتى هي كبيره. الهدف ديال هذا البحث هذا هو اننا عندنا واحد الخبر وبغينا نعرفوا مثلا نقولوا واحد المجتمع واش هذا الخبر هذا غيأثر عليهم ولا لا. الناس قالوا بما ان دابا هاد النماذج ديال الذكاء الاصطناعي وهاد الوكالة قدينا اننا دابا وصلنا بهم لواحد المرحله انهم كيهضروا تقريبا بحال الناس، مثلا في تشات جي بي تي كتقدر تقول ليه بقى تجاوبني نيشان، ديكو كيبقى يقدر يبدا يجاوبك نيشان بلا ما يضاف هضره، ولا كتقول ليه جاوب بحال ماشي روبو وكيحاول يكتب لك الميساج على انه ماشي روبو، ولا جاوب بطريقه بروفيسيونيل يكتب لك بالطريقه زعما ميساج بروفيسيونيل. إذا لاحظنا تشات جي بي تي راه بحال عنده توا بزاف ديال الشخصيات، حنا سا ديبون هذيك البرومبت اللي غنكتبوا ليه. داكشي علاش دابا بحال ولا هاد البحث الجديد هو اننا غنديروا واحد المجتمع افتراضي ونقولوا رقمي اللي كيحاكي لي كومبورتمون ديال الناس في الواقع. يعني اش مي كنقول اجون واحد النموذج ديال الذكاء الاصطناعي مثلا على الان، ولكن عنده دي تولز انه يقدر يمشي يقلب في انترنت، يمشي يقلب في شي باز دوني، يمشي يقلب في داك البي دي اف وما الى ذلك. مي روفيش زعما شنو كتوعد هي راه مشروع مفتوح المصدر، باش كيقول ان قبل ما ننزلوا الخبر اجي نشوفوا نتنبؤوا بالرياكسيون ديال الناس اللي غتكون على هذا الخبر، ولكن باش يكون الواقع يشبه زعما داكشي اللي غيوقع في هذا المجتمع الافتراضي راه خاص بعدا هو الاول نمشيو نجمعوا الداتا على هذوك الناس نشوفوا كيفاش كانوا كيهضروا، وحتى لي برومبت اللي غنعطيهم الذكاء الاصطناعي يكونوا كيمثلوا هذوك الناس. المهم هو هنا غير داروا تجربه افتراضيه، يعني الهدف هو شنو؟ هو اننا نشدوا واحد المقال نقولوا مثلا راه هذا العام فوالا هذه الاحزاب هو الحزب مثلا اللي غننتخبوا عليه، كيفاش غيكون رد الفعل ديال المجتمع المغربي مثلا على هذا الحزب هذا بهذا الوعود اللي دار.
0: يعني بغاو يخلقوا مجتمع يشبه المجتمع الواقعي لكن هو رقمي، وعن طريق هاد الوكلاء وليزاجون، وكيتم كيتيستيو او كيختبروا هاد المجتمع الرقمي باش يشوفوا لا رياكسيون او ردود الافعال ديال المجتمع الواقعي المحتمل، تقدر تصيب تقدر ما تصيبش. هذه النقطه. لكن هاد المساله هذه ديال ميروفيش، فاش يمكن لنا اننا نستخدموا هذه الفكره بالضبط؟ انت هضرتي على المساله ديال الاحزاب ومساله ديال الانتخابات، شنو الحاجات الاخرى اللي يقدر ان ربما نستعملوا هذه الفكره فيها بشكل ايجابي؟
1: هو نقدروا نستعملوها في اي فكره كتحتاج نشوفوا الناس كيفاش غيرياجيو مع هذيك الفكره. نشوفوا مثلا شي فيديو واش غيقدر يمشي فيرال ولا لا، كمثال بسيط. ولا مثلا بحال ادارات الازمات، زعما نشوفوا مثلا نقولوا هاد الشركه هذه وقعت في ازمه مثلا عندها شي في البورصه ولا شي حاجه، نشوفوا كيفاش غتكون ردت هذاك المجتمع ورا هذيك الرده هي اللي غتكون الواقع. ولكن هنا راه كاينين باش يكون عندنا نفس بحال داكشي اللي غيكون زعما في المجتمع الافتراضي مع الواقع، كاينين جوج حوايج مهمين. حاجه الاولى هي البيانات ديال هاد الناس هادو، وهنا فين كيجيو هادوك لي لواز زعما ديال البيانات، واش خصنا نحميوهم ولا لا. صراحه باش نكونوا واقعيين دابا، المهم الا جينا نشوفوا زعما باش تاخذ البيانات ديال الناس في انترنت ماشي شي حاجه صعيبه، حيت انهم راه موجودين لي بلاتفورم، عطى الله الناس اللي كيهضروا في لي فوريم وداكشي، يعني تقدر تريكيتيرهم. ولا مثلا غير كمثال الفيديوهات ديال يوتيوب، الناس اللي كيكومونطيو حتى هما تقدر تاخذ هذوك الكومونتيرات ديالهم باش تشوف الناس كيفاش كيفكروا، وتعطيهم تخلق بحال واحد المجتمع افتراضي اللي هو وازيس مثلا، هو كيستعمل واحد الدوز المال اللي يقدر انه انتيغاجا فيه حتى المليون اجون كمثال.
0: زائد لي برومبت اللي انت هضرت عليهم، شنو الطريقه اللي غادي يتم الاوامر لهاد الوكلاء؟ وطبعا كيف ما اي حاجه عندها جانب ايجابي كان هناك جانب سلبي او لا.

0: مظلم لهذه العملية؟ شنو في نظرك انت هو الجانب اللي يقدر يكون مظلم لهذه المسألة ديال انتشار وكلاء بزاف اللي كيقدروا يحاكيو مجتمع واقعي؟ واش غادي تقدر تظهر لنا ربما ظواهر بالمقابل، ظواهر اللي هي غريبة وغير مرغوب فيها؟
1: هو زعما هادشي كان قبل، زعما هادشي راه بادي من 2016 كيتسمى البوت نيت سوسيال، زعما ان لي زاجون، الناس كانوا كيصيفطوا لي زاجون زعما في مواقع التواصل الاجتماعي باش انهم يديروا واحد الترويض ديال الراي العام. غير هو كان كيحتاج واحد بحال نقولوا مجهود كبير باش انك خصك دير بزاف ديال لي بوت، فلوس كثيره وما الى ذلك. بالنسبه لهذه القضيه هذه بحال اننا هذاك البروسيس كنصبعوه اكثر، يعني نقدوا بهذاك المجتمع نعرفوا اشنو هما اللي زايدين اللي قدوا غير يدوزوا في المجتمع. المهم انا كيبان لي جوج حوايج، زعما الترويض الراي العام، يعني نقدوا اننا الراي العام تحكموا فيه فين خص بغينا يمشيو، ولا التضليل ديالو، زعما الترويض ولا التضليل ديال الراي العام في شي حوايج اللي يقدروا يبانوا في الاول ماشي يكون عندهم واحد الفكره، ولكن اذا دخلنا نقدوا القواتين باش نبدلوا الافكار اللي كاينين عند الناس انطلاقا من هذا الشيء.
0: هي مساله ديال ملي كنهضروا على القطيع والاستقطاب وعلى التضليل كيف ما هضرتي عليه، التضليل الجماعي. غنمشيو للخبر الثالث اللي حتى هو ربما كيكمل هذا الخبر، لان كنا كنهضروا على لي زاجون وكيفاش كيتعاملوا من وراء الشاشه. فالخبر الثالث مرتبط بانه انتقلوا من الشاشه الى الجسد، الى اله كتحرك وكتعمل. وهنا سنصل الى سباق اوبتيموس. واشنطن بوست كتحدث عن موجة فيزيكال اي اي، بحيث كتراهن شركات كبرى على روبوتات بشرية الشكل. ايلون ماسك طبعا اللي كيكون دائما سباق في هذه المسألة كيقدم اوبتيموس كقلب تحول تسلا نحو الروبوتات، وسط وعود بعالم وفرة تصبح فيه الأعمال اختيارية. أعطينا تفاصيل الخبر.
1: هو الخبر هذا غادي نربطوه بواحد الخبر كنا هضرنا عليه ديال انتروبيك ديال سوق الشغل. كنا قلنا ان في سوق الشغل المهم ديال الامريكان راه بحال ناخذوا واحد المرآة زعما شنو يوقع في العالم، هو ان اغلبيه الخدامي اللي غيكون اللي فيهم مشاكل حاليا هما الخدامي ديال الناس اللي قاعدين بزاف، والناس اللي كيخدموا قدام الشاشه ديال الانترنيت، حيتاش نقدوا ان دابا مثلا وسائل الذكاء الاصطناعي يقدروا يديروا هذه الخدمه هذه. وقلنا ان 31% ديال العملاء زعما الامريكيين عندهم زعما صفه التعرض للاي اي، اللي هما الطباخين، الميكانيكيين، عمال الانقاذ، المهم غسال الصحون وكل شيء داكشي. ولكن بعد اوبتيموس هذا ظهر واحد الكلمه جديده عاوتاني في هادشي ديال الاي اي ديال الذكاء الاصطناعي اللي سميتها فيزيكال اي اي. يعني اش يعني؟ هي واحد التطبيق ديال الشبكات العصبيه على الاجهزه باش تفاعل بحال العالم الحقيقي، يعني واحد الرجل آلي ولكن بحالنا نقولوا مزود، يعني اوغمونتد بالاي اي، يعني كيولي كيفهم هذاك العالم فاش كنعيشوا، كيعرف شنو خصو يدير وما الى ذلك. وهنا فين جا القرار ديال تسلا اوبتيموس، ان ايلون ماسك داز واحد زعما واحد الرؤيه جريئه، انه بعد اول حاجه خصو عاوتاني بزاف ديال الفلوس باش انه يبنيو الروبوتات اللي كيديروا الخدامي الاساسيين،
0: وسورتو هو واعد بالوفره. الوفره يعني كيقصد بها انه جميع المهام يقدر يديرها اوبتيموس.
1: وحتى الثمن ديالهم راه ماشي غالي، راه اوبتيموس زعما حاليا في السوق راه الله يسوي 25,000 دولار، يعني 25 مليون ديالنا. هي غير مساله وقت حتى تلقى لي روبو لو كيسواو 5,000 دولار، زعما 5 مليون، زعما 6 مليون.
0: ولكن شنو هما المهام اللي ما يقدرش مثلا يديرهم اوبتيموس، اللي واخا يطوروه ما يقدرش يديرها؟
1: وصراحه نقدر ما زعما حتى شي حاجه دابا ما بقات زعما في غنى على
0: زعما. انا بغيت ندير شويه، شوف استاذ مينود، انا بغيت ندير شويه ديال التطبينات زعما انت سد الباب ما كاينش.
1: باش نكونوا واقعيين زعما حاليا التطور الحالي ديال الذكاء الاصطناعي هو كبير بزاف. غير هو زعما انا كيفاش كيبان لي، هو كاينين اللي نقدر نقول ان مجتمعات غتستافد اكثر ومجتمعات وحدين اخرين لا، حيتاش مازال ما عندها لا البنيه التحتيه لا التطبيقات لا بزاف الحوايج باش انها تستافد من هذا الشيء. مثلا تسلا ولا السيارات اللي كتكون القياده ديالها فيها اوتوماتيك، ما كاينش في العالم كامل، كاينه غير في شي بلايص في امريكا كمثال. ورغم ان التقنيه هذه نقدو زعما نديروها في دول اخرى، ولكن ما يمكنش نبقاو نشوفوا في الانترنت شي دول عايشين في واحد العالم واحد اخر، شي مدن ولكن مدن وحدين اخرين باقي مأخرين، حيتاش باش نديروا هذا الشيء هو مزيان زعما الناس يعرفوا هذا الشيء زعما كثقافه عامه ونعرفوا العالم فين غادي. ولكن بالنسبه لنا احنا مثلا راه مازال زعما الدور باقي مازال بعيد شويه، والاهم هو يكونوا عندنا الاساسيات باش حتى حنا نواكبوا هذا الشيء اللي واقع في العالم.
0: إلا غنجي نهضروا طبعا على السلامه وعلى المسؤوليه، بما انه هاد الروبوتات اوبتيموس ولا غيره يقدروا انهم يشتغلوا في جميع المجالات ويديروا جميع المهام، عندما يخطئ الروبوت في مكان عمل مثلا من يحاسب؟ لم المسؤوليه؟ واش الشركه اللي كتشغل هاد الروبوت في نظرك، ولا المطور، ولا الشركه اللي باعته؟
1: سؤال هذا سؤال فلسفي، ولكن دابا كيف ما نقولوا نورمالمون شي واحد ملي كيبيع لك شي حاجه كيعطيك واحد الكارونتي معاه.
0: اييه
1: الا بقى الكارونتي راه على حساب الشركه
0: صافي. المهم ملي تشريو اوبتيموس خذوا معاه لا كارونتي واكدوا عليها.
1: لا باش زعما نجاوب منطقيا على هذا السؤال، ملي كيكونوا بحال هاد لي روبو لي اوبتيموس باش الناس يستعملوهم في جميع الحالات، ما كيكونش زعما واحد اللي بيع هكذا نيشان لي بارتي الناس عاديين بلا ما تكون واحد بزاف ديال واحد التلامات خاصها تريسبكتا قبل ما تبدا. يعني مثلا اللي يستافدوا منه حاليا هما الشركات الكبار في ليزينات وداكشي، وهما كيقضوا يتبعوا داك البروسيس كيما نقولوا ديال المانتونونس، واش غيخسر ما غاديش يخسر، واش غيدير شي بروبليم ديال سيكوريتي ولا لا. حيت اش راهما هذيك راه ما نقدوش نصيفطوا روبو لشي واحد الدار ديالو يستعملو. وكأبسط مثال هو ان هذا الروبو هذا نقدر انا نختارقو، حيت اش الروبو في الاخر باش يهضر وداكشي، سواء انه خاص يكون عنده النموذج والذكاء الاصطناعي كامل عنده هو زعما الداخل ديالو وما محتاجش يدير واحد التواصل مع الانترنت. اذا كان غير التواصل مع الانترنت، اذا قلنا انترنت يعني راه عنده واحد البوسيبيليتي ديال ان شي واحد يهاكي السيستم، واذا كان البوسيبيليتي ديال شي واحد يهاكي السيستم يعني يقدر يدوموندي هذاك الروبو يدير اي حاجه بغينا. وهنا كنولي عاد ثاني في مسائل وحدين اخرين كيما البي سي ديالنا، بما ان البي سي الا ما كانش متواصل
0: كيقدر يولي التحكم فيه عن بعد، وهذه مساله خطيره جدا صح.
1: وديك الساعات كنولوا في مشاكل بوحدهم.
0: شكرا بزاف استاذ ميلود بالعربيه، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا.
1: شكرا بزاف استاذ حنان، ونهاركم مبروك. السلام عليكم.
0: شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهله من الشرق الأوسط، حيث اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة للولايات المتحدة بحسب تعبيرها. جاء ذلك في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الخليج تهدف إلى طمأنة حلفاء بلادها. من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحصل دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية. وفي ظل هذه التطورات اقتصاديا، انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا إلى ما دون 75 دولارا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، مع تفاعل الأسواق إيجابا مع استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة مسلحين اثنين من حزب الله في جنوب لبنان. قال إنهما شكلا تهديدا لقواتها، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. سياسيا، تستأنف عشية اليوم الجلسة الثانية من خامس جولة محادثات تستضيفها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإقرار اتفاق سلام بين الجانبين. في أوروبا تستمر موجة الحر الشديدة اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 38 درجة في فرنسا، ما ترك عشرات الآلاف من المنازل دون كهرباء. الوضع ساهم أيضا في ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف بشكل كبير في قارة غير معتادة على التعامل مع هذا القيد الحارق. وفي فرنسا أيضا دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بإقليم لوإيغارون جنوب غرب فرنسا، والذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة. أسفرت هجمات أوكرانية بمسيرات على روسيا عن مقتل 3 أشخاص في منطقتي بيلغورود ونيغني نوفغورود شرق العاصمة موسكو، وانقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 بحسب ما أفادت به السلطات اليوم. في تونس، يدخل الإضراب الذي يشنه مستخدمو القطاع البنكي اليوم يومه الثاني وسط تأكيد النقابية على نجاح الحركة المطلبية بنسبة كبيرة منذ انطلاقها. وتتمحور الأزمة الاجتماعية التي تمخضت عن دعوة للإضراب عن العمل لثلاثة أيام في القطاع البنكي بتونس ليس فقط حول الزيادات في الأجور، بل حول الفترة المعنية بهذا الطلب وهي العام 2025. حذرت الصين اليوم من أنها سترد على أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركاتها، داعية إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية. وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين حول مسائل اقتصادية في الأشهر الأخيرة، كما ينسب الأوروبيون تزايد

0: عجزهما التجاري الهائل تجاه العملاق الأسيوي والذي بات يتخطى مليار أورو في اليوم على صعيد تبادل السلع بحسب أرقام يوروستات، لمنافسة غير نزيهة تتهم بها بروكسل بكين. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04 لحظات، وتتابعون لطخ ماتش مع حكيم تميم، إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde. Et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام مع العمران. شحال من حلم ولا حقيقة حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كثر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض اي سي او سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار بني المستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alumran.gov.ma.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: إذن أول محطة غنائية البوراقية مع المجموعة المغربية جيل جلالة على ميدي ان.

كانت هذه جيل جلالة بهذه القطعة الجميلة البراقية. مرحبا بكم في هذا الموعد على ميديا. محطتنا اليوم غادي تكون من تحنوت. تلقيت مع الفنان التشكيلي يامو. بعد الموجز الإخباري غادي نسمعوا الحوار اللي جريت معاه. بنخاف من العين، وردة الجزائرية.

لكل ما التحق بنا الآن، مرحبا بكم على ميدي ألف. فنون في بلادي بعد قليل نشد الرحال إلى تحنوت بالمغرب، ولقاء مع الفنان التشكيلي يامو اللي غيتكلم لنا على مسيرته الفنية والرسالة الفنية اللي بغي يوصل خلال أعمال دياله.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام بعد قليل الموجز الإخباري، وبعدها ضيفي تلقيت به بمدينة تحنوت الفنان تشكيلي يامو.

0: رجعنا لكم مسامعنا الكرام. فنون في بلادي غنمشيو لتحناوت مع الفنان تشكيلي يامو.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: إذن في هذا الفضاء الجميل بمدينة تحناوت نتواجد مع الفنان والرسام التشكيلي سي عبد الرحيم يامو. مرحبا بنا عندك.
2: شكرا سي منتصر على هذه الاستضافة.
0: إذن ملي كنا تنوجدوا البرنامج قلت لي قلتك أنت فنان، قلت لي لا ماشي أنا فنان أنا رسام. شنو الفرق بين الفنان والرسام؟
2: الفنان كلمة ثقيلة بزاف، عندها بزاف الأبعاد، وشكون هو اللي فنان شكون اللي مو فنان. كنفضل صانع. كان تنخدم بيديا، كنخدم فوق اللوحة، كنخدم على كنصوب النحوت. دونك هذه الكلمة هذه كتولي من أكثر.
0: نعم. انت تتعيش ما بين تحناوت وباريس، وحنا تنعرفوا الاماكن اللي فيهم تيكونوا فيهم المعارض، الدار البيضاء، الرباط، قولوا حتى في مراكش. بحكم انت مشيتي لتحناوت لماذا؟
2: لانه كاين واحد المنظر جميل ديال الجبال ديال الاطلس، وكاين الطبيعه، وعندنا الماء، عندنا بزاف النباتات، ولانه هذا الشيء عنده علاقه من العمل الفني ديالي. دونك هو المكان اللي تنظن موال مني اكثر.
0: نعم. وانت جل اعمال ديالك يعني الطبيعه تتحتل واحد المكانه الاولى، يعني في لي طابلو سواء تترسم الطبيعه او تجيب نباتات تلصقهم في اللوحات الفنيه ديالك. علاش هاد لا باسيون، هاد الشغف للطبيعه؟
2: في الاصل كاين واحد النوع من التسامي للحياه وللنبات، وهذا التسامي هو اللي قبل منه كانت واحد تساؤل حول الحياه. ما هي الحياه؟ مني كتجي هذه الحياه؟ وهذا الشيء جعلني بشويه بشويه حتى توصلت للنبات. ولكن قبل درت من واحد الفتره ديال البيولوجيا، لانه قريت شويه ديال البيولوجيا في المدرسه في الكليه، وكان عندي ديما اهتمام بالحياه. فاش في العمل الفني ارجع للنبات هو المكان اللي كنحط فيه التساؤلات. دونك في الاصل كانت هذاك سؤال حول الحياه، ومن بعد ولا واحد تسامي للحياه.
0: وبقي هالتساؤلات او التسامي للحياه حكمتها فنان؟
2: بيان سور، لانه ملي كنهتموا بالنباتات كل خطره نقدروا نشوفوهم بواحد لونغل ديفيرون. ودونك هاد الاعمال الاخيره هي واحد الرؤيه اخرى من زاويه اخرى للاعمال اللي درتها من دابا واحد 30 ولا 40 عام.
0: إذا نعطيو العنوان الستيل ديال الفنان او الرسام التشكيلي كما تفضل تقول سي عبد الرحيم يامو، شنو هو الستيل ديالك؟
2: هو نقدو نسميه اليموي ديال يامو. لا، عندي اهتمام وعندي واحد بحال تقريبا اون اوبسيسيون ديال النبات وديال الاشجار وديال البذور وديال الاغراس. وهذا العالم هذا فيه برد النظر هذاك الحياة عنده أحجام دي فورم اللي كلها كتختلف، عندها ألوان كتختلف. أش كيدير الواحد ملي كيكون رسام ولا فنان تشكيلي ولا صباغ؟ هو كنخدمو على النور، على الأضواء، على الأحجام، على

0: صراحة بالنسبة لي ما كانش الموضوع، وكان تنتمنى ما يبقاش كاع الموضوع في الرسم، لأنه بحال مثلا نعطيك واحد المثال بسيط، هو ديال الموسيقى. ملي كنسمعوا شي معزف ولا شي طرف ديال الموسيقى، ما كنقلبوش على الموضوع، كنصمتوا ليه وكنشوفوا واش كيدير لينا في الجسم ديالنا، في الإحساس ديالنا. وكنتمنى نوصل بالرسم لهذا المستوى هذا، ما بقاوش نتكلموا على اش كتقول ولا شنو واش كتعني ولا هذه، كنشوفوها كنستعملوا الابصار ديالنا وكنشوفوها.
1: هذه تتشوفها نتايا وتتقدمها من خلال دي كرياسيون ديالك. لو روغار ديالك اللي تدير انت في اللوحه، واش هو نفس الروغار اللي تيجي المتلقي يشوفه وتيفهم؟
0: لا، لانه هو مختلف عليا، وماشي غير حيت انا كنصوب هو كيشوف، ولكن مختلف عليا حتى انسانيا. هو عنده احساس اخرى، عنده واحد الحياه، عنده واحد التاريخ ديالو، عنده شي حوايج اللي ما عنديش انا، والعكس صحيح.
1: الفن المعاصر يعني اللي نقولوا يمكن بدا من الولايات المتحده الامريكيه ومشى يعني وتوجه هذا الفن في الموسيقى، الادب، الموضه، بغيت نعرف انت المرجعية اللونية ديالك من خلال لي طابلو، واش كل شيء من الطبيعة؟
0: لا، كاين الطبيعة وكاين الثقافة. كاين الطبيعة هي داك الشيء اللي كنعيشو، كنشوفو يوميا، وكنشوفو في ملي كنكون مسافر للدول اخرى. وكاين الثقافة، داك الشيء اللي تعلمنا عليه، ما هو الرسم، ما هي الفن المعاصر، ما هو الفن الكلاسيكي، وما هم الفنانين اللي اثروا فيا واللي ماشي اثروا فيا. وكيكون واحد النوع ديال الخليط ديال هادشي كامل، ديال اش قريت، واش كنشوف، واش كنحس.
1: المرجعية اللونية خصوصا اللي تتخدم عليها بزاف.
0: ملي كتقول المرجعية اللونية، هي اللون
1: خصوصا، كذلك اللون. احنا هضرنا على التوجه ديالك الفني، راه حنا تنقولوا الفن راه داخل فيه الموسيقى، الادب، الموضه، كل شيء، ولكن اللون اللي خاص يكون عندك انتيا في اللوحات ديالك مهم.
0: اللي كيكون عندي بزاف هو الاخضر، ولكن ما كنمنعش على راسي بانه نستعمل الاحمر، الاصفر، داكشي كيكون على حسب الوقت اللي كنكون فيه في الاتوليي، واللون اللي كنحس به هو اللي غادي يلقى بلاصتو في هذيك اللوحه في هذيك الوقت بالضبط.
1: نعم. واش انت ملي تكون تخدم على اون كرياسيون، على ان طابلو، بحكم المرجعيه ديالك هي الطبيعه، واش المواد المستعمله في اللوحات ديالك، يعني الماء، الرمل، لي بلونت؟
0: أنا شوية كلاسيكي في هذه الأعمال الأخيرة، كنخدم غير بالألوان الزيتية وبالريشة وبالقماش وداك الشيء، ولكن سبق لي في قبل بأنهم باش نخدم بالتراب ديال الأرض، ونخدم بالرملة، ونخدم بالقصدير، ونخدم بالمسائل اللي كان ديك واحد الوقت كنلقاهم في الزنقة وكنستعملهم كندير بهم شوية. ولكن هذه الأعمال الأخيرة كنخدم بالزيت والقماش، وكنخدم حتى هو حيت عندي واحد العمل موازي هو ديال النحت، وهنا عندي شي نحوت كنخدم بهم بالنبات حي، كنغرس فيهم شي وكنشوف هذاك التعامل بين الماء والملك والحديد اللي كيدور به واللي كيتصدى وداك الشيء، وكنشوف اش غادي يوقع.
1: التوجه الان اللي قلتي لي لهاد لا كرياسيون الاخرى اللي تهربك شويه من الرسم وتمشي لهذا الستيل عاوتاني جديد؟
0: لا، ما كتهربنيش، كتكملو بحال كل خطره خصني نشوف شي حاجه اللي تزيد تعطي واحد المعنى، واحد البعد اخر، ولا واحد الرؤيه اخرى للعمل اللي كندير. بالنسبه لي كل شيء هذا الشيء حاجه واحده، غير كل خطره كنشوف واش اين الماده اللي غادي تناسبها، ولا الزاويه اللي غتكون مناسبه.
1: نعم. احنا هنا فتحنا وتقررت انك تستقر، لان تعيش من باريس وتحناوت. باريس شنو تدير فيها؟ واش هي تتاثر فيك اكثر ما تتاثر فيك تحناوت في اعمالك؟
0: باريس عندي واحد الاتوليي اللي كنمشي ليه دابا دو مونز اون موان، واللي كيعجبني باريس، اللي كندير بزاف باريس، هو كنتلاقى مع الناس. كنشوف متاحف، كنشوف مقاهات العرب.

0: عرفت كنشوف بزاف الحوايج اللي ناقصيني شويه بتاع حناوت، وكنمشي نتعلم انا واحد شويه ونشوف تاع حناوت كنعيش يوميا كنخدم وخصني انا ناكل شي حاجه من سميتو، خصني نمشي نزيد راسي شي احساس جديد ولا نكتشف دونك هاد شويه هنا في باريس وشويه في تحناوت هو اللي كيجعلني نكون شويه موازن.
1: بغيت نرجع لبداياتك وعلاقتك بالفن التشكيلي، يعني واش انت فنان عصامي ولا قريتي الفن التشكيلي في معهد ولا كيفاش سي عبد الرحيم يامو؟
0: تقريبا عصامي لانه ما قريتش في مدرسه ديال الفن، ولكن قريت في كان درت بزاف دروس في الكليه، وفي الكليه كنت ناخذ دروس ديال الرسم، وكتقريت على تاريخ الفن في الكليه، ولكن ما قريتش مدرسه عليا ديال الفنون التشكيليه،
1: ولكن كان الشغف والحب. شكون شنو هي المدرسه اللي اثرت فيك وخلاتك انك تمشي للرسم او فنان تشكيلي؟
0: بزاف بزاف. في الاصل كانت واحد بحال شي حاجه شي دفعه، كنت صغير في الحياه الشعبيه ديال الدار البيضاء، كبرت في الدار المغلف وكنا صغار وكنت نبغيو الرجاء، وكنا كنرسموا في الحيط بالفخر. وتما بون لاحظوا الدراري بانه انا كنت نرسم شويه مزيان الكره واللاعبين، وحسيت براسي انه تلقى واحد راحتي في هذا الشيء. بعد البدايه من بعد تطورت الامور وداك الشيء.
1: الان النصيحه اللي تعطي للشباب، يعني خاص يكون لهم تكوين اكاديمي ولا الموهبه مهمه الفن التشكيلي؟
0: الموهبه مهمه بزاف، وخصها تكون تكمل بواحد التكوين، حتى لما نفعش ما كيضرش. إذا مزيان يكون عندنا تكوين لأنه غتتي كيربح فيها الوقت. أنا في الأصل كان عندي ما كانش عندي واحد المحيط اجتماعي اللي يدفعني باش ندير شي مدرسة ديال الفن وداك الشيء، ومشيت تنقرا اللي كان كيبان ليا هو اللي مهم ديك الوقت. ولكن إلا كان عندي شي صديق ولا شي واحد حسيت بأنه عنده شي موهبة 100% نقول ليه مشي دير التكوين.
1: الآن أنت يا فنان تشكيلي، رسام تشكيلي، الفنان تبدأ بواحد المدرسة واقعية باش تكون عنده واحد مرجعية لأسس اللون ويكون اللوحة ديالو. شنو هو الأهم، الفن الواقعي ولا يكون الفن التجريدي؟
0: ما بقاش بالنسبة لي، ما بقاش هاد الحدود. كل واحد كيعبر على شي حاجة اللي كتبان ليه مهمة في هذيك الوقت، ونقدو ندوزو من حاجة للأخرى بلا ما كانش شي حدود. هاد الحدود هادو تخلقوا في واحد الوقت زمني ديال الثلاثينات الربعينات في أوروبا، ومن بعد في البقية ديال العالم. دابا ولاو أغلبية ديال اللوحات اللي كنشوفو ديال هاد الوقت هادي كيدوزو الرسامة كيدوز من واحد التجريد واحد الواقعي بلا ما يكون داك الشيء حتى شي مشكل.
1: نعم، بحكم نتايا فنان تشكيلي سيامو، ما يمكنش ما نهضرش معاك على الحركه الفنيه بلا ما نهضروا على الجوانب اللي تضمنها اللي هي تدريس الفنون النقد الفني. بغيت نعرف كيفاش تشوف انت الحركه التشكيليه في المغرب الان.
0: الحركه التشكيليه تغنات بزاف، ولاو في هذا الوقت اللي كنعيشو دابا كاين بزاف ديال الرسامه بالنسبه لواحد 30 ولا 40 عام. ولاو بزاف ديال الرسامه اللي كيقدوا يعيشوا بالاعمال ديالهم، ولاو بزاف ديال الرسامه اللي ما كيديروش واحد الفن موحد بحال اللي كان مثلا في السبعينات، وكنشوفوا ديك الخدمه ديال اربعه ولا خمسه الناس كتشابه. دابا تحلت النوافذ، تحلت بزاف. والشيء زعما كيبين بانه كاين واحد الديناميكيه في هادشي كامل اللي ما كانش قبل، وزعما هادشي كيبشر بالخير زعما بالنسبه ليا.
1: نعم، ولاحظنا الان الحمد لله ولاو اسماء مغربيه متميزه سواء الصعيد العربي وبعضها راه وصلت للعالميه، ياك ولا لا؟
0: كاينين عندنا، ما كاينينش بزاف للاسف، ولكن كاين عندنا شي اربعه ولا خمسه الناس اللي وصلوا للقضيه ديال العالميه.
1: نعم،
0: ولاو عندهم مكانه ديالهم في المتاحف خارج عن مام عن العالم العربي.
1: نعم، بغينا نهضر على الأعمال ديالك مؤخرا، يعني من خلال المعارض اللي تتقدم سواء مؤخرا في مدينة الدار البيضاء واللي جاي في طنجة، يعني شنو الفرق بيناتهم؟
0: الأعمال الأخيرة اللي عرضت في الدار البيضاء

0: هي غير اللوحات الزيتيه والاعمال الاخيره ديال واحد العام هادي تكلفت غير باش نوجد هذاك المعرض. المعرض اللي كنديروه في طنجه غادي يكون فيه واحد لوحات قديمه شي وحدين جداد، وغادي يكون فيه رسوم ما تكونش غير صباغه، غادي يكون الرسم، وغادي يكونوا شي نحوت. النحوت فيهم واحد الطريقه جديده كنحاول نبحث فيها دائما في هذه القضيه ديال النبات، تنحاول نلقى، لانه قبل كنت ندير النبات في واحد لاسكولتور، دابا كنحاول هذيك لاسكولتور نلقى لها واحد الميكانيزم اللي يسقيها، وهذا الميكانيزم كياخذ الماء اللي كاين في الهواء. اذا كاين واحد شويه ديال ماشي تكنولوجيا او شويه ديال الميكانيزم، سي لا فيزيك ميكانيك دو هيدروليك. دابا كنحاول من هادشي كامل هاد للافراد ندير بهم شي سكولتور.
1: فوالا، اذا النحت وكذلك اللوحات ديالك اللي متبع والناس اللي تيفهموا احسن مني في الفن التشكيلي، يعني واللي لاحظت انك عندك واحد الهوس انك تعطي الحياه من خلال نقولوا نمشيو لي طابلو ديالك، انك تتزرع فيهم نباتات، انت لي سكولتور تتزرع فيهم حياه جديده، فيهم الماء، فيهم بحال بغيتي تعطيهم، ما عرفتش كيفاش نسمي هذه القضيه.
0: غادي نقول لك واحد الحديث النبوي: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. زعما هذه واخا النهاية ديال الدنيا وبقات عندك واحد لا بتيت بوتور، غرسها، ما تعرفش غادي يوقع من بعد. دونك هاد كما قلت لك في الاول، هاد واحد النوع من التسامي ديال الحياه، ديال خصها شي حاجه تكون، خصها نحافظوا على الحياه بواحد الطريقه، زعما بحال اللي كنحافظوا على شي بيبي ولا على شي حشره صغيره ولا شي حاجه.
1: تتخدم كذلك على الصوف، على الجودو، على الفواكه، يعني
0: لا، ما حتى الطبيعه علاش كنخدم، ماشي شي طبيعه اللي غادي يجي شي واحد قدام اللوحه ديالي ويقول عرفت هذه ساعه، هذه ديال الصفصاف، ولا هذه نخله، ولا هذه ارز. كاين كنرسمش، ما كنرسمش الطبيعه، كنرسم واحد الفكره ديال الطبيعه. هذاك الشيء علاش كنكون على في واحد الحدود بين واحد الفن اللي هو كيعبر على واحد الحجم معروف، وواحد الفن اللي كيكون تجريدي. فبيناتهم ما عنديش، اللي مهم من وراء هادشي كامل هو لا بانتور، هي الرسمه. ولا بانتور هي واحد كما قلنا واحد شويه في الاول، هو c'est un ensemble de lignes, de figures, de formes et de lumières, et de combiner les trois. Et c'est avec ça, c'est comme des notes en musique, avec des do-ré-mi, on fabrique des symphonies.
1: وهاد لي كرياسيون ديالك اللي فيهم الازهار، المعادن، يعني اللي تتعطينا واحد المناظر شعريه وكذلك غامضه، يعني تتخلي الزائر هو اللي يقلب على التفاصيل اللي تتكون غير متوقعه.
0: نتمنى نخلي ليه الحريه الكامله،
1: ولكن ما تتخليش له الحريه، تتخليه هو حاير.
0: لا، غير في
1: كاين شويه الغمض،
0: كاين الغمض ولكن ماشي الغمض بحال شي لغز. غير خص بعد شي لوحات خصهم شويه ديال الوقت باش الواحد يدخل لي فيهم ويشوف اش كاين من قبل واش كاين غادي يجي من بعد، وغادي يفهم من بعد فين غادي، فين هو الاتجاه ديالي، فين هو المنهج.
1: الفن التشكيلي او الفن اللي انت تتعشقو هذه اكثر من 30 سنه، شحال تقريبا؟
0: 40
1: سنه. 40 سنه. الفنان التشكيلي واش ايفولو افيك لو طون، هو ابن بيئته، تيتجدد، ولا خاصو يبقى متشبت في داك الشيء؟ بحال مشو الموسيقى الاندلسيه، كاينين الناس متشددين تيقول لك خلي الموسيقى الاندلسيه بالطوابع ديالها، ما نحيدوش عليها الغبار، هكا الموسيقى تتبدا، هكا خاصها تسالي. الفن التشكيلي ثاني كاين خطوط حمراء، انتيا تتامن بهذه القضيه ولا لا؟
0: لا، سميتو كاين واحد الموسيقى التقليديه، بحال مشينا بغينا نخنوا المدخول الملحون، واش ما غاديش ندخل ندخلوا فيها الراب ولا شي حاجه بحال هكاك، لانه كان هذاك الملحون التقليدي غادي نحترموه، ولا بغينا نجددوا شي حاجه

0: غادي نزيدو عليها، ولكن تبقى هذاك الملحون التقليدي في بلاصتو. بالنسبه ليا ما كان امنش بالحدود في الفن ديال في الفن التشكيلي، نقدر نمشيو خص غير يكون واحد لا بيرتينونس، تكون هذاك الشيء اللي كان تنديروه عنده بلاصتو وكيقول شي حاجه، كيعني شي حاجه، عنده مسكون فيه شي حاجه. بو امبورت اش كنديروا فيه، غير داك الشيء اللي كندير خصو يكون مسكون ولا مهور ولا ما عرفتش منين كما.
1: ما زلنا معكم من مدينة تحناوت مع الرسام التشكيلي عبد الرحيم يامو اللي تعرض آخر أعماله، اللي من خلاله تكلمنا على بزاف المواضيع في الفن التشكيلي، تكلمنا على الحركة التشكيلية في المغرب، تكلموا على الإكراهات في الفن التشكيلي في المغرب. احنا مؤخرا ولينا تنهضروا، كاين احنا تنعرفوا كاين البيغاتاج، كاين الكونترفاسون، واش في الرسم حتى هو فيه هادشي لي كوبي؟ لان في العالم كاين مشكل ديال لي كوبي ديال الاعمال، واش انت تتعاني من هادشي وهادشي كاين عندنا في المغرب؟
0: هادشي كاين في المغرب لحد الان، انا شخصيا ما كنعانيش منه.
1: علاش داكشي اللي تتقدم صعيب ولا ما غايجيبش ليهم الثمن؟
0: ما غاليش بزاف. حتى اللي بغى يقلد شي حاجه بيكوبي شي حاجه كيمشي يكوبي طوال اللي كتفوت مليون درهم وداكشي. انا ما وصلتش لهداكشي وما كنعانيش، ولكن على مستوى المجتمع ديالنا كاين هذا المشكل هذا. واللي سمعت مؤخرا هو كاين واحد التكست دو لوا غادي يدوز للبارلمون بور كي سوا زعما تكون شي حاجه جوريسبريدونس لهادشي كامل. كاين هاد الكونترفاسون مشكل، لانه غادي الناس اللي كوليكسيونور غادي يفقدوا الثقه في هذا الميدان هذا، والرسامه وهذا ليكو سيستيم ديال الفن التشكيليه محتاجين لي كوليكسيونور، محتاجين لي موزي، محتاجين الى خصها تكون واحد النوع من الثقه. الا ما كانش هذه الثقه ما غاديش يكون حتى الاجيال اللي جايه وداك الشيء ما غاديش يكون عندهم واحد البيئه اللي تساعدهم باش يمشيو شويه بعيد.
1: نعم. سي عبد الرحيم يامو، كيفاش تفسر ان الفنان خصوصا الفنان التشكيلي اللي تيكون في حياته تيرسم تيبدا تبيع اللوحات ديالو بواحد الثمن، ومني تيموت عاد تيطلعوا الاسهم ديالو، كيفاش تفسر هذه القضيه؟
0: هذاك سي تري سامبل، سي كيسيون ايكونوميك، كيكون لوفر لا دوموند، ملي كيموت الفنان ما كيبقاش لوفر كتوقف. دونك هذوك اللوحات اللي دار ما كيتزادش عليهم شي حاجه اخرى. وكتكون عاوتاني ملي كيموت الميت كيطويلوا رجليه، كاين سميتو الناس يقلبوا على شي حاجه اللي نادره، وبعض الخطرات حتى حيت يموت الواحد اللي كنحاولوا نشوف واش كندار وداك الشيء. وكان بالنسبة لبعض الفنانة كنكتشفوا بأنه كانت عندهم واحد العمل مهم بزاف وما رديناش ليه النظر.
1: نعم. الناس تيقول لك لدوير الزمان تيشريو الذهب، هادشي عندنا في تقاليدنا في المغرب. ولاحظت مؤخرا بأن الناس ولاو تا هما تيانفيستيو في لي طابلو. واش الانفيستيسمون في الطابلو أو الاستثمار في اللوحات الفنية يقدر يربحنا أكثر من داك الثمن اللي شرينا؟
0: الناس زمان تيقولوا اللي تلف يشد الارض.
1: اييه
0: ماشي يشد الارض ولكن شري الارض. الا كان ما عرفتي ما تشريش شري الارض، من بعد كيشري الذهب. واش كي الا كان خصنا باش يكون هذاك الانفستيسمون ديال في لو ميليو دو لار رونتابل، خص جوج الحوايج. خص واحد يكون عنده واحد لا فيزيون، يكون هذاك اللي بغى يشري يعرف اش كيشري، ولا يكون شي واحد اللي كينصحو. كاين جوج الحوايج، دابا مثلا نشريو فريد بالكاهية ولا محمد المليحي يا او كان ريسك،
1: يعني فالور اسوري هذا تشري،
0: ولكن لا رونتابيليتي اي با غروند. اشتي ان جون ارتيست كي 30 ans دابا اي ان بري تري تري با اي اتوندر 30 ans اي افوار لوي بو سافوار كو سيت ارتيست فا ديفونير كيلكان، سا جو تروف سا بوكو بلوس انتريسون.
1: عندنا حنا دابا الان ناس مختصين، انا عندي فلوس بغيت نبدا، بغيت انفيستي نستثمر في ان تابلو، واش غنجي كاينين ناس الان مختصين هنا في المغرب نقول له الله يخليك انا عندي 10000 درهم بغيت نشري، بغيت نستثمر في شي تابلو ولا جوج، شي واحد اللي يلاه بادي اللي يقدر من هنايا عامين او نهار تريبلا لا فالور ديال هذاك الارتيست؟
0: تشري بعينيك ولا بقلبك ولا بالاحساس ديالك؟ ولكن كاينين الناس اللي سميتو كيقدو ينصحوك، مثلا الناس اللي عندهم لقاءات العرض وداك الشيء يقدو يقول لك هذا الفنان هذا راه حنا كنظنوا بانه من هنا، ولكن كاين واحد لو اون بار دو ريسك لان اون ا افير ا لومان et l'humain n'est pas sûr à 100%. Donc il y a des artistes mais bon, il y a des gens qui en sont chez eux une forme de des graines. Chez Boudor les même que tsnarert c'est on attend de voir.
1: الحديث معك شيق هنايا الرسام التشكيلي سي عبد الرحيم يامو، تنتمنى لك التوفيق. ووصلنا معك نهايه حلقه اليوم الفنون في بلادي، الى اللقاء. اخر كلمه غتكون لك انت.
0: كنشكرك على هاد ما كرهناش بزاف لي زيميسيون بحال هكا، لانه الفن خصو شويه يكون منتشر في البلاد هادي، وباش حتى بزاف الناس غير يسمعوا كلمه خطره خطره.
1: شكرا لك يا مو، وصلنا لنهاية حلقة اليوم الفنون في بلادي، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
3: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. نسهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبافة أن مذكرة تفاهم موقعة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة للولايات المتحدة بحسب تعبيرها. جاء ذلك في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الخليج تهدف إلى طمأنة حلفاء بلاده. من جهته قال مدير الوكالة الدولية الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحصل دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية. ارتباطا بالموضوع، دائما انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا إلى ما دون 75 دولارا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير الماضي، مع تفاعل الأسواق إيجابا مع استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. على جبهة لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة مسلحين اثنين من حزب الله في جنوب البلاد، قال إنهما شكلا تهديدا لقواتها، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. سياسيا، تستأنف عشية اليوم الجلسة الثانية من خامس جولة محادثات تستضيفها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإقرار اتفاق سلام بين الجانبين. إلى أوروبا، حيث تستمر موجة الحر الشديد اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 38 درجة بفرنسا، ما ترك عشرات الآلاف من المنازل دون كهرباء. الوضع ساهم أيضا في ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف بشكل كبير في قارة غير معتادة على التعامل مع هذا القيد الحارق. وفي فرنسا، دائما دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بإقليم لوي غارون جنوب غرب فرنسا، الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة. في فرنسا، دائما أعلن اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق لهذا الفيروس الذي لا يوجد له إلى حد الآن لقاح ولا علاج محدد. أشادت الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو اليوم بالدار البيضاء بريادة المغرب في تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتدبير المخاطر الطبيعية، مبرزة التقدم الذي أرزته المملكة وإسهامها في تطوير قدرات الأرصاد الجوية على المستوى الإفريقي. وأكدت ساولو في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن المغرب يتوفر حالياً على نظام إنذار مبكر عملي قائم على مقاربة متعددة المؤسسات، منوهة بالدور المهم الذي تتطلع به المديرية العامة للأرصاد الجوية في رصد وتدبير الظواهر الجوية المتطرفة. بعد مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:04، بعد لحظات تتابعون لوتخ ماتش مع علي صلاح الدين، إلى اللقاء.
4: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
5: Les plus touchés par les sirènes ont
4: retenti. Des émissions qui donnent la parole.
6: La société avait arrêté son
4: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من الشرق الأوسط، حيث اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة للولايات المتحدة بحسب وصفها. يأتي هذا في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الخليج تهدف إلى طمأنة حلفاء بلاده. من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسيا اليوم إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحصل دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية. اقتصاديا، اقتربت أسعار النفط اليوم من مستويات ما قبل الحرب لتصل إلى 75 دولارا للبرميل، متراجعة إلى حدود لم تسجل منذ أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي، في حين تبدي الأسواق ارتياحا للاستئناف التدريجي لحركة عبور السفن في مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة مسلحين اثنين من حزب الله في جنوب لبنان، قال إنهما شكلا تهديدا لقواتها وذلك للمرة الثانية خلال يومين. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بينما أفيد بأن طهران تطالب بالأمر في إطار المفاوضات مع واشنطن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة تنظيم داعش في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. أفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان بأن الضربة التي نفذت في 19 من يونيو قتلت علي حسين العليوي، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للولايات المتحدة لتعطيل نشاط الإرهابيين الساعين لمهاجمة الأمريكيين داخل أو خارج الولايات المتحدة. أشادت الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو اليوم بالدار البيضاء بريادة المغرب في تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتدبير المخاطر الطبيعية، مبرزة التقدم الذي أحرزته المملكة وإسهامها في تطوير قدرات الأرصاد الجوية على المستوى الإفريقي. ذلك في كلمة لساولو خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. ختاما بالخبر الرياضي، يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي مساء اليوم في تمام 11 مساء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في مباراة قد تمنح أسود الأطلس بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية. يأتي هذا فيما أكد المدرب والمنتخب الوطني محمد وهبي أمس بأتلانتا أن هدفه الرئيسي حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينيها. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03، إلى اللقاء.
2: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج نجمة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وف 152 وجهة عبر العالم. بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: عيتي على الخدي وين معدي
1: سان لو فون دون توت سا سبلندور وين معدي وين. شاك مورسو ايت ان سوكسي توتال اي سي فري كو تو سي مورسو نو ريسومبل با شاكان ان اونيفير اون هيستوار اون انسبيراسيون ديز انسبيراسيون اي سي بور سا كون ايم سيت ارتيست تو بارتيكولييرمون. توت سويت ان بو دو فولك افيك دو لا ميوزيك اي سا وي. Très très joli mélange. C'est des rahal, ça arrive.

توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.onsafe-voyage.ma وتطبيق المحمول ONSAFE VOYAGE لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج دعات ميدي 1 في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد الإخباري لميدي 1 لمساء يومه الأربعاء. صدر الإخبار كما العادة بوقفاته المتنوعة والمختلفة بفقرات تشمل عددا من المواضيع الإخبارية. نقاش الحصاد، أبرز فقرات الحصاد نخص هذا المساء لمناقشة موضوع مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون يغير ويتمم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. إضافة إلى ذلك، وقفة مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أسعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات التي نستهلها كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفي الصفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط طنجة الدار البيضاء زاكورة، بحال حتى في باقي السواحل اللي في شمال اسفي، وكذلك حتى في السواحل الصحراويه. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمس، الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي ما عدا في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في درعات فيلات والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس متوسط درعا وتفيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار ما زال سخونة بحال ديال البارح ما بين 23-42 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في الريف، ما بين 25-31 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 26-29 درجة في اللوكوس، ما بين 27-32 درجة في ناحية سوس، ما بين 28-33 درجة في الأطلس المتوسط، 29-30 درجة في الشاوية، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-35 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30-32 درجة في الغرب، ما بين 30-34 درجة في الحوز، ما بين 34-36 درجة في تادلة، ما بين 37-42 درجة في تافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس لازم على كل الإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج وعندهم شي باندات ديال الفلالس اللي يالله بداو يتربوا باش يردوا بالهم من الحرارة العالية اللي يمكن تكون لداخل ديال الكوري وتهلك الفلالس، وكذلك الغاز اللي يمكن يصعب لهم التنفس ويركب فيهم شي أمراض واللي يقتلهم كاع. وهذا علاش التهوية ديال الكوري لازم منها والماء يكون موجود باش يشربوا الفلاس وقت ما جاهم العطش، وكذلك إذا كان ممكن يبردوا شوية الحيوط والسقف ديال الكوري، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، وسادسة مساء بالسدهات ضاعة ميدئة بطنجة معد النشرة المغاربية. غربية لهذا المساء معك زميل أيمن الأحمد. أيمن مساء الخير.
3: مساء الخير محمد ومساءكم سعيد مستمعينا الكرام. ليلة كروية كبرى تنتظر الجماهير المغربية وعشاق الساحرة المستديرة. الأنظار تتجه الليلة صوب ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية، حيث يرفع أسود الأطلس شعار الفوز والصدارة في مواجهتهم

0: الحاسمة أمام منتخب هايتي لضمان بطاقة العبور الرسمية إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة. معي للحديث أكثر عن المباراة الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء النور أيمن.
0: إذن يوسف، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يبحث فيها الأسود عن نجاعة هجومية وتأكيد قوتهم الفنية قبل الدخول في غمار الأدوار الإقصائية.
1: بكل تأكيد أيمن، رهان كبير تحمله هذه المواجهة أمام منتخب هايتي في الجولة الثالثة من مباراة المجموعة الثالثة التي تضع الصدارة على المحك. أيضا المنتخب المغربي وإن كان يفكر في الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني، فهو يفكر أيضا في صدارة المجموعة التي ستجنبه مواجهة أحد المنتخبات المرشحة للتتويج في هذه النسخة من كأس العالم. أسود الأطلس في أتم الجاهزية لهذه المواجهة من دون غيابات تذكر، وفي ظل جاهزية كبيرة خصوصا لإسماعيل سيباري الذي يسعى لكي يصبح أول إفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم. اليوم أمام هايتي كثيرة هي المفاتيح التي تنبني عليها وجهة نظر أو الفكرة العامة للمدرب محمد وهبي، خصوصا التحولات السريعة خلال هذه المباراة، إذ هي تتطلب أكثر نسبة من الاستحواذ مقارنة بمواجهتي اسكتلندا وأيضا المنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي سيدخل أيمن بنفس التشكيلة التي لعبت المباراتين الأوليين، وسنشاهد نسخة أكثر حدة وأكثر فكرة هجومية لنقول، بما أننا نبحث عن تسجيل أهداف أكثر من أجل ضمان صدارة المجموعة، وتركيز على هذه المواجهة كان واضح للغاية.
0: لن نتوقع حسا هجوميا مباشرا بالنسبة للأسود.
1: بكل تأكيد لا من ناحية الأسماء ولا من ناحية الطريقة أيضا، لأن الأهداف مهمة جدا من أجل ضمان صدارة المجموعة، والمدرب محمد وهبي كان أكد على ذلك خلال المؤتمر الصحفي.
2: On sait très bien que c'est le troisième match de cette Coupe du Monde. On connaît le classement.
3: نعلم أنه اللقاء الثالث في كأس العالم هذه، نعلم ترتيبنا، نحن في المركز الثاني 4 نقاط ونتوفر على حظوظ كبيرة للتأهل، لكن ذلك ليس رسميا. الهدف إذن هو الفوز بالمباراة. إذا سألت هايتي وقلت لهم إنكم ودعتم البطولة وكيف تحضرون اللقاء، ستدرك أنهم رغم ذلك سيلعبون بحوافز كبيرة. إنه لقاء في كأس العالم، سيبحثون عن فوزهم الأول، عن أول نقاطهم، عن أول أهدافهم. لديهم أهداف واقعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنا. هو لقاء في كأس العالم، نريد أن نفوز وأن نتصدر، لذلك الحل الأنسب لبلوغ هذا الهدف هو الفوز بالمباراة، لأنه إذا فكرنا في شيء آخر غير الفوز قد نندم على ذلك. سمعت كثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف التي علينا تسجيلها، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار بداية، وبحسب السياق سننظر ماذا سيحدث. لن نغير شيئا، سنلعب بذات العزيمة وبذات الحوافز. المجموعة كلها متحمسة، هذه مباريات كأس العالم، وصدقوني بأن لا أحد سيتخاذل.
1: محمد وهبي بشخصيته الهادئة، وما رأيك أيمن؟ نذكر المستمعين بالتشكيلة المرتقبة مساء اليوم. ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير المزراوي، هذا خط الدفاع. في الوسط أيوب وعدي، نايل العيناوي، وعز الدين ناحي، وفي الهجوم إبراهيم دياس، إسماعيل سيباري، وبلال الخنوس.
0: شكرا لك يوسف، وطبعا متمنياتنا بكل التوفيق للمنتخب المغربي. طبعا يوسف سنتابع معك كل مستجدات هذا الحدث الكروي، ونذكركم مستمعينا بأن المباراة بين المغرب وهايتي ستجرى في أتلانتا ابتداء من 11:00 ليلا بالتوقيت المغربية. نواصل نشر من المغرب، حيث انطلقت اليوم بالدار البيضاء أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، وهو الحدث الأبرز الذي حظي بإشادة دولية واسعة من قبل الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيسيلتي ساولو. المسؤولة الأممية نوهت بريادة المملكة المغربية في تدبير المخاطر الطبيعية ومواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، مؤكدة أنه بات يشكل اليوم قطبا إقليميا ومركز تميز مرجعي الطبيعي في تطوير قدرات الأرصاد الجوية على مستوى القارة الإفريقية. نتابع بهذا الصدد توضيحات الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء.
4: منظومة الإنذار المبكر هي نظام متكامل يهدف إلى التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من أثارها سواء على الأرواح والممتلكات وكذلك حتى الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير معلومات تحذيرات في الوقت المناسب.

0: للسكان وكذلك جميع الجهات المعنية، مما يسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية في الأوقات المناسبة. تعتمد هذه المنظومة ديال الإنذار المبكر على 4 مكونات رئيسية. أولا معرفة المخاطر، يعني تحديد الأخطار الطبيعية، قيام بدراسات مدى تعرض مناطق وكذلك والبنية التحتية. المكونات هو الرصد والتوقع والإنذار، يشمل يعني رصد الظواهر الطبيعية القصوى، إصدار التوقعات، إصدار الإنذارات عند وقوع المخاطر. كيجي في المحور الثالث ونشر وتبليغ الإنذارات، إيصال التحذيرات إلى مختلف الجهات المعنية وكذلك السكان بشكل سريع وواضح ومفهوم عبر قنوات متعددة مثل وسائل الإعلام وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية، عدة وسائل. والمرحلة الرابعة هي الاستعداد والاستجابة، يتعلق بقدرة المؤسسات يعني على فهم التحذيرات، اتخاذ الإجراءات المناسبة للاستجابة. مبادرة الإنذار المبكر للجميع في هذا الإطار فهي تسعى الدول إلى من هنا 2027 أن يضمن استفادة جميع السكان من هذه الأنظمة الإنذار المبكر. لهذه المشاورة هي بلورة خريطة طريق وطنية من شأنها تعزيز قدرة المغرب على التكيف والصمود في مواجهة مختلف المخاطر الطبيعية.
1: تشهد تونس تصعيدا جديدا في الأزمة الصامتة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ففي تراجع مفاجئ رفضت وزارة المالية تسلم مقترحات المنظمة النقابية بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2027. الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي كشف أن وزيرة المالية أصدرت تعليمات صارمة بعدم قبول أي مراسلة من الاتحاد، وهو ما يعكس الانغلاق أو انغلاق أفق الحوار الاجتماعي في البلاد. لقراءة الخلفية القانونية والدستورية لهذا الرفض الحكومي وتأثيره على المشهد العام، اتصل الزميل يوسف النعماني بالصغير الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة.
2: تبين اليوم أن السلطة ترفض رفضا مطلقا فتح حوار وطني وحوار اجتماعي. رفض وزارة المالية تسلم مقترحات اتحاد شغل ومركز دراساته اشتغل على مشروع قانون المالية لسنة 27، والوزارة رفضت حتى تسلم هذه المقترحات. إذن هذا يؤكد مرة أخرى أن نظام 25 جويلية هو نظام مغلق وغير منفتح على أي حوار، وأنه بالنسبة لهذا النظام هناك صوت واحد، هناك رجل واحد يفكر في مشاغل تونس بمجرد أمر رئاسي على المنظمات، على الأحزاب، على الشخصيات الوطنية أن تدرك اليوم أننا نحن أمام حائط يرفض كل دعوات الحوار، وأن فعلا نحن اليوم أمام نظام استبدادي يرفض سياسة الحوار. والحوار هو في كل البلدان يعني من خصائص الإنسان العادي العاقل، لا يمكن أن نرفض الحوار. حتى في حالات الحروب البلدان تتحاور، ونحن في مسائل داخلية هناك سلطة منفصلة عن الواقع لم تنجز أي تقريبا إنجاز يمكن أن يذكر، ومع ذلك فإنها تواصل رفض كل دعوات الحوار.
1: في موريتانيا خطت أحزاب الأغلبية الرئاسية خطوة نحو الحوار الوطني المرتقب، حيث توافقت المكونات السياسية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على رد موحد وشامل بشأن الوثيقة المرجعية المنظمة لهذا الحوار. الأغلبية الرئاسية أعلنت في بيان لها مصادقتها على مشروع الرد بعد إدخال تعديلات تعكس رؤيتها المشتركة، مفوضة رئيس حزب إنصاف لتوقيع الوثيقة وإحالتها رسميا إلى منسق الحوار الوطني في مسعى لتسريع وتيرة التوافق السياسي في البلاد. من واكشوت نتابع مراسلة الشيخان والسيدي.
3: قرر أحزاب الأغلبية في موريتانيا اعتماد رد موحد على وثيقة الحوار الوطني، جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدتها أحزاب الأغلبية، وهي اللقاءات التي أظهرت تباينا في الرواة بين هذه الأحزاب بشأن المواد المحصنة والمتعلقة أساسا بزيادة مأموريات الرئيس. الأمين العام لحزب جبهة المواطنة والعدالة محمد رمين الدا في تصريح لإذاعة مديان:
4: باعتقادي أن أهمية هذا التطور لا يكمن في أن أحزاب الأغلبية اعتمدت رد موحد على الوثيقة فقط، وإنما في أنها نجحت في تجاوز أول اختبار حقيقي واجه المسار التمهيدي للحوار. الأيام الماضية كشفت أن الخلاف لم يعد بين المعارضة والأغلبية فقط، وإنما داخل كل معسكر ذاته.
3: توحيد الأغلبية لموقفها من الحوار يرى عدد من المراقبين أنه يمثل إشارة إيجابية لتذليل العقبات التي اعترضت مسار الحوار الوطني.

0: في تصريح لإذاعة مدينة أكد الصحفي أحمد الحسن أن اعتماد الأغلبية لرد موحد قد يشكل بداية فعلية لإطلاق الحوار.
1: مبدأ إقصاء النقاط أو مصادرة المقترحات المقدمة من الأغلبية هي كانت نقطة خلافية بين الأغلبية والمعارضة. هذا الرد ربما يساهم في حلحلة الوضع وإطلاق الحوار السياسي الذي تصر جميع الأطراف أو تتأكد أو تتمسك جميع الأطراف برغبتها في المشاركة فيه.
0: الساحة السياسية في موريتانيا تدخل منعطفا جديدا في مسار الحوار بعد تذليل أبرز العقبات التي أخرت الانطلاقة الفعلية للحوار السياسي. الشيخان بسيدي، ميديا نواكشوط.
2: وإلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية، ممتن لكم على طيب المتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل محمد الغول في باقي فقرات ومواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
7: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم من جديد مباشرة إلى نقاش الحصاد. صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين الاثنين 22 يونيو 2020 بالأغلبية على مشروع قانون يغير ويتمم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة بالمغرب. هذا المشروع يدخل في إطار تعزيز السيادات الصحية والدوائية المملكة وتطوير المنظومة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وملائمته مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي. نقارب الموضوع في نقاش الحصاد مع ضيفنا الدكتور طيب حمدي، الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية. دكتور طيب، مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
7: تحياتي لك دكتور. إذن بداية قد يكون السؤال الذي نفتح به هذا النقاش، هل الوضعية المرتبطة بصناعة الأدوية مجال الصيدلة بالمملكة كان محتاجا إلى تعديل هذه المدونة، مدونة الأدوية والصيدلة، يعني مواكبة التطورات التي شهدها القطاع بصفة عامة دكتور؟
8: هذا من المؤكد. الوضعية ديال الدواء في المغرب وديال السياسة الدوائية في المغرب كانت محتاجة إلى تحيين، وهي لا زالت محتاجة حتى بعد هذه التعديلات. لا زالت هناك الأشياء، الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب مراجعتها وتحيينها. ويكفي أن نقول على أنه مدونة الدواء القانون من 2006 إلى اليوم، هذه 20 سنة، من المؤكد أنه في هذا العالم عرف العديد من التغيرات من ناحية العلمية. كذلك في المغرب المنظومة الصحية عرفت العديد من التغيرات، معطيات جديدة. كان لابد من أن نجد يعني سبل لتحيين السياسة الدوائية في المغرب، خصوصا إذا عرفنا الأهمية دي المكانة دي السياسة الدوائية. هي يكون عندنا أدوية في متناول المواطنين أولا بثمنين لا يشكل عبئا على جيوبهم ولا على ميزانية صناديق التأمين، يتناول بطريقة آمنة وبطريقة فعالة، وكذلك تشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية من أجل الاكتفاء الذاتي والسيادة الدوائية، بل من أجل التصدير. هذه هم الخطوط العريضة للسياسة الدوائية.
7: دكتور، نعرف من القطاع صناعة الأدوية بالمملكة يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من المنتجات الصيدلية والدوائية التي تحقق المملكة فيها اكتفاء، وهناك حتى تصدير في بعض الأنواع منها خاصة في اتجاه دول القارة. لكن مع ذلك دائما يكون هناك نقاش حول أسعار الدواء في السوق المغربية، وبعض الأحيان نسمع بأن

0: أن هناك انقطاع في بعض أنواع الأدوية. هل مواكبة القانون بتطويره وتعزيزه بشكل دائم يسمح بسد هذه الثغرات التي يعيشها قطاع الأدوية والصيدلة بالمملكة دكتور؟
1: هذا بالضبط هي الأسئلة اللي كيحاول القانون والمراجعة القوانين والتحيين ديال القوانين باش يجاوب عليها. أولا هناك صناعة دوائية في المغرب اللي كتعطينا 70% من الحاجيات ديالنا كتغطيها، وصلنا حتى 80%، وقع واحد التراجع في السنوات الأخيرة، ولكن باقين من الدول الرائدة إفريقيا، نحن ثاني في إفريقيا من حيث الصناعة الدوائية. كذلك 10% من الأدوية ديالنا كنصدروها إلى الخارج، ليس بالضرورة غير في إفريقيا، إلى إفريقيا، آسيا، أوروبا كذلك نصدر لها بعض الأدوية. ولكن هل هذا هو ما نريده؟ هل هذا هو السقف الذي نريده؟ أبدا. لا، هناك آليات من أجل تشجيع الصناعة الدوائية. ولا تكلمنا مثلا، بغينا نربطوها بموضوع اليوم، هو مثلا من الأشياء اللي تم التعديل ديالها هي ما يسمى بلايمم. لايمم هي لوتوريزاسيون دو ميسيو المارشي، هي ترخيص من أجل بيع واحد الدواء، اللي زادت واحد الفكرة جديدة، هي لايمم ليكسبورتاسيون، التصدير. بمعنى هناك بعض الأدوية يتم تصنيعها من طرف مختبرات مغربية، لا يتم بيعها على المستوى المحلي بل يتم تصدرها على المستوى الدولي، وبالتالي كانت هذه المختبرات محتاجة إلى هذا الترخيص القانوني باش يمكن لها تنخرط بالجملة. الحاجة الثانية، احنا بالنسبة للأدوية في المغرب شنو نشوفه؟ الدواء في المغرب، وتكلمتوا على الغلاء الأسعار وغيرها، الدواء في المغرب كيشكل أكثر من 30% ديال المصارف ديال الأسر، مصارف صحية ديال الأسر، 30% كتمشي الأدوية، جزء كيمشي للاستشفاء، جزء كيمشي للراديو، جزء كيمشي للتحاليل، جزء كيمشي للكشوفات الكبيرة، أكثر من 30، وهذه النسبة راه كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى. إلا خدينا المصارف ديال التأمين الإجباري على المرض، يعني صناديق التأمين، كنلقاو أكثر من ثلث ديال المصارف ديالها كتمشي للصحة، وهذه واحد النسبة كبيرة. علاش؟ هناك عدة أسباب. إلا خدينا غير جوج أو ثلاثة، الأول هو الأسعار ديال الأدوية فعلا غالي، لأنه كاين هناك واحد النصوص قانونية متجاوزة يجب مراجعتها. للأسف دابا ما تمش مراجعة ديالها. دابا التي قلت في الأول، لازلنا في حاجة إلى تحيين آخر أو تحيينات أخرى. هناك كذلك نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في المغرب، كنستعملوا 40-45% ديال الأدوية الجنيسة، و 65% تقريبا، 65% ديال الأدوية 55% ديال الأدوية الأصلية اللي هي غالية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية كمثال كتستعمل 85% ديال الأدوية الجنيسة، 85% ديال الأدوية ديالها جنيسة كتستعملها، واخا عندهم الميزانيات ضخمة جدا. إذن باقي عندنا فين يمكن لنا نخفوا على الأسر المغربية ونخفوا على صناديق التأمين.
0: دكتور سؤال في هذا الإطار، هذه المسألة ديال الخلل في استعمال الأدوية الجنيسة، هل هو مرتبط بالقانون أم مرتبط بتصنيع والمختبرات المتوفرة بالمملكة؟
1: أولا هناك صناعة دوائية في المغرب ديال الأدوية الجنيسة، صحيح، ولكن هو مرتبط بالقانون ومرتبط بالسياسة الصحية. علاش؟ لأنه ملي كنعطيو امتيازات الشركات الأدوية كتستورد الأدوية من برا على حسب الصناعة الوطنية، هذا خلل قانوني. ملي ما كنشجعوش الصناعة الوطنية بشكل الكافي، هذا خلل قانوني وخلل في السياسة الصحية. ولكن كذلك ملي كنكون عندنا أدوية جنيسة في السوق المغربية الثمن ديالها كاين، كذلك حتى بالنسبة لغمبورسوم بالنسبة للتعويض على الأدوية، ملي كيكون السياسة ديال التعويض ما لا تلائم تشجيع الأدوية الجنيسة، دونك الأدوية الجنيسة كيبقوا الأطباء والصيادلة كيوصفوا الأدوية الأخرى. كذلك هناك مشكل في السياسة الصحية، وأنه ما كنشجعوش الأطباء والصيادلة، ما كنشجعوش على باش يكتبوا الأدوية الجنيسة. هناك آليات استعملتها الدول قبل منا، ما احنا ما غاديش نعاودو نكتشفوا العجلة. إذن هناك واحد الخلل سياسة، خلل سياسة صحية، خلل في القوانين اللي خاص المراجعة ديالها باش يمكن لنا المغرب يكون يستعمل أكثر وأكثر الجينيريك الأدوية الجنيسة بشكل أكبر. هادشي المغاربة كيربحوا فلوس في جيبهم، يحافظوا عليهم، غيصرفوهم في حاجة أخرى، غيدير سكانر، غيدير راديو، غيدير ترويد، غادي يدير الوقاية، غادي يدير اللقاح، غادي يتبع السكر ديالو مزيان، ديك الفليسات اللي كيشيطوا ليه من

0: الدواء اللي كان غالي. وكذلك فنادق التأمين، فنادق التأمين غتولي عندها الفلوس كتبقى ليها باش يمكن ليها تحسن الخدمات ديالها، وما يبقاش المغربي واخا عنده لاسيرونس كيخلص 500 ديال المصاريف الصحيه من جيبو وهو عنده لاسيرونس.
1: طبيعة الحال الدكتور، هي المسألة الصحية مركبة ومتداخلة. في إطار تقديم هذا التعديل المتمم والمعدل لمدونة الأدوية والصيدلة، تم الحديث على أن الهدف هو تعزيز السيادة الصحية والدوائية المملكة. دكتور، وأنت كنت حاضرا معنا في المناقشة في هذا الموضوع خلال فترة زمن كورونا، نعود إلى تلك الفترة، ظهرت الحاجة بقوة إلى أن تكون هناك سيادة صحية ودوائية لكل دول منها المملكة المغربية التي تعاملت مع تلك الفترة بكثير من الفعالية. لكن هذه المسألة بالذات، مسألة السيادة الصحية والدوائية، حضرت في المناقشة بصفة كبيرة جدا. هل يمكن أن نتغلب على هذه الثغرة التي لازالت لدى المملكة في هذا المجال فقط بالتعديلات القانونية؟ من الأمر أوسع من ذلك دكتور.
0: اولا بحال اللي قلنا في البدايه، المغرب 70% حتى 80% من الحاجيات ديالو الدوائيه كيصنعها في المغرب. دونك ديجا حنا من حيث السيادة الصحيه نحن في واحد موقع ايجابي جيد. طبعا ملي كنتكلموا على التصنيع ديال 80% ما كيعنيش بانه حنا كنصنعوا البرينسيبال اكتيف الماده الفعاله. راه مثلا كنتكلموا على فرنسا كدير مثلا 60-70% 80%، راه 60% ديال المواد ديالها كتجي من خارج فرنسا. ولكن على الاقل بعدا في ديك الماده الفعاله تكون توفره في العالم، حنا كننتجوا 70-80% ديال الحاجيات ديالنا، وهذا نقطه مهمه جدا بالنسبه للسياده الصحيه. عندنا مشكل فين؟ عندنا جوج مشاكل اخرى. اولا في الادويه، في اللقاحات، وهادشي علاش كان مشروع الملكي ديال بن سليمان، وفي الادويه الحيويه، وفي لي ديسبوزيتيف ميديكو، الاليات اللي كيتصنعوا ديال التشخيص ولا غيرها ديال. هنا فين عندنا الاشكال الكبير. ولكن المعالجه ديال هاد مثلا واحد انسان مغربي غيستثمر باش يصنع اليات في المغرب او يصنع ادويه في المغرب، كيخصو ضمانات قانونيه، استثمار ديالو كيساعدو. مثلا بحال دابا حنا كنتكلموا على هاد الايمام ديال هاد الرخصه من اجل التصدير، باش كتفتح له يديه يمكن له يصنع اللي غيتحتاج في المغرب، غيتحتاج اللي غيصدروا راه غادي يصدروا، واخا ما تكونش، واخا يكون كيصنع ادويه موجهه فقط للخارج لاسباب عده علميه تجاريه وغيرها. فاذا من ناحيه القانون راه رافعه اساسيه باش تكون عندنا سيادة صحية. كذلك الاستثمار والتمويل هو رافعة أخرى باش تكون عندنا سيادة صحية. وثلاثة كذلك هي البحث العلمي، لأنه ماشي دائما خصنا نديرو كوبي ونديرو أدوية جانسة فقط، لا، خص تكون عندنا القدرة على أنها تكون عندنا ديال نعرفو الحاجية الحقيقية ديالنا في المغرب، وتكون عندنا، وهذا الشيء عرفناه مثلا في الكوفيد، كاين دي تيست PCR وغير كوفيد، دي تيست اللي تصنعوه في المغرب 100%، ماشي شرينا المادة الأولية وصنعناها في المغرب، لا، تصنعها في المغرب 100%. فإذا هذه كلها وسائل من أجل ضمان السيادة الصحية ديال المملكة.
1: طيب دكتور، سؤال أخير كان ولابد أن أطرحه رغم أن الوقت ما بقاش كثيرا، أنه من بين التعديلات تلك المرتبطة ببعض منتجات الصحية اللي عليها الكثير من النقاش في الأطار الأخيرة، المكملات الغذائية اللي كتباع حاليا في الصيدليات بدون أي وصفة طبية، وحولها الكثير من النقاش، ودخلت في إطار هذه التعديلات. هل كان ضروريا هذا التعديل باعتبار الفوضى التي تشمل هذه المسألة، مسألة المكملات الغذائية اللي يتم تعامل معها بعض الأحيان كأدوية، بعض الأحيان يتم تعامل معها كأنها ليست أدوية دكتور؟
0: هذا أكيد. أولا هو لقاح الفوضى كبيرة جدا في هذه المكملات الغذائية. الحاجة الثانية هو أنه الكثير من الأموال اللي كيهضوها الأسر ماشي في المغربية، في العالم، على مكملات غذائية اللي موعدينهم بها الإشهار بأنه غادي تتحصل شيء نتائج إيجابية. نخلينا غير في هذه النقطة اللي تناقشت دابا بالنسبة للمغرب. في المكملات الغذائية كاين بعض المواد اللي فيها بعض المواد اللي فيها واحد المكون ديالها كيمكن يكون علاجي. مثلا ياخذين المواد ديال الحديد، الا خدينا واحد مثلا واحد نوع الفيتامين فيها مكون قد يكون علاجيا. دونك اذا هنا الفرق، الحدود الفاصله ما بين المكمل الغذائي والدواء كيطرح اشكال. من هنا جات هذه التعديلات هذه باش تفرق ما بين المكملات الغذائيه العاديه والمكملات الغذائيه التي يمكن ان تكون ادويه، وفي هذه الحاله يجب التعامل معها بحذر اكثر من المكملات الغذائيه الاخرى.

0: gestion nationale de la santé, au micro d'Arnaud Dalmas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une heure pour un nouveau journal.
1: بعد قليل في الحصاد القصة. في كرة القدم هناك لاعب يؤدي دورا واحدا، وهناك لاعب يختصر لك نصف الفريق. لاعب يستطيع أن يكون ظهيرا، قلب دفاع، ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماما ما أصبح عليه نصير مزراوي. المؤشر
2: من تناقضات سوق الشغل في المغرب، استمرار تسجيل بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، يشكون فيها من ندرة مزمنة في اليد العاملة.
1: ميديا ريبورتاج.
3: ألوان زاهية في ملابسهم لفرسان مغاربة يركبون خيولا أصيلة من أفخر السلالات ويمسكون بسروجهم بعزيمة البحث عن التتويج. تغادر السربات المتنافسة خيام الإقامة في دار السلام في اتجاه حلبة التنافس.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

السادسة مساء والدقيقة السادسة والأربعين، فقرة الحصاد متواصلة، لازال في جعبتنا لكم مجموعة فقرات مختلفة والمتنوعة، إضافة لوقفات غنائية كذلك متنوعة.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا وأهلا بكم من جديد. ضمن فقراتنا، في كرة القدم هناك من يشغل مركزا داخل الملعب أو الفريق، وهناك من يمنع

0: نحو فريقه حلولا في كل المراكز. نصير مزراوي من هذا الصنف النادر من اللاعبين لاعب صنع مكانته بذكائه التكتيكي وقدرته على التأقلم حتى أصبح أحد أهم ركائز المنتخب المغربي لكرة القدم. وراء هذا المسار المتميز هناك قصة أخرى، قصة شاب واجه الشكوك والعقبات وكاد أن يبتعد عن كرة القدم قبل أن يتحول إلى نجم من نجوم المستديرة. قصة الدولي المغربي نسير مزراوي نتعرف عليه اليوم رفقة الزميل سفيان أمرحود.
1: في كرة القدم هناك لاعب يؤدي دورا واحدا، وهناك لاعب يختصر لك نصف الفريق. لاعب يستطيع أن يكون ظهيرا، قلب دفاع، ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماما ما أصبح عليه نصير مزراوي. ولد نصير في 14 من نوفمبر عام 1997 بهولندا لعائلة مغربية بسيطة، وهناك بدأت حكايته مع المستديرة. في سن 9 التحق بأكاديمية أياكس أمستردام، إحدى أكبر مدارس التكوين في أوروبا، لكن الطريق لم يكن سهلاً. شعر بالتهميش وكاد أن يترك كرة القدم نهائياً، متجهاً نحو الدراسة وحلم آخر، أن يصبح محامياً. لكن فرصة جديدة أعادته إلى الميدان، ومن هناك تغير كل شيء. صعد إلى الفريق الأول لأياكس وتألق في دوري الأبطال قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ثم إلى مانشستر يونايتد، حيث رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين اكتمالاً في أوروبا. بين هولندا التي كونته والمغرب الذي يسكن جذوره، اختار نصير حمل قميص المنتخب المغربي ليصبح أحد أعمدة الأسود.
2: احنا كل واحد كي هادشي الدريم ديالهم وديالنا ويدرناها جريونا في التيران باش نفرحوا البشر وكل واحد اللي كيتفرج وكل واحد اللي في ستاديوم اليوم ويعني عودة الحمد لله.
1: نصير ليس مجرد لاعب، بل حكاية إصرار أثبتت أن لحظة شك واحدة قد تكون بداية مجد كبير.

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
2: أتعرفوا اللحظة مستمعين على الطقس بالمنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة شمال خط بوعرفة إملشيلة دار البيضاء وعلى السواحل شمال أسفي كما على منطقة العيون وجنوب الداخل صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط كما بطنجة 29 بالعيون كما بالناظور 31 بوجدة كما بفاس 40 بالراشدية 34 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة على الشمال الشرقي والشمال الغربي للبلاد كما على الجنوب صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة كما بجاية 27 بوهران 33 بعنابة 37 بقسنطينة 41 ببسكرة 46 درجة متوقعة بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 37 بتونس العاصمة 30 بالجربة 32 بالمنصير كما بمدنين 34 بطبرقة 41 بتوسر. تمام السابعة مساء بسدهات دعاة ميديا بطنجة. عودة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أيمن الأحمد. أيمن مرحبا بك من جديد.
3: أهلا بك محمد وأهلا بكم مستمعينا الكرام في عرض أنباء السابعة. المنتخب المغربي يدخل مواجهة قوية أمام نظيره الهايتي بظروف مثالية ورهان واضح يتجاوز مجرد التأهل الإجرائي. نتابع أطوار المباراة من الناحية التكتيكية والمحك الحقيقي للمنظومة الهجومية التي يقودها محمد وهبي. شرق أوسطيا، أمن الملاحة في الخليج يتصدر جهة الأحداث، قطر وعمان تقودان حراكا دبلوماسيا متسارعا لتنسيق مفاوضات مباشرة تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بإيران. وزارة الدفاع الألمانية تلغي مشروعا ضخما لبناء 6 فرقاطات عسكرية وبرلين تبرر قرارها بالتأخير الكبير في المواعيد والمخاطر المالية العالية. وفي الجزائر انتخابات تشريعية تثير جدلا واسعا بعد تصاعد حملات التنمر والتعليقات الجارحة ضد عدد من المترشحات. نستهل هذا العرض الإخباري إذن بأطوار المباراة المرتقبة بين المغرب وهايتي، حيث يدخل المنتخب المغربي مواجهة قوية الليلة أمام نظيره الهايتي بظروف مثالية ورهان واضح يتجاوز مجرد التأهل. الأسود الذين يملكون الأفضلية الفنية في هذا اللقاء يسعون إلى استغلال الفوارق الفردية والبدنية لحسم النقاط 3. التركيز الأكبر ينصب على صدارة المجموعة 3 التي تتطلب الفوز بنتيجة عريضة في مواجهة منافس يلعب بدون ضغوط بعد خروجه المبكر. نتابع هذه المراسلة لموفد ميديا إلى المونديال منصف عدي.
4: تسعون دقيقة تفصل المنتخب المغربي عن تعزيز حظوظه في العبور كمتصدر للمجموعة 3 حين يواجه منتخب هايتي في ختام دور المجموعات في مباراة بعنوان واحد لا مجال للخطأ. المنتخب المغربي يدخل اللقاء بأفضلية منطقية سواء على مستوى النتائج أو الانسجام داخل المجموعة بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم وروح جماعية صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة. لكن الحسم لن يكون سهلا، فمنتخب هايتي رغم وضعيته أظهر قدرة على المناورة والاعتماد على التحولات السريعة، ما يفرض على الأسود يقظة تكتيكية عالية خاصة في الكرات المرتدة. الدعم الجماهيري حاضر بقوة وثقة كبيرة في قدرة العناصر الوطنية على فرض الإيقاع منذ البداية لتفادي أي سيناريو مفاجئ. هي إذن مباراة قد تلعب على تفاصيل صغيرة، تركيز، نجاعة وانضباط، مفاتيح يعرفها المنتخب المغربي جيدا ويأمل أن يترجمها فوق أرضية الميدان نحو خطوة جديدة في رحلة المونديال. منصف عدي لميديا، أتلانتا.
3: ومن الناحية التكتيكية، تشكل مباراة الليلة محكا حقيقيا للمنظومة الهجومية التي يقودها محمد وهبي، حيث يواجه الفريق تحدي تفكيك التكتلات الدفاعية المتوقعة لمنتخب هايتي. مباراة لا تقمل القسمة على اثنين، ويبحث فيها الأسود عن نجاعة هجومية وتأكيد قوتهم الفنية قبل الدخول في غمار الأدوار الإقصائية. نتابع هذه القراءة الفنية مع اللاعب الدولي والمدرب محمد مديحي.
5: بالنسبة للمقابلة ديال المنتخب المغربي أمام هايتي، فهي أكيد بأن المنتخب المغربي إلى حتى المرتبة الأولى أكيد بأن كاين امتيازات كبيرة. أولا البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا الخصم اللي غادي نواجهه كتاني غادي نقدروا نواجهه هولندا، وشفنا المستوى اللي لعب به هولندا بأنه منتخب قوي. فأكيد هذه حسابات كلها تتصب على أن المنتخب المغربي غادي يلعب بالتشكيلة الأساسية، وسيرتو هاد كأس العالم كاين تباعد ما بين المباريات، فما كاينش هذاك تدوير اللاعبين وراحه بعض اللاعبين، فتنظن بان كاينه راحه كافيه للاعبين باش يمكن الا كان تغيير يقدر يكون تغيير ديال لاعب او لاعبين على الاكثر، لان المقابله انا بالنسبه لي مهمه. هايتي في المقابله الاولى امام اسكتلندا بكل صراحه قدم مقابله جيده رغم الخساره، اكيد غادي يبغيو ينقلوا ماء الوجه على الاقل ولو بتعادل والانتصار. فأكيد بأن كما تنقولوا موقع عندهم ما يخسروا، المنتخب المغربي خسروا ينتصر وينتصر بالحصة والأداء، لأن صراحة أداء ديال المنتخب المغربي مباراة من بعد مباراة يتحسن، تنخلقوا عند فرص كثيرة. المشكل اللي كان هو خصنا نبدأ نستغلوا هذوك الفرص، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى يدوز كأول المجموعة باش إن شاء الله يبقى في نفس البلد، وإن شاء الله يواجه خصوم أقل من الخصوم الكبار اللي مرشحة باش تاخذ كاس العالم.
3: كل التوفيق لأسود الأطلس في هذه المباراة. ونذكركم مستمعينا بأن المباراة بين المغرب وهايتي ستجرى في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا ابتداء من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث تتصدر تطورات أمن الملاحة في الخليج واجهة الأحداث الإقليمية اليوم، حيث تقود كل من الدوحة ومسقط حراكا دبلوماسيا متسارعا

0: تنسيق مفاوضات مباشرة تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بإيران والعراق، وذلك بهدف وضع إطار مستدام لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز. مستجدات اليوم كشفت عن بروز عقبة تفاوضية أساسية تتمثل في المقترح الإيراني لفرض رسوم عبور ذات طابع أمني وبيئي، وهو ما تجابهه دول الخليج برفض قاطع، متمسكة بالقوانين الدولية لحرية الشحن. وميدانيا تشهد المنطقة منذ صباح اليوم بإشراف من المنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء واسعة للسفن والناقلات العالقة عبر مسارات مؤقتة تجنبا لحقول الألغام البحرية. لقراءة أبعاد هذا الحراك نستمع لقراءة محسن الشوبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية، تحدث من عمان لعثمان الطاهري.
1: نحن لسنا أمام مصالحة تقليدية، بل أمام عملية ترتيب دقيقة لموازين القوى في المنطقة بعد الحرب الأخيرة. المشهد يتلخص في نقطتين جوهريتين. أولا، إيران تحاول عبر مفاوضات مسقط تأسيس شرعية قانونية وسيطرة على المضيق من خلال فرض رسوم عبور، لكن في المقابل المفاوض الخليجي لا يتحرك من موقف ضعف. فخلال الهدنة ما قبل توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا، استطاعت بعض دول الخليج فتح قنوات حوار مباشرة مع طهران، نجحت في تحييد الرد المتناظر الإيراني تماما وحماية المنشآت الحيوية. واليوم تترجم دول الخليج هذا النجاح الدبلوماسي لرفض أي وصاية إيرانية على الملاحة. ثانيا، التهدئة في مسقط لا تعني الاستفراد الإيراني بالمنطقة. هناك اجتماعات موازية مكثفة تجري بعيدا عن إيران وتضم طابا كبرى هي السعودية، مصر، باكستان وتركيا. هذا التنسيق الرباعي المنفصل يشكل ثقلا إقليميا وعسكريا هائلا، ويهدف مباشرة إلى خلق توازن استراتيجي يوازي ويحتوي أي مكاسب قد تسعى إيران لتحقيقها بعد الحرب. الخلاصة، ما نراه اليوم هو دبلوماسية مستقلة تقودها العواصم الإقليمية لحماية أمنها الذاتي بعيدا عن المظلة الأمريكية. المشهد ليس تفاوض حذر، إيران تبحث عن شرع نفوذها، بينما يتحرك المحور الإقليمي المقابل لفرض توازن صارم يحمل استقرار والممرات المائية ويسمح لها بالمناورة.
0: تتواصل في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لإقرار اتفاق بين الجانبين ينهي حالة التوتر والتصعيد، حيث تستأنف الليلة الجلسة الثانية وسط تعقيدات سياسية وميدانية، وفي وقت تفيد فيه التقارير بطرح طهران لملف انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني كشرط في مفاوضاتها مع واشنطن. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات من جنوب لبنان. وميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مسلحين اثنين من حزب الله في الجنوب بذريعة تشكيلهما تهديدا لقواته، وذلك في ثاني استهداف من نوعه خلال يومين. نتحول إلى ألمانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الألمانية إلغاء مشروع ضخم لبناء 6 فرقاطات عسكرية من طراز F-126. برلين بررت القرار بالتأخير الكبير في المواعيد والمخاطر المالية العالية مع الشركة الهولندية المنفذة للمشروع. وبدلا من ذلك، قررت الحكومة الألمانية الاعتماد على شركاتها المحلية لشراء 8 سفن حربية أصغر حجما وأقل تكلفة بهدف تسريع تحديث أسطولها البحري ومواجهة التحديات الأمنية الحالية في أوروبا. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل أمين عزيماني.
2: هذه الخطوة تمثل انتكاسة لأكبر اقتصاد في أوروبا في وقت تواصل فيه ألمانيا تعزيز قواتها المسلحة بوتيرة سريعة بهدف توسيع دورها في حلف شمال الأطلسي وردع روسيا التي ينظر إليها على أنها خصم معاد لأوروبا. وكانت برلين قد طلبت الفرقاطات 6 من طراز F-126 المضادة للغواصات من مجموعة دافن نافل الهولندية، لكن وزارة الدفاع الألمانية أعلنت الأربعاء أنها قررت عدم المضي قدما في بناء هذه الفرقاطات، قرار يأتي ردا على التأخيرات الكبيرة التي تؤثر على المشروع. وأوضحت الوزارة أنها ستطلب الآن 8 سفن أصغر حجما من شركة المقاولات الألمانية TKMS. وفي ظل تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا مطلع الأسبوع التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة KNDS في خطوة تأتي ضمن مساعي البلدين لإعادة تنشيط التعاون الدفاعي الأوروبي الذي واجه تعثرا خلال الفترة الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ينص الاتفاق على حصول برلين على حصة

0: في المجموعة الدفاعية الفرنسية الألمانية، بما يضعها على قدم المساواة مع باريس. يذكر أن مجموعة KNDS ومقرها أمستردام تعد من أبرز الشركات الأوروبية العاملة في الصناعات الدفاعية، إذ تتولى تصنيع دبابات ليوبارد 2 ولوكلير، كما تمثل مورداً رئيسياً للجيوش الأوروبية.
1: نواصل هذه النشرة من الجزائر، حيث تثير مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليوز المقبل جدلا واسعا بعد تصاعد حملات التنمر والتعليقات الجارحة على منصات التواصل الاجتماعي ضد عدد من المترشحات. الهجوم ركز على المظهر الخارجي للمترشحات عوض نقاش برامجهن السياسية، كما حدث مع المترشحة عن حركة البناء الوطني بوهران ريم لويزا جرو، التي ردت بقوة معتبرة أن اختزال النساء في الملامح يعكس عجزا عن مناقشة الكفاءة والخبرة العلمية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة بخصوص احترام حقوق المرأة الدستورية ونزاهة المناخ الديمقراطي. لتحليل هذه الظاهرة وتداعياتها على المشهد الانتخابي الجزائري، اتصل الزميل عثمان الطاهري بوليد كبير الناشط السياسي والحقوق الجزائري متحدثا من وجدة.
2: الأمر ليس متعلق فقط بالتنمر الذي تتعرض له بعض المترشحات، بل هناك أزمة عميقة يعيشها المشهد السياسي الجزائري والمجتمع. من غير المقبول أن يتم اختزال النقاش السياسي في ملامح الوجه أو طريقة اللباس أو الشكل الخارجي، بينما يفترض أن يكون التنافس حول البرامج والكفاءة والرؤية. ولا يمكن أيضا حصر المشكلة في الجانب الاجتماعي فقط. هذه الانتخابات تفتقر إلى الثقة الشعبية، إلى التنافس الحقيقي، وأصبح التركيز فيها على الأشخاص والمظاهر بدلا عن النقاش السياسي الجاد. والمواطن الذي لا يثق كثيرا في قدرة البرلمان على التأثير في القرار السياسي لن يهتم بالبرامج بقدر ما سينشغل بأمور ثانوية وهامشية. السلطة هنا تتحمل جزء من المسؤولية لأنها لم تنجح خلال عقود في بناء مؤسسات سياسية قوية تجعل النائب أو المنتخب محل تقييم على أساس أدائه التشريعي والرقابي. لذلك نجد أن صورة المترشح سواء امرأة أو رجل تصبح أحيانا أهم من مشروعه السياسي. ما زالت بعض العقليات تنظر إلى المرأة في السياسة بعين الشك، وكأن عليها أن تثبت أهليتها في كل مرة، وهذا النظرة هي نظرة متجاوزة لا تنسجم مع واقع أثبت أن المرأة في جميع المجالات أثبتت حضورها.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود إليك مباشرة الزميل محمد الغول.
3: شكرا جزيلا لك زميل أيمن الأحمد. نحن نعود إلى باقي فقرات الحصاد. يسجل المغرب معدلات بطالة مرتفعة، بينما تشتكي قطاعات حيوية من نقص حاد في اليد العاملة، إلى درجة أن بعض المقاولات أصبحت تؤخر مشاريعها أو ترفع أجورها لاستقطاب الكفاءات. مفارقة عصية على الفهم تكشف عن اختلالات عميقة في سوق الشغل بالمملكة. في المتابعة زهير تومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
4: من تناقضات سوق الشغل في المغرب استمرار تسجيل بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، يشكون فيها من ندرة مزمنة في اليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة، لدرجة الاستعانة في بعض الأوراش والمهن بالعمالة القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في محاولة لسد الخصص. من مظاهر هذه المفارقة في بلد يضم زهاء 1.25 مليون عاطل أن يترك محصول الزيتون بعد سنوات عجاف من الجفاف يتعفن في أشجاره في بعض المناطق الفلاحية لعدم وجود من يجنيه، مشهد بدأ يتشكل أيضا في موسم حصاد الحبوب. أضيف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية الكبرى المهددة بالتباطؤ في عز طفرة القطاع، فقط لأن المقاولات لا تجد المعلم أو التقني المؤهل والمهندس المختص. نفس الخصاص طال جزءا مهما من صناعة السيارات، حيث باتت مصانع الكابلاج في طنجة والقنيطرة تفتقر بشكل كبير لليد العاملة. هذه المفارقة ليست مجرد سوء تفاهم بين العرض والطلب في سوق الشغل، بل تؤشر إلى أزمة بنيوية في هذه السوق. بعض الأوساط المهنية تشير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية لوحده يعاني من خصاص يقدر بما بين 150 1200 ألف عامل مؤهل. والمشكلة هنا ليست في الشهادات بل في المهارات والكفاءات، فمن بين 1,300,000 مشتغل في هذا القطاع نجد أقل من النصف يمتلكون تأهيلا كافيا، علما أن الأجور في هذا المجال تضاعفت بأكثر من 50% في غضون بضع سنوات. فأين يكمن الخلل في تفسير عزوف الشباب عن بعض المهن؟ سؤال إجابته جاهزة تكمن في القطيعة بين مراكز التكوين وسوق الشغل، وإن كانت هناك عوامل أخرى مساهمة من بينها أن الشباب باتوا ينفرون من مهن يعتبرونها غير جذابة أو شاقة كالفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، بينما تفضل الكفاءات التقنية ذات التكوين العالي الهجرة نحو أوروبا أو الخليج، مما يحرم الاقتصاد المغربي من موارده البشرية. وحتى أولئك المستعدون للعمل بالحد الأدنى للأجر الذي يظل هزيلا رغم رفعه تباعا في هذه الولاية الحكومية، تصدمهم تكاليف التنقل وغلاء كلفة المعيشة والسكن في المدن الكبرى حيث تتركز معظم الأنشطة الصناعية والخدماتية. البطالة اليوم في المغرب لم تعد مسألة قلة فرص بقدر ما هي قضية تيه كفاءات، فنحن ندشن الأوراش ونستقطب الاستثمارات ونملك العاطلين، لكننا نفشل في الربط بين هذه المكونات بخيط التكوين الجيد والحد الأدنى من الكرامة المهنية. باختصار، إذا لم تتحرك عجلة التدبير الحكومي لردم هذه الفجوة عبر منظومة تعليمية وتكوينية فعالة وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية، فستظل الرافعات متوقفة فوق الأوراش، وستظل أرقام البطالة في منحها التصاعدي رغم محاولات الالتفاف المفاهيمي على مؤشراتها وطرق احتسابها، ورغم اجترار استراتيجيات التشغيل الورقية مع مقدم كل حكومة.
3: نواصل معكم مستمعينا، ننتقل إلى شأن آخر، شأن الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. مساء الخير.
5: مساء النور محمد.
3: إذن قد تستهل بذلك ولا شك المباراة التي يخوضها المنتخب المغربي هذه الليلة، ما توقعاتك بداية؟
5: توقعات إيجابية جدا.
3: لا تحدث عن انتصار، تحدث عن النتيجة. لا تراوغني بكلمات الإيجابية.
5: على طريقة دياز.
3: على طريقة دياز.
5: هدفان لصفر.
3: هدفان لصفر، أنا أتوقع هدف لصفر. سنرى من
5: كنت كريما للغاية مع هايتي.
3: أعرف بأن هايتي ستلعب مقابلة جيدة لأنها تواجه منتخبا من حجم كبير، ويمكن تذكير بتصريحات مدرب المنتخب الهايتي هنا.
5: طبعا تحدث بالكثير من الثناء والإشادة على المنتخب المغربي. طبعا محمد، وكما يعرف الجميع، المنتخب المغربي لا يفكر فقط في تحقيق الفوز في هذه المواجهة أمام منتخب هايتي، لكن أيضا يفكر في صدارة المجموعة من أجل تجنب هولندا في الدور المقبل وتحقيق دور أول مثالي، كما كان الحال في نسخة 1986 حين تصدر أسود الأطلس المجموعة، وكما كان الحال أيضا في نسخة قطر 2022. المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة مكتمل الصفوف بتشكيلة قد تكون تلك التي لعبت أول مبارتين، بفعل حاجة المنتخب المغربي لحسم المباراة مبكرا، ثم التفكير في إراحة بعض العناصر كعيسى ديوب الذي لديه بطاقة صفراء خلال أول مبارتين. تشكيل لن تتغير، لكن الفكر الهجومي لمحمد وهبي سيتغير من دون أدنى شك. البحث أكثر عن تسجيل الأهداف وحسم الأمور مبكرا كي نتابع مباراة بأعصاب هادئة نوعا ما. محمد وهبي كان يتحدث عن هذه المواجهة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.
6: نعلم أنه اللقاء الثالث في كأس العالم هذا، نعلم ترتيبنا، نحن في المركز الثاني بأربع نقاط ونتوفر على حظوظ كبيرة للتأهل، لكن ذلك ليس رسميا. الهدف إذن هو الفوز بالمباراة. إذا سألت هايتي وقلت لهم إنكم ودعتم البطولة وكيف تحضرون اللقاء، ستدرك أنهم رغم ذلك سيلعبون بحوافز كبيرة. إنه لقاء في كأس العالم، سيبحثون عن فوزهم الأول، عن أول نقاطهم، عن أول أهدافهم. لديهم أهداف واقعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنا. هو لقاء في كأس العالم، نريد أن نفوز وأن نتصدر، لذلك الحل الأنسب لبلوغ هذا الهدف هو الفوز بالمباراة، لأنه إذا فكرنا في شيء آخر غير الفوز قد نندم على ذلك. سمعت كثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف التي علينا تسجيلها، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار بداية، وبحسب السياق سننظر ماذا سيحدث. لن نغير شيئا، سنلعب بذات العزيمة وبذات الحوافز. المجموعة كلها متحمسة، هذه مباريات كأس العالم، وصدق بأن لا أحد سيتخاذل.
5: لا شك في كلمات محمد وهبي الذي نجح في وقت وجيز تغيير طريقة لعب المنتخب المغربي الذي أصبح يلعب بطموح هجومي أكبر مقارنة بالنسخة الفارطة، وفي مواجهة هايتي طبعا انتظارات كبيرة من مجموعة من النجوم المغاربة. كيف ينظر الإعلام المغربي لهذه المباراة؟ نتعرف على وجهة نظر الصحفي الرياضي أسامة براوي لميكروفون حسن جبيري.
7: أول شيء هو البحث على الانتصار، الانتصار سيكون معنويا، لا تهم الآن المركز الأول والمركز الثاني، لأن المنتخبين التي سنواجههما في المجموعة الأخرى قويا سواء هولندا أو اليابان، هذا لا تهم المركز، بل ما يهم هو أن نتحسن في الجانب الهجومي. يجب علينا أن نعمل على عملية إنهاء الهجمات، لو إذا كان هناك تحسن كبير في هذا الجانب في مباراة هايتي فستعطينا إشارات إيجابية على بقية المشوار المونديالي إن شاء الله.
5: طبعا التحسن كان كبيرا للغاية على أداء المنتخب المغربي الذي بدأ واثقا في أول مباراة أمام البرازيل بعد التعادل بهدف لمثله، ثم أكد ذلك خلال مباراة اسكتلندا الثانية بهدف. نضيف التألق رافق إسماعيل سيباري الذي يبحث عن تسجيل الهدف للمرة الثالثة على التوالي، ويصبح أول إفريقي يسجل في كأس العالم في ثلاث مباريات متتالية. الأنظار تتركز أيضا على التنظيم الدفاعي، خصوصا وأن الحرية ستعطى للظهيرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي من أجل مساعدة الهجوم، بحثا عن تسجيل الأهداف المبكرة التي ستسهل مهمة المنتخب المغربي. نسبيا المغرب ضد هايتي انطلاقا من الساعة 11 بالتوقيت المغربي، في نفس التوقيت سكوتلندا ستواجه البرازيل، وقبل هذه المباريات قطر أمام البوسنة وسويسرا أمام كندا، طبعا لحساب المجموعة الأولى التي تعرف توازنا كبيرا بأربع نقاط. كندا تتصدر، سويسرا في المركز الثاني بنفس الرصيد، والبوسنة وقطر في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة، مع تأخر المنتخب القطري بفرق كبير على صعيد الأهداف، وهو الذي خسر المباراة أمام كندا بستة أهداف. نضيف طبعا المباريات الخاصة بالمنتخب المغربي تعرف مواكبة كبيرة للجماهير المغربية التي ستحضر إلى ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا لمساندة أسود الأطلس، والجماهير المغربية تتوافد منذ فترة على الولايات المتحدة لمؤازرة المنتخب المغربي في هذه البطولة، وهذا الحدث المهم الذي أعاد مرة أخرى الأنظار إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي تواصل الإسهام بشكل كبير في النجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية. الأكاديمية قررت منذ فترة تنظيم دوريات دولية بحضور أندية عريقة عالميا على غرار الدوري الدولي الذي نظمته قبل فترة قصيرة لفئة أقل من 19 سنة، كان ذلك في شهر أبريل. مسؤول تنقيب في الأكاديمية طارق خزري كان خص ميديا وبرنامج بوديوم بحوار مطول، نستمع في هذا الجزء عن هذه الجزئية المتعلقة بدور الأكاديمية في مساعدة كرة القدم المغربية والمنتخبات المغربية بصفة عامة من خلال خلق هذا الاحتكاك الذي يتمثل في تنظيم دوريات مهمة.
8: الفكرة ديال تنظيم دوري بهذا الحجم هذا وبهذا القيمة هذه وبحضور مجموعة من الأندية على الصعيد العالمي، كان الأكاديمية أو إدارة الأكاديمية أنها تترتأي من خلاله أنها تعطي واحد الفرصة اللي هي كتكون نافذة للاعبين اللي هما في السن الأخيرة ديال التكوين ديالهم ديال الأكاديمية، واللي هما في سن صغيرة ديال 16-17 سنة، أن قبل ما يتخرجوا أنك تعطيهم واحد الفرصة أن يتشافوا على أعلى مستوى من طرف المنقبين. كاين معنا منقبين من ديال ليفربول، ديال ريال مدريد، ديال تشيلسي، كاين معنا واحد 50 منقب معتمدين من طرف الفرق الرسميين ديالهم، بالإضافة للقياس مدى الجاهزية ديال اللاعبين ديالنا قبل ما نخرجوهم للفرق الوطنية وكذلك الفرق على الصعيد الأوروبي. كذلك أن حتى أنا كأطور داخل الأكاديمية أننا كنشوفوا فين وصل المستوى ديال التكوين ديالنا واننا كناخذوا تجارب مع مدارس كيف قلتي اخرى على اساس اننا نطوروا من الامكانيات ديالنا ديال الاشتغال داخل الاكاديميه. وهادشي كله يعني في صالح كره القدم الوطنيه, في صالح الاطر الوطنيه, وكذلك في صالح المنتخبات الوطنيه.
5: الاكاديميه تساهم بشكل كبير في تشكيله المنتخبات المغربيه بمختلف فئاتها بعد

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين باستديوهات إذاعة ميدي 1 بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة، وضمن فقرتنا الموالية في حلبة دار السلام بالعاصمة المغربية الرباط، تابع الجمهور المغربي جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا. بطولة المغرب لفنون الفروسية من تنظيم الجامعة الملكية المغربية للفروسية. الفرق المتنافسة على الجائزة تسهر دائما على الظهور أمام الجمهور في أبهى حللها، مع الحرص على التميز بقطع قديمة سواء من خناجر أو سيوف أو حقائب من إرث الأجداد. المزيد من التفاصيل في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
2: في عقده الرابع جاء الفارس فارس من الجهة الشرقية المغربية، وتحديدا من قرسيف، إلى حلبة دار السلام للفروسية التقليدية بحثا عن إحدى جوائز مسابقة الحسن الثاني للتبوريدة.
3: تأهلنا في البطولة الجهوية في وجدة، جينا حنا الأولى، وبين الجهات تأهلنا جينا حنا الساتين. الله هذا العام منافسة خويا تبارك الله، كلشي الصورة موجودين الحمد لله، داكشي زايدو كيتطور والحمد لله حنا تمكننا باش نتأهلوا لدار السلام. دابا هذه المرة الثانية على التوالي.
2: ألوان زاهية في ملابسهم لفرسان مغاربة يركبون خيولا أصيلة من أفخر السلالات، ويمسكون بسروجهم بعزيمة البحث عن التتويج. تغادر السربات المتنافسة خيام الإقامة في دار السلام في اتجاه حلبة التنافس.
4: الحمد لله المباراة جد ممتازة مع تسرب اللي كاينين الحاضرين في هذه الدورة، تسرب ممتازة وقوية جدا إن شاء الله، تنتمنوا السلامة وتيسير جميع الصورة.
5: احنا يجينا على هذا جائزة الحسن الثاني، والحمد لله منافسة قوية وجميع الصورة نتمنى لهم التوفيق.
6: اليوم كيحضروا هنا الصورة بالنخبة ديال هذه السنة لأنهم مروا عبر المباراة الجهوية ومباراة ما بين الجهات.
7: احنا بغينا نشاركوا وبغينا نجيو احنا الأولى إن شاء الله، وليس سهل على الجميع.
2: إقبال كبير من جمهور العاصمة على متابعة التنافس بين صرب الفروسية التقليدية. ترتفع المنافسة بين فرسان تبوريدة، طلقات وراء طلقات للبارود.
8: أحسن حاجة هو الخيل، أحسن بلية هي البلية الخيل.

0: كنجيو ليه بواحد الشوق واحد واحد اللهفه. احنا لما سمعناش البارود في العام كان كيجينا بحال شي حاجه ناقصه لينا في الحياه ديالنا.
1: تشد سربات الفروسية التقليدية الناظرين بملابس تقليدية مغربية. بكل فخر يقدم الفارس المقدم كمال بابسي قائد سربة في الفروسية التقليدية من العطاوية في قلعة سراغنة يقدم تفاصيل الحطة أي اللباس الرسمي للسربة للمشاركة في نهائيات جائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية في دار السلام.
2: توارت عن أجيال بسنين وربما قرون كاع بقينا محافظين على هذا اللباس. هذا اللباس كيتكون من قفطان حايك ومضمة ودليل سكين. بالنسبة للمنطقة ديالتنا كنلبسوا الحايك والقفطان والشلابة والسلهام.
1: من مدينة المحمدية يمثل الفارس الشاب حمزة الخالدي جهة الدار البيضاء الكبرى في نهائيات جائزة الحسن الثاني للتبوريدة مع وعي بالقيمة الكبيرة لما تركه الأجداد للأحفاد في فن الفروسية التقليدية.
3: شنو نقول لك على دار السلام؟ هو حلم كل فارس خصوصا لكان في المرحلة ديال الدروة ديالو ولا في الشباب ديالو. التواجد هنا الدور ديالنا هو الحفاظ عليه ونزيدوا به القدام ونعطيهم ان شاء الله الصورة مزيانة اللي كانوا خلوها السلف ديالنا.
1: تنافست 24 صربة تمثل المغرب في الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية. التبوريدة من التراث المغربي الأصيل مدرجة منذ العام 2021 على لائحة التراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو. عادل الزبيري من دار السلام من الرباط لإذاعة ميديا.
4: في عوالم الكتب والشأن الثقافي يعتبر الشاعر المغربي محمد الميموني من رواد الحداثة في الشعر المغربي المعاصر. توفي العام 17 و2000 وترك للمكتبة الشعرية العربية العديد من الدواوين كما أصدرت وزارة الثقافة أعماله الكاملة. ومن مؤلفاته النقدية 7 خطوات رائدة دراسة في الشعر المغربي المعاصر وفي الشعر المغربي المعاصر وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكر.
5: ينقسم هذا الكتاب إلى بابين. باب أول عن عتبات التحديث ويتضمن مقاربات ونماذج لكل من علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي وعبد الكريم بن ثابت وعبد النجيد بن جلون، ثم ينتقل إلى نصوص منسية من الشعر المغربي المعاصر، حيث يؤكد المؤلف بأن مدينة تطوان شهدت خلال الأربعينات والخمسينات حركة ثقافية حيوية أفرزت تجربة فريدة في الشعر المغربي من حيث احتضانها لبذرة التطور والتجديد. وفي محاولة منه للاقتراب من أجواء تلك الحركة الثقافية يقرأ محمد الميموني إبداع 3 من أعلامها عبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال. ويقول محمد الميموني إنه إذا ركز على أسماء دون أخرى فبقصد الاختيار وليس الإهمال لباقي شعراء المرحلة، فركز على شعر علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي ممثلين لشعراء الثلاثينات، ثم عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم بن ثابت ممثلين لمرحلة الأربعينات، فعبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال المجموعة التي يسميها المؤلف بكوكبة تطوان. يحاول محمد الميموني في هذا الكتاب في الشعر المغربي المعاصر 7 خطوات رائدة تتبع الخط التطوري للشعر المغربي من سنة 1930 إلى بداية الاستقلال، ويؤكد بأنه لم يتخير النصوص المدروسة اعتباطا وإنما اقتناعا منه بأحقيتها التمثيلية عن ذوق خاص وليس استرشادا بمقاربات سابقة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا اللحظة بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة شمال خط بوعرفة إيميل شيلا الدار البيضاء، كما على السواحل شمال أسفي ومنطقة العيون، كما جنوب الداخل صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بطنجة 29 بالعيون، كما بالناظور 31 بوجدة، كما بفاس 34 بمراكش، 40 درجة متوقعة بالراشدية. بالجزائر الأجواء غائمة جزئياً لغالباً مشمسة على الشمال الشرقي والشمال الغربي للبلد، كما على الجنوب صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، كما ببجاية 27 بوهران، 33 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، 46 درجة بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 37 بتونس العاصمة، 32 بمدنين، كما بالمنصير 30 بجربة، 34 بطبرقة، 41 درجة متوقعة تسجيلها بتوزر. الثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميدان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، سهل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا، حيث عرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف في 29 أو 30 يونيو الجاري بسويسرا. روبيو وسعيا لطمأنة الحلفاء أكد أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف لتوصل لتسوية دائمة للحرب. روبيو صرح من الكويت خلال جولته الخليجية: سنكون منسجمين تماما مع شركائنا في الخليج، لهذا السبب سنجتمع معهم جميعا غدا، مضيفا أن واشنطن تشركهم في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أضاف اليوم أنه يعتقد أن جميع الدول تعارض فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز الحيوي. في سياق متصل، رئيس المنظمة البحرية الدولية قال أن إجلاء البحارة العالقين في هرمز سيستغرق بضعة أسابيع. وارتباطا دائما، اقتربت أسعار النفط اليوم من مستويات ما قبل الحرب، متراجعة إلى حدود لم تسجل منذ أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين تبدي الأسواق ارتياحا للاستئناف التدريجي لحركة العبور عبر مضيق هرمز. نبقى في المنطقة، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة تحتلها قواته في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها اليوم. بينما أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بينما أفيد بأن طهران تطالب بذلك في إطار المفاوضات، وهو الشرط الذي يضعه لبنان في إطار مفاوضاته مع الإسرائيليين كذلك. نبقى دائما في المنطقة. في الضفة الغربية المحتلة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابا في بلدة اليامون بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وكذا جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المنطقة دائما يجتمع ممثل الهيئات المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته ما بعد الحرب في قبرص الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت نيقوسيا ومسؤول في مجلس السلام. تحدث 6 ناشطين مؤيدين للفلسطينيين عن تفاصيل ممارسات قاسية وسادية وغير إنسانية تعرضوا لها أثناء احتجازهم في إسرائيل شهر ماي إثر مشاركتهم في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.

0: غزة، وهي اتهامات يحقق فيها القضاء. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بالكونغو الديمقراطية كريسبان مابادو فانزو، حاملا رسالة للعاهل المغربي الملك محمد السادس برئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو. وفي سياق آخر، دائما تولت المملكة المغربية رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل دول غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 26/2028 خلفا لمالطا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المنعقد بالرباط. تواصل موجة الحر ضاربة دول أوروبا الغربية بقوة، حيث يشهد ما لا يقل عن 94 مليون شخص حرارة تتجاوز 35 درجة اليوم، فيما استعر الجدل حول مكيفات الهواء في قارة غير مجهزة للتعامل مع هذه الأجواء. فرنسا سجلت اليوم اليوم الأحر في تاريخها، محطمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. أما في بريطانيا فوضعت عدة مناطق في حالة تأهب قصوى بسبب الحرارة الشديدة حتى مساء الغد. هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا أعلنت أن يومي الاثنين والثلاثاء كان الأكثر حرارة في شهر يونيو منذ العام 1950. نختم بالرياضة. كرة القدم، المنتخب المغربي يدخل مباراته الثالثة في منافسات كأس العالم ليلة أمام نظيره الهايتي برسم منافسات المجموعة الثالثة، سعيا لتحقيق نتيجة تؤكد تألقها المستمر واستثمار فارق الخبرة والإمكانات لحسم المباراة مبكرا وتفادي الدخول في حسابات معقدة من أجل مواصلة مشواره في المونديال والتقدم نحو الأدوار المتقدمة. المباراة تنطلق بداية مع 11 ليلا بتوقيت المغربي، الدقيقة 4:08 مساء بسدوهات إذاعة ميديا بطنجة. ختام الموجز،
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: أكد مستمعينا كنوا قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الأربعاء. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الكامل الذي لم يخلق الله تعالى كمثله شيئا أبدا، لا إنسا ولا ملكا ولا جانا ولا غير ذلك مما وسع ملك الله تعالى. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكره الله تعالى مقرونا به في الشهادة في قوله أشهد أن

لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله جعل مكة حرما له سبحانه، والمدينة حرما لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن زاره فقد فاز وربح، ومن تخلف عن ذلك فقد خسر والله الخسران المبين. وأقوم في حرم النبي منشدا مدحا كأزهار الربيع منظما، في العاقب الماحي الذي ملأ الورى كرما ومرحمة وعما وأنعما، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدل دليل على ربه، فإنه أوتي جوامع الكلم التي هي مسميات أسماء آدم، فأشبه الدليل في تثليثه، والدليل دليل لنفسه، ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة، لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الموجودات: حبب إلي من دنياكم ثلاث، بما فيه من التثليث، ثم ذكر النساء والطيب، وجعلت قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. علم به انفردت حقيقة أحمد، من أن يرى أحد إليه واصلا، إذ من يرى بضميره شيئا يكن عند الذي أبصر بالعين ذاهلا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
1: من عمر بوجمعة، أهلا بكم. مونديال كرة القدم في أمريكا الشمالية، يسعى منتخب المغرب والبرازيل إلى حجز مكان في الدور الثاني من كأس العالم هذا المساء عندما يواجهان هايتي واسكتلندا تواليا في وقت تدخل فيه البطولة مرحلة مكثفة تشهد 6 مباريات يوميا. وسيكون المغرب الذي تعادل مع البرازيل بهدف لمثله في إحدى أبرز مباريات البطولة وفاز على اسكتلندا بهدف للا شيء واثقا من حظوظه أمام هايتي التي خرجت بالفعل من المنافسة للنجاح في سباق صدارة المجموعة الثالثة، ومن شأن تحقيق هذا السيناريو أن يعقد مسار منتخب البرازيل بقيادة الإيطالي أنشيلوتي في بقية المنافسات. وقال مدرب المغرب محمد وهبي في أتلانتا عشية المباراة ضد هايتي التي تنطلق بعد حوالي ساعتين من الآن إن المنتخب المغربي بحاجة إلى الفوز في هذه المباراة، وأكد أن تصدر المجموعة على حساب البرازيل لن يكون بمثابة رسالة قوية للمنافسين، موضحا أن المنتخب المغربي مستعد لأي منافس. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم من بالخارج نصب بوريطة اليوم بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بالكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي. وأشاد السيد مبادو فانزو في تصريح عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاون التي تربط المغرب والكونغو الديمقراطية الذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة لمنظمة الدول المنظمة الدولية للفرنكوفونية. تولت المملكة المغربية رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل دول غرب البحر المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المنعقد بالرباط خلفا لمالطا التي تولت رئاسة المجموعة منذ عام 2021. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب. وأصرح روبيو في الكويت المحطة الجديدة في جولته الخارجية بعد الإمارات أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع شركائها في الخليج، ولهذا السبب سيجتمع معهم جميعا غدا.

0: مضيفا أن الولايات المتحدة ستشاركهم في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات. تسببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل غرب فرنسا، وأعلنت السلطات الفرنسية أنه أول انقطاع واسع للكهرباء تشهده البلاد خلال أحدث موجة من الطقس شديد الحرارة التي تسببت أيضا في تدمير نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلع بإقليم جنوب غرب البلاد وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديد. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة ودور الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: Respirez, vous êtes sûr.
5: Mehdi

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: مونديال أمريكا الشمالية، المنتخب الوطني المغربي يسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني هذه الليلة، ومواجهة هايتي في الجولة الثالثة تمثل تحديا من أجل تأكيد الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كل من البرازيل واسكتلندا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعرب عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف في 29 أو 30 يونيو بسويسرا. ألمانيا تلغي طلبية بملايير الأورو لشراء 6 سفن حربية بسبب تأخيرات لدى حوض بناء السفن الهولندي، وتقرر شراء 8 سفن أصغر حجما بهدف تعزيز قوتها وتوسيع دورها في الحلف الأطلسي. نشر أيضا موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل غرب فرنسا وتدمير نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. مونديال أمريكا الشمالية، يسعى المنتخب الوطني المغربي هذه الليلة لحسم بطاقة التأهل رسميا إلى الدور الثاني من هذا المونديال، مواجهة هايتي في الجولة الثالثة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي من أجل تأكيد الأداء الرائع الذي قدمه أمام البرازيل واسكتلندا، ويمر ذلك حسب الناخب الوطني محمد وهبي بضرورة احترام منتخب هايتي واللعب بجدية كبيرة. نستمع مقتطفين من تصريح محمد وهبي.
2: نعلم أنه اللقاء الثالث في كأس العالم هذه، نعلم ترتيبنا، نحن في المركز الثاني بأربع نقاط ونتوفر على حظوظ كبيرة للتأهل، لكن ذلك ليس رسميا. الهدف إذن هو الفوز بالمباراة. إذا سألت هايتي وقلت لهم إنكم ودعتم البطولة وكيف تحضرون اللقاء، ستدرك أنهم رغم ذلك سيلعبون بحوافز كبيرة. إنه لقاء في كأس العالم، سيبحثون عن فوزهم الأول، عن أول نقاطهم، عن أول أهدافهم. لديهم أهداف واقعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنا. هو لقاء في كأس العالم، نريد أن نفوز وأن نتصدر، لذلك الحل الأنسب لبلوغ هذا الهدف هو الفوز بالمباراة، لأنه إذا فكرنا في شيء آخر غير الفوز قد نندم على ذلك. سمعت كثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف التي علينا تسجيلها، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار بداية، وبحسب السياق سننظر ماذا سيحدث. لن نغير شيئا، سنلعب بذات العزيمة وبذات الحوافز وبنفس الاحترام للخصم. قمنا بمتابعتهم منذ مدة، هم منتخب جيد جيد جدا، لقد أحرج خصميه في أول مبارتين، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، أن نلعب بمبادئنا وأن نكون حذرين من تحولاتهم، من كراتهم الثانية ومن عرضياتهم، لكن سنعمل على الفوز باللقاء. المجموعة كلها متحمسة، هذه مباريات كأس العالم، وصدقوني بأن لا أحد سيتخاذل.
1: محمد وهبي الذي يعول على نفس التشكيلة التي بدأت أمام البرازيل واسكتلندا يحتاج إلى أفضل نسخة من النجم إسماعيل الصباري الذي سجل في أول مباراتين ويعيش أفضل فتراته، وعلى أعتاب الانتقال إلى نادي باير ميونخ الألماني. نتابع قصة هذا النجم في التقرير التالي للحسن جابري.
3: في كرة القدم بعض اللاعبين لا تقاس قيمتهم بعدد الأهداف فقط، بل بقدرتهم على تغيير ملامح مباراة في لحظة واحدة، وإسماعيل الصباري واحد من هؤلاء الذين يكتبون حضورهم بهدوء ثم يتركون الأثر يتحدث عنهم. قصة الصباري لا تبدأ من الملاعب بل من قصة ألم. طفل ولد بتشوه خلقي في القدمين، قيل لوالديه إن طريقه نحو المشي نفسه غير مضمون، قبل أن يتحول ذلك الاحتمال القاسي إلى رحلة طويلة من العلاج والإصرار بين أجهزة طبية تثبت الخطوات الأولى وإيمان عائلة لم يتراجع. تشكل حلم لاعب تعلم مبكرا أن المستحيل مجرد كلمة قابلة للهزيمة. اليوم وفي مونديال 26 و2000 يقف الصباري في قلب المشهد، لا كمجرد موهبة فقط بل كعنصر حسم في منظومة منظومه المنتخب المغربي. لاعب الوسط الهجومي يتحرك بين الخطوط كمن يقرا المباراه قبل ان تتشكل، يختار توقيت ظهوره بدقه، ويمنح المنتخب تفوقا خفيا لا يظهر دائما في الاحصائيات، لكنه يحسم بالايقاع وبالاهداف الحاسمه. هدفه امام البرازيل لم يكن لقطه عابره، بل اعلان دخول لاعب لا يخاف الاسماء الكبيره، وهدفه في شباك اسكتلندا اكد ان الحسم اصبح لغه مألوفة في قاموسه. هو ليس مهاجما تقليديا ولا صانع ألعاب كلاسيكي، هو لاعب بفكر تكتيكي مميز يصنع الفارق كل ما احتاج إليه المنتخب المغربي.
1: بخصوص التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي في مواجهة هايتي، ياسين بونو، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، إبراهيم دياز، إسماعيل الصباري، شادي رياض، أيوب الكعبي، بلال الخنوس، نيل العينوي، رضوان حلحال، وأنس صلاح الدين. المباراة تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن في تمام 11 بتوقيت المغرب. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بريطاليون بالرباط الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية بالكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي. وأشاد السيد فانزو عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاون التي تربط المغرب والكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمن العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. أكد المدير العام للأرصاد الجوية المغربية محمد خيسي اليوم بالضربضة أن تعزيز الحكمة متعددة الفاعلين وتقوية القدرات الوطنية والجهوية وإدماج الابتكار التكنولوجي تمثل الروافع الرئيسية المحددة لتطوير المنظومة الوطنية للإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الطبيعية، وأبرزها في افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للإنذار المبكر. وأشادت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو من جهتها في افتتاح المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع بريادة المغرب في تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتدبير المخاطر الطبيعية، مبرزة التقدم الذي أحرزته المملكة وإسهامها في تطوير قدرات الأرصاد الجوية على المستوى الإفريقي. أفاد مصدر دبلوماسي بأن الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن إلى سلطنة عمان تهدف إلى التمهيد لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وأكد المصدر أن هذه المحادثات المرتقبة أن تحتضنها السعودية ستكون منفصلة عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سياق متصل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في الكويت ثاني محطات جولته الخارجية، قال إن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج موازاة مع مفاوضاتها مع إيران. هذا تعليق محسن الشبكي خبير استراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية، تحدث من عمان إلى عثمان الطاهري.
4: نحن لسنا أمام مصالحة تقليدية، بل أمام عملية ترتيب دقيقة لموازين القوى في المنطقة بعد الحرب الأخيرة. المشهد يتلخص في نقطتين جوهريتين: أولا، إيران تحاول عبر مفاوضات مسقط تأسيس

0: شرعية قانونية وسيطرة على المضيق من خلال فرض رسوم عبور، لكن في المقابل المفاوض الخليجي لا يتحرك من موقف ضعف. فخلال الهدنة ما قبل توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا، استطاعت بعض دول الخليج فتح قنوات حوار مباشرة مع طهران، نجحت في تحييد الرد المتناظر الإيراني تماما وحماية المنشآت الحيوية. واليوم تترجم دول الخليج هذا النجاح الدبلوماسي لرفض أي وصاية إيرانية على الملاحة. ثانيا، التهدئة في مسقط لا تعني الاستفراد الإيراني بالمنطقة، هناك اجتماعات موازية مكثفة تجري بعيدا عن إيران وتضم طبعا كبرى هي السعودية، مصر، باكستان وتركيا. هذا التنسيق الرباعي المنفصل يشكل ثقلا إقليميا وعسكريا هائلا، ويهدف مباشرة إلى خلق توازن استراتيجي يوازي ويحتوي أي مكاسب قد تسعى إيران لتحقيقها بعد الحرب. الخلاصة، ما نراه اليوم هو دبلوماسية مستقلة تقودها العواصم الإقليمية لحماية أمنها الذاتي بعيدا عن المظلة الأمريكية. المشهد ليس تفاوض حذر، إيران تبحث عن شرع نفوذها، بينما يتحرك المحور الإقليمي المقابل لفرض توازن صارم يحمل استقرار والممرات المائية ويسمح لها بالمناورة.
1: ألغت ألمانيا اليوم طلبية بملايير الأورو لشراء 6 سفن حربية بسبب تأخيرات لدى حوض بناء السفن الهولندية المكلف بتنفيذ هذا المشروع، وأعلنت عزمها شراء 8 سفن أصغر حجما بدلا منها بهدف تعزيز قواتها ودورها في الحلف الأطلسي. التفاصيل في هذا التقرير لأمين الزيماني.
2: هذه الخطوة تمثل انتكاسة لأكبر اقتصاد في أوروبا في وقت تواصل فيه ألمانيا تعزيز قواتها المسلحة بوتيرة سريعة بهدف توسيع دورها في حلف شمال الأطلسي وردع روسيا التي ينظر إليها على أنها خصم معاد لأوروبا. وكانت برلين قد طلبت الفرقاطات 6 من طراز F-126 المضادة للغواصات من مجموعة دافن نافل الهولندية، لكن وزارة الدفاع الألمانية أعلنت الأربعاء أنها قررت عدم المضي قدما في بناء هذه الفرقاطات، قرار يأتي ردا على التأخيرات الكبيرة التي تؤثر على المشروع. وأوضحت الوزارة أنها ستطلب الآن 8 سفن أصغر حجما من شركة المقاولات الألمانية TKMS. وفي ظل تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا مطلع الأسبوع التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة KNDS في خطوة تأتي ضمن مساعي البلدين لإعادة تنشيط التعاون الدفاعي الأوروبي الذي واجه تعثرا خلال الفترة الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ينص الاتفاق على حصول برلين على حصة في المجموعة الدفاعية الفرنسية الألمانية بما يضعها على قدم المساواة مع باريس. يذكر أن مجموعة KNDS ومقرها أمستردام تعد من أبرز الشركات الأوروبية العاملة في الصناعات الدفاعية، إذ تتولى تصنيع دبابات ليوبارد 2 ولوكلير، كما تمثل موردا رئيسيا للجيوش الأوروبية.
1: دفع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عن استمرار حكومته، وذلك غدا صدور حكم على وزيره السابق ومساعده الأيمن خوسيه لويس أبالوس بالسجن 24 عاما بتهم فساد. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: واجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأربعاء في الكونغرس أكثر جلساته عداء منذ أن أصبح رئيسا للحكومة، بعدما أجبر على تقديم تفسيرات بشأن سلسلة قضايا الفساد التي تحيط بالحزب الاشتراكي وبأوساطه الأكثر قربا منه. وفي مواجهة اتهامات اليمين، نفى رئيس الحكومة بشكل قاطع وجود فساد معمم داخل حكومته، مؤكدا أنه لم يعرف ولم يتسامح مع أي ممارسات غير قانونية، ومشددا على أن حكومته كلما اكتشفت سلوكيات غير مشروعة قامت بملاحقتها لا بالتستر عليها.
4: السادة النواب، لم أكن يوما على علم بأي من هذه الممارسات ولم أكن لأقبل بها أبدا، بل أقول ما يلي: أيها السادة النواب، أنا لا أفعل ما فعله آخرون بي وفعلوه بعائلتي وفعلوه بعشرات المسؤولين السياسيين عندما كانوا هم في الحكم. إن الحزب الاشتراكي لم يمول نفسه بشكل غير قانوني، بل على العكس، إن حدث شيء من هذا القبيل فإنما كان آخر هم الذين استفادوا من موارده. وأخيرا أيها السادة النواب، فإننا لن نقبل بالفساد كأمر ملازم أو أصيل في حياتنا السياسية.
3: وفي هذا الجو من التوتر الشديد، صعد زعيم الحزب الشعبي ألبرت نونيز فيخو من حدة خطابه تحت قبة البرلمان إلى حد التلميح إلى أن سانشيز نفسه قد ينتهي به الأمر متهما قضائيا، وطالب فيخو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولوح حتى بإمكانية تقديم مذكرة حجب الثقة متهما حلال.

0: وفاء الحزب الاشتراكي في البرلمان بانعدام الكرامة لاستمرارهم في دعم الحكومة وسط هذه السلسلة من القضايا القضائية. من جهته تشبث سانشيز بفكرة الاستمرار في منصبه مقدما حكومته بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على إطفاء ما تبقى من جمر الفساد في إسبانيا في مواجهة حزب شعبي يتهمه هو نفسه بأنه منخور بقضاياه القديمة والجديدة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: سببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل غرب فرنسا، وأعلنت السلطات أنه أول انقطاع واسع للكهرباء تشهده البلاد خلال أحدث موجة من الطقس شديد الحرارة التي تسببت أيضا في تدمير نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين. هذه مراسلة علي شقوري من باريس.
2: موجة القيض شديدة الاستثناء مستمرة في فرنسا. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس وضعت 58 إقليما في حالة التأهب القصوى مع الإنذار الأحمر لتشمل بذلك ثلثي غرب البلاد، في حين لا يزال 31 إقليما آخر في حالة تأهب مرتفعة مع الإنذار البرتقالي. إجمالا يشمل الإنذار الأحمر والبرتقالي 63.5 مليون شخص. وتجاور درجات الحرارة القصوى 40 درجة مئوية في 20% من أراضي البلاد. كما حرم نحو 68 ألف منزل من الكهرباء صباح الأربعاء في جنوب إقليم فينيستاغ بعد انهيار شبكة الكهرباء. أمام الحر الخانق لا يجد الفرنسيون بدا من التعايش مع الوضع.
3: الجو حار للغاية في الشقق، لدي مقياس حرارة في مطبخي ودرجة الحرارة تشير إلى 38 درجة.
4: بالكاد يمكن العيش في هذه الظروف. بالنسبة للسكن في باريس، ليس هناك بالضرورة الكثير من المباني المصممة خصيصا لمثل هذه الحرارة. أعتقد أننا لسنا مهيئين للعيش هنا في باريس في ظل درجة حرارة تصل 39.
2: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يقترب معدل درجات الحرارة الوطني من 30 درجة مئوية، وهو مستوى يشابه ذلك الذي سجل خلال أزمة غشت عام 2003 التي أودت بحياة 15 ألف شخص. وأمام المخاطر الصحية الكبرى والخطر المرتفع جدا لنشوب حرائق الغابات، فعلت السلطات خطط الحماية البلدية، كما تم حظر الفعاليات والأنشطة في الهواء الطلق في عدة أقاليم. علي شقوري من باريس لميديا.
1: وبتقرير مراسلنا في باريس ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا. حنا مغاربة ودو الرباح.
6: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
7: جي في جي كاع.
8: لي نوكتورن avec جواد، جينيفر هودسون، ريبيكا فيرغسون، سيل.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. مونديال أمريكا الشمالية في كرة القدم تستأنف بعد لحظات أطول مباراة المنتخبين المغربي والهايتي عن المجموعة الثالثة على ملعب أطلانتا في شوطها الثاني، والنتيجة المسجلة عند نهاية الشوط الأول هي التعادل بهدفين لمثلهما. وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة الثالثة، منتخب البرازيل متقدم بحصة هدفين للا شيء على منتخب اسكتلندا. تزعم منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثانية للمونديال بعد أن أسقط البلد المضيف كندا بهدفين لهدف مساء الأربعاء في ختام دور المجموعات، لكن ذلك لم يمنع الكنديين من التأهل عن المركز الثاني، ورفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن كندا الثانية والبوسنة الثالثة بفوزها ب3 أهداف لهدف على قطر التي ودعت المونديال. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس مساء الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب مع إيران. ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي ب 87 مليار و 600 مليون دولار عشرات الملايير لوزارة الدفاع البنتاغون، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع تحتية محلية. دفع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن استمرار حكومته، وذلك غدا صدور حكم على وزيره السابق ومساعده الأيمن خوسيه لويس أبالوس بالسجن 24 عاما بتهم فساد. وفي مقطع فيديو أنتج لتقديم مساعدات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد سانشيز أن حكومته ستواصل عملها من أجل تحسين حياة الناس وتعزيز الحقوق الاجتماعية وبناء إسبانيا أكثر عدلا. ضرب زلزال بقوة 7.1 على سلم ريشتر فنزويلا مساء الأربعاء وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أثر حالة من الذعر والهلع في العاصمة كاراكاس، كما شعر سكان كولومبيا المجاورة بالهزة الأرضية التي عاقبتها هزات ارتدادية عدة. تسببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل غرب فرنسا، وأعلنت السلطات أنه أول انقطاع واسع للكهرباء تشهده البلاد خلال أحدث موجة من الطقس شديدة الحرارة، التي تسببت أيضا في تدمير نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلع بإقليم جنوب غرب البلاد ووضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديد. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média.
1: Il y avait brillant entre les joueurs.
0: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde. Et
0: débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقة اليوم كيف ما تعودنا كل أربعاء، ثلاث مستجدات كتكشف تحول الذكاء الاصطناعي من محتوى على الشاشة إلى قرار في الواقع. سعيدة أن يكون معي مرة أخرى أستاذ نيلود بالعربية، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا. أستاذ بنود مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
6: السلام عليكم أستاذ حنان وشكرا أخرى على الاستضافة.
4: مرحبا. غادي نبدأ بالخبر الأول أستاذ ميلود. أوبن إي آي أعلنت أنها تودع منصة إنشاء ومشاركة فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي لبعد أشهر قليلة من إطلاق هذا التطبيق، صاعدة سريعا، لكنه في الوقت نفسه واجه جدلا واسعا حول المحتوى المضلل والعنيف والملكية الفكرية، إضافة إلى تحديات الضبط. تفاصيل أكثر.
6: هو أوبن إي آي في 2025 حولت صورة بحال واحد التطبيق مستقل، كان زعما بحال تيك توك يقدروا الناس يدخلوا يديروا التصاور ديالهم يخرجوا فيديوهات جداد، حيث أنه كاع عرف ديشارجمون ديالو في المنصات مثلا ديال أبل ستور أكثر من تشات جي بي تي، ولكن هادشي كامل وما منعش أن أوبن إي آي قررت تحبسو، حيث أن هذا المشروع هذا أول حاجة هو باش يدور وينتجوا هاد الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي كيحتاج فلوس كثيرة. حيث أن أوبني آيف بينات أن المصاريف ديال هذا المشروع هذا أكثر من 15 مليون دولار في الشهر، يعني أوبني آي دار واحد ديكيب وكتخسر بزاف ديال الفلوس على هذا المشروع هذا ديال الذكاء الاصطناعي، رغم أنها في هذه المدة كاملة والله ربحت منه 2.5 مليون دولار، يعني داك الشيء اللي ربحات قليل بزاف من داك الشيء اللي كتخسر عليه. وكتشوف أن المنافسين ديالها في مجالات وحدين أخرين بحال مثلا أنتروبيك ولا جوجل ولا مايكروسوفت كيأفونسيو كثر في المجالات اللي عليها الطلب حاليا، هو ان نماذج ديال الذكاء الاصطناعي ديال البرمجة ولا الوكلاء الذكيين اجنت كي اي اللي كيتعاملوا بوحدهم
4: لي زاجون،
6: وهي لي زاجون، وهي دايره واحد ليكيب على صورة كتخسر الفلوس. هذا المنصة ما بقاتش ربحية ليها كما كانت قبل، رغم انهم راه كنا قلنا في هذه الحلقة ان صورة كانت تسند مع ديزني واحد الاتفاقية ديال مليار ديال الدولار، ولكن أنيلو هذه الاتفاقية بسبب أنهم شافوا أن المستقبل ديال الصورة ما غاديش يمكنهم يبقوا في السباق ديال المنافسة كيف ما كنقولوا، زائد المشاكل ديال الديب فيك، الناس اللي كيستعملوا هذوك الصور في حوايج أخرين، وأوبن إي آي باش زعما تحل هذه المشاكل كاملين زائد لي ديبونس ديالها، قالت اللهم أنها تركز داكشي اللي غيجيب ليها الفلوس. حنا كنعرفوا ان هاد الشركات الكبار تيكونوا براغماتيين،
4: هدفهم مادي وربحي 100%، وهذا الشيء ربما اللي كيخلي اننا نفكروا يعني هناك اسباب كتير.

0: كثيرة اللي علنات عليها أوبن إي آي، وقالت بأنها هي السبب من الأسباب الرئيسية اللي خلتها أنها تغلق هذه المنصة اللي هي صورة. لكن أنت كخبير ومتخصص، هل المشكل والسبب كان مادي محض؟
1: النماذج ديال صورة باش ينتجوا لنا هذوك الفيديوهات كانوا كيستعملوا واحد الحوسبة كثيرة بزاف اللي كتقدر ب 15 مليون دولار. أوبن إي آي قالت بما أن هاد الصورة هادي ما كترجع لناش الفلوس بزاف، هذيك الحوسبه اللي غنستعملوا في الصوره غنستعملوها في نماذج وحدين اخرين باش انهم يبقاو بحال نقولوا في القطار ديال المنافسه، حيتاش دابا راه المارشي كبير والمارشي فيه بزاف ديال
0: متنوع، الطلب متنوع والعرض
1: متنوع، ولكن كاين بلايص اللي ما فيهمش فلوس بزاف ولكن بلايص اللي فيهم بزاف فلوس كثيره، والبلايص اللي فيهم كتيرمون الفلوس كثيره بزاف هو هادشي ديال الوكلاء لي زاجون، وكذلك ديال البرمجه و لي طاش يكونوا اوتوماتيك. غير واحد الملاحظه راه هما بالنسبه للصوره راه ما تحبساتش بالنسبه للبروفيسيونيل، بل هنا الشهر شوتانبير غادي غيخلوا الصوره يقدروا يستعملوها الناس بحال اي بي اي اللي هي مرتبطه بالموضوع ديالنا ديال لي روبو اللي غنهضروا عليه من بعد، وباش لي بروفيسيونيل يقدروا يستعملوا الاي بي اي ديالهم. زائد ان المنافسه صراحه في المجال ديال الفيديوهات كثيره بزاف، خصوصا كما شفنا مثلا النماذج اللي كتخرج لاشين كيكونوا بواحد الكاليتي كثر وما كيكونوش عندهم نفس العراقيل اللي كاينه في ميديكان ولا مع
0: وكلفة اقل كذلك
1: او كلفة اقل كذلك.
0: يعني هو قرار بزاف ديال الناس اعتبروه شجاع انه اوبن اي اي تقرر انها يعني تسد صوره بالرغم من الطلب الجماهيري اللي كان عليها، وهذا الشيء اللي كيخلينا نتسائلوا واش ملي كنشوف واحد المنصه اللي هي كيكون عليها طلب كبير وراه كلشي كان كيستعمل صوره، لكن ما كيعنيش بالضروره ان المشروع مربح بالنسبه للشركه اللي نشات هذه المنصه.
1: الصورة كان هو بحال نقولوا داك الهايب في الاول من كانت الله خرجت كانوا الناس كيستعملوها بزاف، ولكن كيف ما كان خرجت كانوا خرجوا معها نماذج وحدين اخرين، وهذاك الهايب ديال الصورة دغيا هبط. حيتاش مثلا هذوك الفيديوهات اللي كنشوفوا في لي ريزو سوسيو اغلبية في الاول كانت صورة زعما كانوا باعوا كما نقولوا انهم غادي تكون بيرفورمون، الكاركتر ديال الناس غيكونوا حقيقيين وداكشي، ولكن كما شفنا مثلا مع سيد ناس ولا هذا كلين ديال الشينوا ولا مثلا زيو ديال جوجل ولا نانو بانانا، المهم بليس زيو حيت هو اللي كيدير الفيديوهات مع الصوت، كانت نتائج مبهره اكثر من صوره، والصوره كانت غاليه. يعني حسن انهم يمشيو لبريطانيا واحد اخرين حيت لي بارتيكولير ماشي هما لي بروفيسيونيل، كاين الرخاء وكاين الجوده والفيديوهات اكثر راه غيمشيو لي على انهم يبقاو في الصوره.
0: بهذه المسألة ديال أنه كيف ما هدرتي أنت وحتى كيف ما علنت عليها الأوبن إي آي، أنه بالإضافة إلى يعني الخسائر المادية اللي كانت يعني ما كانش واحد المردود مادي مهم بالنسبة للصورة، كان هناك كذلك مشكل ديال ضبط المحتوى وديب فيك، وهذا هو المشكل الكبير جدا خصوصا بالنسبة لبارتيكوليه وللناس اللي هما العاديين اللي كيستعملوا هذه المنصات وكيستعملوا فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي. دابا كيفاش يعني الجمهور كيفاش المتابع اليوم يعرف يحدد هذا الشيء، يصدق هذا الفيديو، يصدق مثلا محتوى فيديو او لا يحطه في خانة ديال المحتوى يقدر يكون فيك؟
1: وهو الحلول اللي كدار حاليا هو ديك الوتر مارك، زعما ان في الفيديوهات اللي كيصنعوا مثلا صوره ولا فيديو ديال جوجل كتبان فيهم كوم هو راه هما مصنوعين من الذكاء الاصطناعي، وكذلك ملي كنحطوا دابا في منصات ديال لي ريزو سوسيو راه في لي ريزو سوسيو كل واحد حطوا شي فيديو كيقول لنا واش هو ذكاء اصطناعي ولا لا، يعني بحال نقولوا كاينه بلوس واحد ريسبونسابيليتي من ليوتيليزاتور.
0: ولكن هذا كيخليك انت كمستخدم انك انت تقول بان هذا الفيديو راه عندي مولد بالذكاء الاصطناعي او لا، واش المنصه كتقدر انها هي تفيريفي وتطلع واش هذا الفيديو عندك بالذكاء الاصطناعي ولا انت مصاوبه؟ هذا هو السؤال.
1: المنصه الى كيما خديتي الفيديو مثلا تيليشارجيتي الفيديو اللي عطاك هذاك البلاتفورم ديال الذكاء الاصطناعي ومشيتي نيشان درتي في المنصات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، هذيك الوتر مارك كتكون وكديتيكتا ان هذاك الفيديو راه دار بواحد النموذج ديال الذكاء الاصطناعي كتافيش عليه.
0: يعني ما كيحتاجش انت كمستخدم انك انت تقول هذا الذكاء الاصطناعي كديتيكتيه.
1: ولكن هذا كيكون بحال واحد الشراكه بين واش كلشي لي بلاتفورم ديال اللي كينتجوا الفيديوهات كيديروا هذه القضيه هذه ولا لا، صراحه ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال، ولكن مثلا عارف ان مثلا في نانو بانانا التصاور اللي كان جينيريو في نانو بانانا كمثال، مثلا كان جينيريو التصاور في نانو بانانا مين كان بغي يلوح دي بوست في لينكدين عندي، انا واخا ما كنكتبش على هذيك التصويره راني شفتها من نانو بانانا، ولكن لي زوتيليزاتور ديال لينكدين اذا كليكاو على التصويره كيشوفوا انها جينيرات على ذات باش جينيرات بالضبط بهذا ديال الذكاء الاصطناعي كمثال، بحال كتكون واحد البصمه رقميه في هذوك، ولكن خاص البلاتفورم هي اللي ديرها وكتكون كومونيكيها لي زوتر بلاتفورم باش يعرفوا.
0: غنمشيو للخبر الثاني اللي هو مساله ديال التنبؤ بالسيناريوهات عبر آلاف الوكلاء. هو مقال تقني كيقدم مشروع اسمه ميروفيش اللي هي واحد الفكرة كتقوم على إدخال ربما وثيقة أو لا خبر أو لا مشروع قانون ثم بناء عالم رقمي فيه آلاف وكلاء هما لي زاجون اللي هضرنا عليهم اللي كيتناقشوا ويقدروا يتحالفوا ويغيروا حتى المواقف ديالهم داخل محاكاة كتشبه منصات اجتماعية، وفي النهاية كينتج نظام تقرير سيناريوهات على شنو يقدر يحدث في المستقبل. هذا المقال يصفه كمشروع مفتوح المصدر وكيعرض أرقام انتشار وتمويل مع تنبيه داخل النص نفسه إلى أن الفكرة ما زالت مبكرة وكلفتها المالية تقدر تكون عالية جدا. قربنا من هذا الخبر وبسطنا باش نفهموه أكثر، يفهموه المتابعين المستمعين ديال حياة أونلاين.
1: بالنسبة لهذا الخبر ديال ميروفيش هو نقدر ضبطه بالأخبار الأعمال اللي هضرنا عليهم في الحلقات ديالنا، هو مثلا كنا هضرنا على هذوك المشاريع ديال سمايل ومولتو بوك، قلنا ان هذه المشاريع هذو قد يجمعوا تقريبا استثمارات اكثر من 250 مليون دولار في شهرين، حيتاش ان هذا التوجه دابا ديال البحث ولات عليه واحد الاستثمارات حتى هي كبيره. الهدف ديال هذا البحث هذا هو اننا عندنا واحد الخبر وبغينا نعرفوا مثلا نقولوا واحد المجتمع واش هذا الخبر هذا غيأثر عليهم ولا لا. الناس قالوا بما ان دابا هذا النماذج ديال الذكاء الاصطناعي وهذا الوكلاء قدينا أننا دابا وصلنا بهم لواحد المرحلة أنهم كيهضروا تقريبا بحال الناس، مثلا في تشات جي بي تي كتقدر تقول ليه بقى تجاوبني نيشان ديكو كيبقى يقدر يبدا يجاوبك نيشان بلا ما يضاف هضرة، ولا كتقول ليه جاوب بحال ماشي روبو وكيحاول يكتب لك الميساج على أنه ماشي روبو ولا جاوب بطريقة بروفيسيونيل، يكتب لك بالطريقة زعما ميساج بروفيسيونيل. إذا لاحظنا تشات جي بي تي راه بحال عنده حتى هو بزاف ديال الشخصيات، حنا سا ديبوند هذيك البرومبت اللي غنكتبوا ليه. داكشي علاش دابا بحال ولا هاد البحث الجديد هو اننا غنديروا واحد المجتمع افتراضي ونقولوا رقمي اللي كيحاكي لي كومبورتمون ديال الناس في الواقع. يعني اش ملي كنقول اجون واحد النموذج ديال الذكاء الاصطناعي مثلا على الان، ولكن عنده دي تولز انه يقدر يمشي يقلب في انترنت، يمشي يقلب في شي باز دوني، يمشي يقلب في داك البي دي اف وما الى ذلك. مي روفيش زعما شنو كتوعد هي راه مشروع مفتوح المصدر، اش كيقول؟ يقول ان قبل ما ننزلوا الخبر اجن نشوفوا نتنبؤوا بالرياكسيون ديال الناس اللي غتكون على هذا الخبر، ولكن باش يكون الواقع يشبه زعما داكشي اللي غيوقع في هذا المجتمع الافتراضي راه خاص بعدا هو الاول نمشيو نجمعوا الداتا على دوك الناس نشوفوا كيفاش كانوا كيهضروا، وحتى لي برومبت اللي غنعطيهم الذكاء الاصطناعي يكونوا كيمثلوا هذوك الناس. المهم هو هنا غير داروا تجربه افتراضيه، يعني الهدف هو شنو؟ هو اننا نشدوا واحد المقال نقولوا مثلا هذا العام فوالا هذا الاحزاب هو الحزب مثلا اللي غنتخبوا عليه، كيفاش غيكون رد الفعل ديال المجتمع المغربي مثلا على هذا الحزب هذا بهذا الوعود اللي دار.
0: يعني بغاو يخلقوا مجتمع يشبه المجتمع الواقعي لكن هو رقمي وعن طريق هاد الوكلاء وليزاجون، وكيتم كيتستيو او كيختبروا هاد المجتمع الرقمي باش يشوفوا الرياكسيون او ردود الافعال ديال المجتمع الواقعي المحتمل، تقدر تصيب تقدر ما تصيبش، هذه النقطه. لكن هاد المساله هذه ديال ميروفيش فاش يمكن لنا اننا نستخدموا هذه الفكره بالضبط؟ انت هضرتي على المساله ديال الاحزاب ومساله ديال الانتخابات، شنو الحاجات الاخرى اللي يقدر اننا ربما نستعملوا هذه الفكره فيها بشكل ايجابي؟
1: هو نقدروا نستعملوها في اي فكره كتحتاج نشوفوا الناس كيفاش غيرياجيو مع هذيك الفكره. نشوفوا مثلا شي فيديو واش غيقدر يمشي فيرال ولا لا كمثال بسيط، ولا مثلا بحال اداره الازمات زعما نشوفوا مثلا نقولوا هاد الشركة هادي وقعت في أزمة مثلا عندها شي في البورصة ولا شي حاجة نشوف

كيفاش غتكون ردات هذاك المجتمع وراء هذيك الرده هي اللي غتكون الواقع. ولكن هنا راه كاينين باش يكون عندنا نفس بحال داكشي اللي غيكون زعما في المجتمع الافتراضي مع الواقع، كاينين جوج

0: كي كومونتي حتى هما تقدر تاخذ هذوك لي كومونتي بعد ديالهم باش تشوف الناس كيفاش كيفكروا وتعطيهم تخلق بحال واحد المجتمع افتراضي اللي هو وازيس مثلا هو كيستعمل واحد الدوز هنا اللي يقدر انه يتانتيراجا فيه حتى المليون اجون كوميتي.
1: زائد لي برومبت اللي انت هضرت عليهم شنو الطريقه اللي غادي يتم الاوامر لهاد الوكلاء؟ وطبعا كيف ما اي حاجه عندها جانب ايجابي كان هناك جانب سلبي او لا مظلم لهاد العمليه، شنو في نظرك انت هو الجانب اللي يقدر يكون مظلم لهاد المساله ديال انتشار الوكلاء بزاف اللي كيقدروا يحاكيو مجتمع واقعي؟ واش غادي تقدر تظهر لنا ربما ظواهر بالمقابل ظواهر اللي هي غريبه وغير مرغوب فيها؟
0: هو زعما هادشي كان قبل، زعما هادشي راه بادي من 2016 كيتسمى البوت نيت سوسيال، زعما ان لي زاجون الناس كانوا كيصيفطوا لي زاجون زعما في مواقع التواصل الاجتماعي باش انهم يديروا واحد الترويض ديال الراي العام، غير هو كان كيحتاج واحد بحال نقولوا مجهود كبير باش انك خصك دير بزاف ديال لي بوت، فلوس كثيره وما الى ذلك. بالنسبه لهذه القضيه هذه بحال اننا هذاك البروسيس كنصبعوه اكثر، يعني نقدو بهذاك المجتمع نعرفوا اشنو هما اللي زايدين اللي يقدروا غير يدوزوا في المجتمع. المهم انا كيبان لي جوج حوايج، زعما الترويض الراي العام يعني نقدو اننا الراي العام تحكموا فيه فين خص بغينا يمشيو، ولا التضليل ديالو، زعما الترويض ولا التضليل ديال الراي العام في شي حوايج اللي يقدروا يبانوا في الاول ماشي يكون عندهم واحد الفكره، ولكن اذا دخلنا نقدوا نلقاو وسائل باش نبدلوا الافكار اللي كاينين عند الناس انطلاقا من هذا الشيء.
1: هي مساله ديال ملي كنهضروا على القطيع والاستقطاب وعلى التضليل كيف ما هضرتي عليه، التضليل الجماعي. غنمشيو للخبر الثالث اللي حتى هو ربما كيكمل هذا الخبر، لان كنا كنهضروا على لي زاجون وكيفاش كيتعاملوا من وراء الشاشه. فالخبر الثالث مرتبط بانه انتقلوا من الشاشه الى الجسد، الى اله كتحرك وكتعمل، وهنا سنصل الى سباق اوبتيموس. واشنطن بوست كتحدث عن موجة فيزيكال اي اي بحيث كتراهن شركات كبرى على روبوتات بشرية الشكل. ايلون ماسك طبعا اللي كيكون دائما سباق في هذه المسألة كيقدم اوبتيموس كقلب تحول تسلا نحو الروبوتات وسط وعود بعالم وفرة تصبح فيه الأعمال اختيارية. أعطينا تفاصيل الخبر.
0: هو الخبر هذا غادي نربطوه بواحد الخبر كنا هضرنا عليه ديال انتروبيك ديال سوق الشغل. كنا قلنا ان في سوق الشغل المهم ديال الميريكان، الميريكان راه بحال ناخذوا واحد المرآة زعما شنو يوقع في العالم، وان اغلبيه الخدامي اللي غيكون اللي فيهم مشاكل حاليا هما الخدامي ديال الناس اللي قاعدين بزاف والناس اللي كيخدموا قدام الشاشه ديال الانترنيت، حيتاش نقدوا ان دابا مثلا وسائل الذكاء الاصطناعي يقدروا يديروا هذه الخدمه هذه. وقلنا ان 31% ديال العملاء زعما الامريكيين عندهم زعما صفه التعرض للاي اي، اللي هما الطباخين، الميكانيكيين، عمال الانقاذ، المهم غسالة الصحون وكل شيء داكشي. ولكن بعد اوبتيموس هذا ظهر واحد الكلمه جديده عاوتاني في هادشي ديال الاي اي ديال الذكاء الاصطناعي اللي سميتها فيزيكال اي اي. يعني اش يعني؟ هي واحد التطبيق ديال الشبكات العصبيه على الاجهزه باش تفاعل بحال العالم الحقيقي، يعني واحد الرجل آلي ولكن بحالنا نقولوا مزود يعني اوغمونتد بالاي اي، يعني كيولي كيفهم هذاك العالم فاش كنعيشوا، كيعرف شنو خصو يدير وما الى ذلك. وهنا فين جا القرار ديال تيسلا اوبتيموس، ان ايلون ماسك داز واحد زعما واحد الرؤيه جريئه انه بعد اول حاجه خصو عاوتاني بزاف ديال الفلوس باش انه يبنيو الروبوتات اللي كيديروا الخدامي الاساسيين،
1: وسورتو هو واعد بالوفره. الوفره يعني كيقصد بها انه جميع المهام يقدر يديرها اوبتيموس.
0: وحتى الثمن ديالهم راه ماشي غالي، راه اوبتيموس زعما حاليا في السوق راه الله يسوي 25,000 دولار، يعني 25 مليون ديالنا. هي غير مساله وقت حتى تلقى لي روبو لو كيسواو 5,000 دولار، زعما 5 مليون، زعما 6 مليون.
1: ولكن شنو هما المهام اللي ما يقدرش مثلا يديرهم اوبتيموس، اللي واخا يطوروه حتى يطوروه ما يقدرش يديرها؟
0: وصراحه نقدر ما زعما حتى شي حاجه دابا ما بقات زعما في غنى على
1: زعما. انا بغيت ندير شويه، شوف استاذ مينود، انا بغيت ندير شويه ديال التطبينات زعما انت سد الباب ما كاينش.
0: باش نكونوا واقعيين زعما حاليا التطور الحالي ديال الذكاء الاصطناعي هو كبير بزاف، غير هو زعما انا كيفاش كيبان ليا هو كاينين اللي نقدر نقول ان مجتمعات غتستافد اكثر ومجتمعات وحدين اخرين لا، حيتاش مازال ما عندها لا البنيه التحتيه لا التطبيقات لا بزاف الحوايج باش انها تستفد.

0: من هذا الشيء. مثلا تسلا ولا السيارات اللي كتكون القياده ديالها فيها اوتوماتيكيه ما كاينش في العالم كامل، كاينه غير شي بلايص في امريكا كمثال. ورغم ان التقنيه هذه نقدروا زعما نديروها في دول اخرى، ولكن ما يمكنش نبقاو نشوفوا في الانترنت شي دول عايشين في واحد العالم واحد اخر، شي مدن ولكن مدن هذين اخرين باقي مؤخرين، حيتاش باش نديروا هذا الشيء هو مزيان زعما الناس يعرفوا هذا الشيء زعما كثقافه عامه ونعرفوا العالم فين غادي. ولكن بالنسبه لنا حنا مثلا راه مازال زعما الدور باقي مازال بعيد شويه، والاهم هو يكونوا عندنا الاساسيات باش حتى حنا نواكبوا هذا الشيء اللي واقع في العالم.
1: إلا غنجي نهضروا طبعا على السلامه وعلى المسؤوليه، بما انه هاد الروبوتات اوبتيموس ولا غيره يقدروا انهم يشتغلوا جميع المجالات ويديروا جميع المهام، عندما يخطئ الروبوت في مكان عمل مثلا من يحاسب؟ لم المسؤوليه واش للشركه اللي كتشغل هاد الروبوت في نظرك ولا المطور ولا الشركه اللي باعته؟
0: سؤال فلسفي، ولكن انت راه كيف ما نقولوا نورمالمون شي واحد ملي كيبيع لك شي حاجه كيعطيك واحد الكارونتي معاه.
1: اييه
0: الا بقى الكارونتي راه على حساب الشركه
1: صافي. المهم ملي تشري اوبتيموس خذوا معاه لا كارونتي واكدوا عليها.
0: لا باش نقدر نجاوب منطقيا على السؤال، ملي كيكونوا بحال هاد لي روبو لي اوبتيموس باش الناس يستعملوهم في جميع الحالات ما كيكونش زعما واحد اللي بيع هكذا نيشان لي بارتي الناس عاديين بلا ما تكون واحد بزاف ديال واحد السلامات خاصها تريسبكتا قبل ما تبيع. يعني مثلا اللي يستافدوا منه حاليا هما الشركات الكبار في ليزينات وداكشي، وهما كيقضوا هذاك البروسيس كما نقولوا ديال المانتونونس، واش غيخسر ما غاديش يخسر، واش غيدير شي بروبليم ديال سيكوريتي ولا لا. حيتاش راه هما هذيك راه ما نقدوش نصيفطوا روبو لشي واحد الدار ديالو يستعملوا. وكأبسط مثال هو ان هذا الروبو هذا نقدر انا نختارقه، حيتاش الروبو في الاخر باش يهضر وداكشي سواء انه خاص يكون عنده النموذج والذكاء الاصطناعي كامل عنده هو زعما الداخل ديالو وما محتاجش يدير واحد التواصل مع الانترنت. اذا كان غيدير التواصل مع الانترنت، اذا قلنا انترنت يعني راه عنده واحد البوسيبيليتي ديال ان شي واحد يهاكي السيستم، واذا كان البوسيبيليتي ديال شي واحد يهاكي السيستم يعني يقدر يدوموندي هذاك الروبو يدير اي حاجه بغينا. وهنا كنقولوا عاد ثاني في مسائل واحدين اخرين كيما البي سي ديالنا، بما ان البي سي لا ما كانش
1: واصل كيقدر يولي التحكم فيه عن بعد، وهذه مساله خطيره جدا صح.
0: وديك الساعات كنولوا في مشاكل بوحدهم.
1: شكرا بزاف استاذ ميلود بالعربيه، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا.
0: شكرا بزاف استاذ حنان ونهاركم مبروك. السلام عليكم.
1: شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.